هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مره.

0: أقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ حضور قبائل إجماعة في هذا اليوم
2: والجاهزين لإشارة السيد

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد يا الله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المظهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واختمنا بخير ختام يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا عباد الله كل الحرص على أن لا يدرككم الموت إلا وأنتم على أهبة الاستعداد للقاء الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، قائمين بما أوجب الله تعالى عليكم، تاركين لما نهاكم الله تعالى عنه، متحللين من كل الحقوق والواجبات، بعيدين كل البعد عن كل الذنوب والمسخطات. فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. يقول الحق جل من قائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يزحزحنا من الجنة وأن يجعلنا من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فسارعوا عباد الله لطاعة الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عباد الله، نحن في دنيانا هذه إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله تعالى، لا لنستقر فيها، إنما هي دار ممر وليست دار مقر على جهة الإطلاق. ليس هناك في الدنيا من هو باق فيها إلى ما لا نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلقنا الله تعالى لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن نحن أحسننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين أبدا ما أحيانا، أدخلنا الجنة، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. وإن نحن أسأنا والعياذ بالله، فقد توعد الله تعالى المسيئين بعذاب أليم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإن المرء إذا شارف على الهلاك تمنى أن لو مدت له الحياة وسنحت له الفرصة لتصحيح ما بينه وبين الله يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيتمنى المفرط والمتهاون أن لو مدت له الحياة وسرحت له الفرصة ولو بعض أيام لتصحيح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علما بأن التوبة ساعة الغرغرة لا تقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمرت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا لنسأل بعده عن كل شيء. فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعبد أنفسنا لله، وأن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فيما كلفنا به من كل التكاليف، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة، من الحقوق، من الواجبات، من الإحسان إلى الوالدين، من الإحسان إلى الزوجة والأهل والأولاد، من الإحسان إلى الجيران، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، من الوفاء بالعهد، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من التواضع، من المشي على الأرض هونا. هذه أمور كلها يجب أن نتخلق بها، أن نتحلى بها، لأنها شروط دخول الجنة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا بأن نكتمل هذه الشروط. إن الإنسان إذا أراد أن يلتحق بمؤسسة ما أو كلية ما أو جامعة ما يشترط شروط يجب أن تتوفر في هذا الملتحق والطالب الالتحاق. وشروط دخول الجنة هي الأعمال الصالحة: الإيمان بالله، التواضع، الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على هذا المنجز الذي قد أنجزه الإنسان حتى لا يكون من المرتدين. وإن الله تعالى بحكمته وقدرته جل جلاله وعظم شأنه ابتلى العبادة ليميز الخبيث من الطيب، كما قال جل من قائل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الناس أحيانا في المسجد جميعا يصلون، ولكن والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد وفي غير المسجد هذا من بقية المساجد من أهل التقوى، من أهل المغفرة. لكن هناك من الناس توجهاتهم بعيدة كل البعد عن الله، وإن توجهوا بقوالبهم نحو الله إلا أنهم يتوجهون بقلوبهم نحو الشيطان والعياذ بالله. فلا بد أن ينسجم القالب مع القلب في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله جل جلاله وعظم شأنه. هناك من يصلي وهو يكذب، هناك من يصلي وهو يغش، هناك من يصلي وهو يخدع، هناك من يصلي ويبني المساجد وهو يبتاع ويشتري في المخدرات والخمور وما حرم الله، هناك من يصلي وهو يتعامل بالربا والله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، هناك من يصلي وعنده حقوق الناس، أموال الناس التي لم تقسم عشرات السنين، الأخوات، الإخوة الضعاف، الصغار لم يصلوا إلى حقوقهم، هناك من يصلي وهو في عين سخط الله ومكت الله وغضب الله، لأنه لم يتوجه إلى الله حقيقة التوجه. ولو كان متوجها إلى الله حقيقة التوجه لتنصر من كل هذه الحقوق، وتهرب من كل هذه الذنوب، وصفى نفسه من كل هذه الحقوق، وأصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنالك يتقبل الله تعالى منه، لأنه تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا ليس من أهل التقوى حتى يتقبل الله تعالى منه. وبالتالي حضورنا في هذا المسجد لغرض سماع النصيحة والخطبة، أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. فاليوم دنيا عباد الله، وغدا آخرة، لا جنبية ولا أموال ولا أولاد ولا عشيرة ولا بندق ولا FN ولا أي شيء يمكن أن ينفع الإنسان يوم القيامة، ولا أن يغني عنه شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ونستجير بك اللهم من سخطك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما تحب وترضى، واستعملنا بما تحب وترضى، وثبتنا على ما تحب وترضى، وتوفنا على ما تحب وترضى، واكفنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ومما اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتلي العباد به الأحداث التي تجري بين الحين والآخر في كل زمان ومكان، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل الناس على هذا النحو، حتى الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ابتلاء ابتلاء ابتلاء. وكذلك مع العباد: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلانا الله تعالى، ابتلانا الله، امتحننا الله، اختبرنا الله. يجب علينا أن نفهم سر وجودنا في هذه الحياة، أن إنما وجدنا للاختبار. من سلم أمره لله ورضي بحكم الله وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وعلم الله منه صلاح النية وصلاح المقصد وصلاح القلب وسلامة القلب، أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الإنسان في دنيا يكافح ويناضل ويتعب ويبكر ويغدر من أجل أن يحصل على لقمة العيش وعلى حياة كريمة كما يزعم. الحياة الكريمة إنما هي هناك في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لا يموتون فيها إلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذه الحياة التي ينبغي أن يسعى كل عاقل للحصول عليها والوصول إليها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذه الحياة الحقيقية ابتلانا الله تعالى به ليعرف صدق إيماننا بأعدائنا من خلال الأعداء. امتحننا الله تعالى بهؤلاء الأعداء، بأمريكا، بإسرائيل، بالسعودية، بالإمارات، أحيانا بالمرتزقة، أحيانا يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض حتى في الوطن الواحد ابتلاء. فقط على الإنسان أن يتحرى موقع الحق، موقع الصدق، أن يكون صادقا، أن يكون مخلصا، أن يكون مظلوما لا ظالما. عند ذلك لا ضير إذا إن شاء الله انطبقت السماء وعلى الأرض، هذا ليس بضائر، لأن الكل سيموت، القاتل والمقتول سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيسأل الله تعالى المقتول لماذا قتلت، والقاتل لماذا قتلت، والمقتول إن قتل ظلما فإلى الجنة، والقاتل إن قتل ظلما فإلى النار والعياذ بالله. المسألة ليست يعني هكذا يعني لعب في لعب، لا، حق وصدق وحساب وعقاب وثواب وجزاء، وهذه أمور لا يمكن أبدا أن تتخلف، أبدا أبدا أبدا. فعلينا عباد الله، وقد ابتلانا الله تعالى، أن نصبر وأن نثبت. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أخبرنا الله عن مودة الكفار أنهم يريدون أن نكفر كما كفروا، أن نفسق كما فسقوا، أن نشرك بالله كما أشركوهم بالله سبحانه وتعالى، أن نشرب الخمر كما شربوها، وأن يزني المسلمون كما يزنون، وأن يتعامل المسلمون بالربا كما يتعاملون، وأن يكفروا بالله كما كفر أولئك بالله سبحانه وتعالى. وقال: ودوا. والمودة عبارة عن الطلب الشديد والحرص الشديد على إغواء الناس وصرف الناس عن دينهم، هذا ما أخبرنا الله تعالى عنه. ما نركز عليه في خطبتنا اليوم مسألة الردة. الردة قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وقال في موضع آخر: يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله عند الله أكبر، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون. أخبر بكلمة لا يزالون التي تدل على الدوام والثبوت والاستمرار، أنهم في حالة كيد ومكر وخداع ومؤامرات وتسائس على الإسلام والمسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، بالمكر، بالخداع، بالقتال، بالسلاح، بالإعلام، بالمال، بالحرب الناعمة، بكل ما أوتوا من قوة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أخبرنا الله، يعني عندما تأتيك معلومات من جهات موثوقة أنت تصدقها وتعمل لهذا الكلام ألف حساب، وتأخذ احتياطاتك واحترازاتك وتنتبه، لأن أمامك عدو يترصد لك، لأنه جاءك خبر من هذا أو ذاك، وهذا الخبر قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، وقد يكون صادقا إلا أنه ليس على هذا النحو الذي طرح. أما أن يخبرنا الحق سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال عباده بما عليه أعداؤنا من الغيظ والحقد والحمد علينا والبغضاء لنا والكيد لنا والمكر لنا، يجب علينا جميعا أن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعمل لكلام الله ألف حساب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعتم، كلمة يردوكم حتى عن دينكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا أطعتم أهل الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا أذكر لكم هذه الآيات حتى نستشف منها الحصيلة، المنفعة، النتيجة التي يجب أن يعني أن نستفيد منها. أذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية نزلت عندما رأى شاس بن قيس المسلمين وهم مجتمعون في المدينة المنورة الأوس والخزرج، قال: والله ما لنا بقاء في المدينة إن بقي الحال على هذا النحو، وأوعز إلى أحد جلسائه بأن يحرش بين المسلمين، واستطاع فعلا أن يحرش بين المسلمين، وكادت المعركة أن تقوم بين المسلمين الأوس والخزرج، إلا أن الله تعالى من عليهم بنبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم وقال: أكفر بعد إيمان؟ أتفزعون بعدي كفارا وأنا أتفزعون كفارا وأنا بين أظهركم؟ وردهم إلى الأخوة والمحبة فيما بينهم. ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لأن أذكر لكم هذه الآية لأن كثيرا من المسلمين يسمعون لليهود والنصارى والمستشارين من البيت الأبيض والأسود ومن بريطانيا ومن إسرائيل وفرنسا وألمانيا ودول الكفر ما لا يسمعونهم من المسلمين، وعندهم أريحية وطمأنينة وميل وحب وشوق ولهف وشغف باليهود والنصارى أكثر من ارتياح للبقاء مع المسلمين، ويرون بعض المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهم انتقاميون، بينما يرون من الإرهابي الحقيقي أخا موادعا وحمامة سلام ويعني حملا وديعا. للأسف الشديد هكذا انقلبت المسائل رأسا على عقب. ثم قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذه الآية أيضا ذكرت معنى الردة في قوم قالوا مجرد قول أنهم عندهم استعداد لإعانة من كره ما نزل الله وهم اليهود والنصارى بالإعانة لهم في أي فعل كان، سماها الله تعالى يا إخواني ردة عن الدين. افهموا أنتم تصلون، سماها الله تعالى ردة عن الدين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الهدى ما هو الهدى الذي بيّنه الله تعالى؟ بيّنه في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا كلام الله، هذا هدى الله، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله، أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. قالوا: لا، ليسوا اليهود. بالكلمة أمس للسيد القائد حفظه الله تحدث أن آل سعود وهذه الدول صنفت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة بأنها إرهابية، ولن تصنف الكيان الصهيوني الغاصب بأنه إرهابي كما صنفه القرآن الكريم. لاحظوا لاحظوا هذه مسائل. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملالهم. التسويل عندما يزين الشيطان للإنسان شرب الخمر، يقول له اشرب، هذه ستريحك، هذه ستنفعك، هذه ستوفر لك طاقة، هذه ستجعلك تحس بسعادة، وكذلك المخدرات. الشيطان سول لهم وأملالهم. أملالهم بمعنى مد لهم في الأمل، مد لهم في الأمل وقال ستنتصرون. بالأمس يعلنون عن تحالف جديد على الشعب اليمني، قالوا 13 دولة، قالوا 14 دولة، قالوا 43 دولة، هكذا يزعمون. بالأمس في جدة يجتمعون من أجل يعني إيجاد تحالف جديد. التحالف الأول الذي كون 18 دولة لم ينفع، ولم ينفعهم في شيء، وذهب أدراج الرياح. واليوم عادوا من جديد لتأسيس تحالف جديد، ظنا منهم بأنهم سينتصرون وسيتمكنون. من هذا التحالف؟ مع اليهود والنصارى، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع أمريكا، مع إسرائيل، مع دول الكفر، مع اليهود والنصارى. هذه الآيات واضحة، سماها الله تعالى ردة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو مطلب الشعب اليمني؟ هل اعتدينا على السعودية؟ هل طالبنا بقطاع أراضي السعودية؟ هل أردنا أموال السعودية وثروات السعودية ونبض السعودية؟ هل طالبنا بشيء من ذلك؟ فقط نطالب برفع يد السعودية عن الشعب اليمني، يد الوصاية، اليد التي أنهكت الشعب اليمني، جوعت الشعب اليمني، أفقرت الشعب اليمني، جعلت الشعب اليمني يتسول الفتاة من موائدهم. أردنا الحرية، أردنا العزة، أردنا الكرامة، لنا أرض، لنا ثروات، لنا خيرات، لنا عزة، لنا كرامة. ارفعوا فقط أيديكم عنا، لا تحاصرونا، دعونا وشأننا، هذا مطلبنا، ومطلبنا مطلب حق وليس مطلب باطل. ومع ذلك قالوا: لا، سنكون تحالف من أجل إرغام الشعب اليمني وإسكات الشعب اليمني وخنق الشعب اليمني وإمعان الأمر في الحصار على الشعب اليمني. في هذه الحال نحن متوكلون على الله، وكما نصرنا الله تعالى في السنوات الماضية سينصرنا الله تعالى عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، بحول الله وطول الله وقدرة الله. فقد أريد أن أذكر من لا زال في قلبه شك في هذا الأمر عباد الله. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نكون من أهل الله ومن جند الله ومن حزب الله ومن أولياء الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عودا على ذيبد من التحذير من الردة عن الدين الإسلامي، والتذكير بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم معنى أنه كان لهم صلاة أحبطها الله، كانت لديهم صدقات أحبطها الله، صاموا أحبط الله صيامهم، حجوا أحبط الله حجهم، اعتمروا أحبط الله تعالى عمرتهم، بنوا مساجد أحبط الله تعالى أجور بناء المساجد، وصلوا أرحامهم أحبط الله تعالى أجر صلة رحمهم، فعلوا من الحسنات ما فعلوا، لكن الله تعالى أحبطها أحبطها أحبطها. افهموا جيدا هذا الكلام، افهموا جيدا هذا الكلام إخواني المؤمنين. نحن نعلم أن السعودية قد شكلت ما يسمى اللجنة الخاصة في فترة زمنية بعيدة منذ تأسيس المملكة السعودية. هذه اللجنة الخاصة مهمتها شراء الذمم، شراء الولاءات، شراء المواقف، شراء الوجاهات الاجتماعية، المشايخ والوجاهات الاجتماعية والضباط والمسؤولين والمسؤولين في الدولة حتى رئاسة الجمهورية. كانت هناك مرتبات عبر الكشوفات التي كانت تصرف. الغرض من هذه المبالغ شراء الذمم، شراء الولاءات. يعني كنا في غنى عن هذه المبالغ، كنا في غنى عنها، وكان المسؤولون والمشايخ في غنى عنها. لو تحركوا هم وأخرجوهم بأيديهم ثروات شعبهم وأكلوا من بيوتهم دون أن يلجئوا أنفسهم إلى مد أيديهم إلى أعداء الله وأعداء رسول الله، كانوا في غنى عن ذلك. ولكنهم شروهم بمالهم المدنس وحرموا الشعب اليمني. يعني استفادت شريحة قليلة من الشعب اليمني الذين هم بعض المشايخ، لا أقول كلهم، فهناك من الأحرار والكرماء والشرفاء من لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكذلك الحال مع بعض المسؤولين. إنما أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتقاضون رواتب سعودية من أجل ألا يستفيد الشعب اليمني من ثرواته، لا يستخرج نفطه ولا غازه ولا أن يتمتع بحيرات بلاده ولا أن يستقل بقراره، يبقى الشعب اليمني مرتهنا للقرار السعودي. وكانت هذه اللجنة الخاصة تبعث الأموال لهذا وذاك. واليوم زادوا بعد معاناة الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني، واعطوا هذا وذاك من أجل شراء الولاءات مستقلين حاجة الشعب اليمني. أنا هنا أحذر، والنصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول الذين يتقاضون أموالا من السعودية، قد علمتم حال السعودية، علمتم حال السعودية، علمتم حال نظام آل سعود بأنه نظام فاجر فاسق ظالم معتدي مخالف لأمر الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتحققوا لماذا قلنا ذلك، سلوهم وانظروا فيما فعلوا حين أباحوا الخمور، وحين أباحوا الزنا، وحين استهانوا بالقرآن، واستهانوا بالكعبة المشرفة حين جعلوا منها مجسما لأن ترقص عليه فاجرات أهل الدنيا وفاسقات أهل الدنيا، وحين جلبوا المغنية التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، وحين بذلوا آلاف المليارات، افهموا هذا الرقم، رقم فلكي خيالي، آلاف المليارات من الدولارات التي هي ملك للشعوب الإسلامية إلى خزينة البيت الأبيض وإلى خزينة تل أبيب، وحين عاونوهم وحين ناصروهم وحين خذلوا المسلمين عن كل المواقف البطولية والرجولية ووقفوا عائدا دون استرداد الحقوق المغتصبة في فلسطين، وحين حاربوا الشعب اليمني وقتلوا من الشعب اليمني عشرات الآلاف، تحت الإحصائيات أن أكثر من 24,000 مدني بين رجل وامرأة وطفل قتلوا بنيران طائرات العدو السعودي الإماراتي على الشعب اليمني، وأن قتلى الحصار فاق ذاك العدد وصل إلى أكثر من 27,000 من قتلوا تحت الحصار الذين كانوا بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم يتمكنوا من ذلك. هذا ما حكته الإحصائيات. لاحظوا يا إخواني، هذا الشعب السعودي نظام فاجر نظام ظالم، وأيما إنسان يمد يده إلى هذا النظام الفاجر والفاسق والظالم فهو أحد الظالمين، لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله لن يتقبل من هذا الإنسان لا صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا صلته لرحمه. ألا فاتقوا الله عباد الله، إن من يتقاضى مالا من السعودية لغرض السفوت والتعامي والتقدير والتطبيط فتي عبد المسلمين إنما يتعاضى سحتا ومن أكل السحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا فاسمعوا حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط في الصغير والكبير والذي رواه أبو نعيم والذي رواه أيضا ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا العطاء ما كان عطاء خذوا إذا كان عطاء لأجل العطاء فقط خذوا خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه إذا كان رشوة بالغرض يعني يشتري سكوتك أو يشتري عمالتك وخيانتك قال هذا من بيع الدين بالدنيا لا تأخذوه اسمعوا يا مشايخ اسمعوا يا وجهاء اسمعوا يا مسؤولين يا مسؤولون اسمعوا يا, يا, يا إعلاميون اسمعوا يا أصحاب القلم يا أصحاب الفكر يا أصحاب الأدب اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم ستسمعونه وغدا ستحاسبون عليه يوم القيامة حتى لا تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله عليم عليم بأحوال الناس جميعا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه يمنعكم الفقر والحاجة ألا وإن رحى الإسلام ستدور ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار القرآن في جانب والسلطان في جانب القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى والسلطان يتولى اليهود والنصارى القرآن يحرم أن تبنى قواعد اليهود والنصارى في بلاد الإسلام والمسلمين من خلال ما قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب والسلطان يخالف الله ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين ويعتدي اليهود والنصارى على أبناء الإسلام والمسلمين ولا يدينون ذلك ولا يحركون ساكنا ولما أن يرد المسلمون على مصدر إطلاق النيران يدينون ويشربون ويتحركون ويمتعرون ويتألمون ويصرخون هذا هو الواقع يا إخواني ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار أما إنه سيكون عليكم أمراء ظلمة إن أضعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم قالوا كيف نصنع يا رسول الله قال كونوا كأصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب موت في طاعة الله خير وأحب إلى الله من موت في معصية الله خير من موت في معصية الله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تفرحوا بالأموال السعودية 15,000 سعودي 10,000 سعودي 20,30,100,000,000 سعودي عما قريب هذه الأمة هذه الأموال ستتحول عليكم خزيا وعارا وشنارا لا تفرحوا بالسيارات آخر مودي لا تفرحوا بالسفريات لا تفرحوا ببناء الفلل والعمارات كل هذه الأموال ستسألون عنها يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان شاركوا عباد الله في صناعة النصر في صناعة النصر احضروا في الساحات في ميدان 70 وفي كل الميادين نصرة لله ولرسول الله وللمستضعفين وانتزاعا لحقوقكم وثرواتكم وخيراتكم وعزتكم وكرامتكم بادروا وسارعوا سارعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليلة الغالب أشعي ضائن المبارك، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله.

0: وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الطين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين أجمعين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أمدهم بملائكة من عندك. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وأين هيانا ومن شايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم واكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش، تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق دلق تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. قال: فيجيبها الله تعالى: أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى أسفل درك من البلاء بقطيعته إياها. كان ذلك في دار الدنيا.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق FM.

0: في القرآن.
1: الكون في القرآن.
2: الجبال. الجبل ما ارتفع من الأرض إذا عظم وطال، وعادة ما يزيد ارتفاع الجبال عن 1000 متر. ولفظ الجبل مذكر مفرد جامد، يجمع على أجبل وأجبال وجبال. الجبال من جملة الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن الكريم وأوردها في سياقات عدة، فالله سبحانه وتعالى خلق الجبال وجعل وظيفتها أن تثبت الأرض وتحفظها بأن تجعلها متزنة مستقرة. قال تعالى:

0: والرواسي هي الجبال. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه لما ذكرهم بنعم الله عليهم وحذرهم من أسباب زوالها. ومن جملة تلك النعم نحتهم البيوت في الجبال، قال تعالى:
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا لها، قال تعالى:

وقد أخبر الله تعالى عن يوم تكون الأرض فيه كأن لم تكن، حين يتساءل الناس عن الجبال كيف يكون مصيرها، فقال تعالى:

وكل المخلوقات تسبح الله وتعبده لكونه خالقها وموجدها، والجبال إحدى تلك المخلوقات التي ذكرها الله في القرآن الكريم، فتبارك الله أحسن الخالقين.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل مياههم

0: فيه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، في الحلقة 85 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 55 بعد 100 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هنا أيها الإخوة والأخوات، الآية لا تزال في سياق الحكاية، حكاية قصة أحد، معركة أحد، المعركة العظيمة التي فيها الدروس والعظات الكثيرة والكبيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله ويناديهم، يخاطب الله أهل الإيمان ويناديهم بهذا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، وينهاهم عن أمر مهم، قال: لا تكونوا كالذين كفروا، لا تتشبهوا بالكافرين في الكلام السيء الذي لا يليق بأهل الإيمان، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من الكافرين، قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون هذا القول إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا، يقولون لإخوانهم ممن هم على شاكلتهم سواء اليهود أو غيرهم من المشركين، إذا ضربوا في الأرض وخرجوا مسافرين وماتوا في سفرهم أو كانوا غزا، يعني كانوا غزا، لأن الغز هنا هو جمع غاز، الغاز جمعه غزة، جمع غاز، إذن أو كانوا غزاة فقتلوا في ذلك الغزو، يقولون هذا القول: لو كانوا عندنا ولم يسافروا ولم يخرجوا للقتال والغزو ما حصل عليهم موت ولا حصل عليهم قتال، فنهى الله الذين آمنوا أن يكونوا مثلهم ويقولوا هذا القول ويعتقدوا اعتقادهم ويقولوا كقولهم، لأن هذا القول قول باطل، من حيث أنهم لا يعلمون الغيب، ما أدراهم أنهم لا يموتون ولا يصيبهم شيء، هل الموت بأيديهم يقبضونه عن إخوانهم هؤلاء الذين خرجوا وأصابهم الموت في سفرهم أو أصابهم القتل في غزوتهم وقتالهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا القول جعله الله، يجعله الله حسرة في قلوبهم، أسفا على من مات أو قتل، وهذه حسرة أي عقوبة لهم. الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الجميع، وإنما القضية قضية وقت فقط، متى سيحل بهذا الموت بهذا الرجل ومتى يحل بالآخر، ولا إلا فالجميع سيموتون. إذن إذا تهرب الإنسان من القيام بواجبه من الجهاد في سبيل الله خوفا من القتل، خوفا من الموت، هل بتخوفه هذا سيطول عمره إلى الأبد أو يطول عمره عمرا بالمئات من السنين؟ أبدا، له أجل مسمى سينزل به الموت لا محالة أبدا. وإنما الأهم والمهم في حياة المسلم أن يحرص عليه أن يكون موفقا حينما يموت، هذا الذي يحرص عليه، ينبغي أن يحرص على الأعمال، أن يجتهد في أن تكون خالصة لله، في أن تكون مقبولة عند الله، ولا يبالي بالموت متى سينزل به، سواء كان موتا على فراشه أو موتا وهو الأفضل موت حين يقتل في سبيل الله، أي يكون موتا موفقا، سيكون موفقا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الموت لا يستطيع أن يفر منه أبدا. فإذا كان إنسان يترك الجهاد خوفا من الموت، لا يريد أن يموت، فهل سيخلد؟ سيأتيه الموت، سيأتيه الموت، ولكن قد يأتيه الموت وهو غير موفق، غير مقبول العمل، فهذا هو الخطر، وهنا الخسران الخطر والخسران هنا حينما يأتيه الموت في أي لحظة من اللحظات وهو غير مقبول العمل ولا موفق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يحرص الإنسان المؤمن عليه. إذن حسرة في قلوبهم، ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم وعقوبة، لأن الحسرة هنا عقوبة تكون، لأن وإلا فلا يغير هذا الكلام من الواقع شيئا أبدا. الموت بيد الله والأرواح بيد الله، والله يحيي ويميت. هنا الجواب، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فمن أحياه فلن يستطيع إماتته أحد، ومن أماته وكتب الله له الموت سواء كان موتا طبيعيا أو أراد الله له أن يفوز بالشهادة بالتخلية بينه وبين أعدائه حتى يحصل الشهادة، لأنه كما تقدم في الآية ويتخذ منكم شهداء، ومن أماته فلن يستطيع أحياء أحد والله بصير بما والله بما تعملون بصير. الله عليم وبصير بأعمالكم، يعلم ما الوجه الذي عملت عليه ويعلمها إن كانت خيرا أو شرا، ويعلم ما يناسب كل فعل من النيات، هل هذا الفعل الذي هو في ظاهره، وإن كان أحيانا بعض الأفعال تفعل في ظاهرها وهي حسنة ولكن النية من ورائها نية سيئة. فالله بصير بالأعمال والجهات التي عملت عليها والوجه الذي عمل من أجله والسبب الذي دفع العامل أن يعمل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة، أن الموت لا تستطيعون أن تفروا منه، لا تستطيعون أن تفروا من الموت، ولكن ما ينبغي أن تحرصوا عليه هذا. ولئن قتلتم هو أفضل لكم، لئن قتلتم في سبيل الله فهو أفضل لكم، أو متتم ولو لم تقتلون قتلا تموتون وأنتم في سلك الجهاد والمجاهدين، فمغفرة من الله يثيبكم الله بها على هذا الفعل العظيم والجهاد في سبيل الله، ورحمة من الله خير لكم، خير لكم من البقاء في الحياة، وستصيرون إلى خسران والعياذ بالله وعدم توفيق من الله. فبين الله تعالى أن السعادة الحقيقية هي في الشهادة في سبيل الله، لأن الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المؤمن. إذن وقوله أو متتم يفيد أن الموت في سبيل الله يحصل معه المغفرة من الله، ويحصل معه الخير العظيم والرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه النتيجة، الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله، هذه النتيجة هي خير من كل ما تجمعونه من أموال الدنيا وحطامها الفاني. لأن ما حينما يخاف الإنسان من القتل أن يقتل في سبيل الله، ماذا يريد في بقائه؟ يريد أن يجمع من حطام الدنيا ومالها. إذن هذه النتيجة وهذا الشرف العظيم الذي سيحصل له بالقتل في سبيل الله خير كبير، خير وأعظم من هذا الحطام الذي تنتظرون أن تبقوا في الدنيا لجمعه والتكاثر منه، خير لكم خير مما يجمعون. وهذا الله سبحانه وتعالى يخبر وهو العالم بحقائق الأمور وأثمانها وموازينها ومقاديرها. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. كيف تفرون من الموت؟ كيف تخافون إذا كنتم فعلا من أهل الإيمان؟ إذا متتم أو قتلتم ستصيرون إلى الله. من الذي يفر من الله؟ يفر من لقاء الله؟ لا يفر من لقاء الله إلا من خسر نفسه، إلا من لم يكن موفقا عند الله، من لا يحب لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن هذه نتيجة، هذه مفترض أن تكون هدية، هذا مفترض أن يكون غنيمة، الموت والقتل في سبيل الله، لأن ستصير بسببه إلى الله، وإلى الله تحشر. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وسيثيبكم ويجازيكم على هذا الفعل العظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا فبما رحمة من الله يذكر الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأفته وتحننه وعطفه على المؤمنين. قال فبما رحمة من الله، الله قد منحك رحمة منه ولينا لنت لهم، فبما رحمة من الله منحك إياها كنت لينا لهم سهلا في معاملتهم، لم تكن فظا غليظا. ولو كنت فظا غليظ القلب، والفظاظة هنا أيها الإخوة هي الشدة في المعاملة، الفظاظة هي الشدة في المعاملة والخشونة كما يقال. الفظ والرجل الغليظ السيء الخلق السيء الخلق، الغليظ في الكلام، الجافي الشديد في في في تعامله مع الناس. إذن ولو كنت يا محمد فظا غليظا، لو فرضنا أنك كنت فظا غليظ القلب، قاسي القلب، ليس لديك لين ولا رحمة ولا شفقة، لم فضوا من حولك. هذه طبيعة الناس، ينصرفون عن من كان شأنه هكذا فظا غليظ القلب، لم فضوا من حولك وتفرقوا من حولك ولم يعد معك أتباع. ولكن الله رحيم بك وبعباده، جعلك تنطوي على شيء عظيم من الرحمة واللين والسماحة والحرص. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة العالمين، على نجاة الأمة، على أن يكونوا من أهل الجنة جميعا. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي يفر من طريق الجنة، هو الذي لا يريد أن يكون من أهل الجنة. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هنا لا يزال الكلام بطريق لا يزال الكلام في سياق نتائج، في سياق نتائج معركة أحد، لأنه من المعلوم أن قادة الجيوش حينما يحصل عليهم مثل ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من خذلان بعض أصحابه وفرارهم وتركهم لأرض المعركة وحصول ما حصل منهم، يقيمون المحاكمات العسكرية ويعاقبون من فر ومن ترك المواجهة للعدو. هذا عادة القادة، قادة الجيوش والقادة من أهل الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيم لين بأصحابه، فأمر عفا، جاءوا يعتذرون إليه وجاءوا نادمين، فاعفوا عنهم واستغفر لهم، وبأمر من الله عفا عنهم، عفا عنهم وطلب من الله لهم المغفرة وقبول التوبة. فاعفوا عنهم، اصفح وتجاوز عنهم واستغفر لهم، اطلب لهم من الله المغفرة، لأن دعاءك يا محمد مقبول عندي عند الله، واستغفر لهم. ثم لا تؤاخذهم، لا تؤاخذهم على ما فعلوا في المستقبل، لا تؤاخذهم بل شاورهم في الأمر، يعني لأن في المشورة فيه أنس، إدخال حينما تشرك أصحابك، حينما يشرك القائد أصحابه في الرأي والمشورة ويطرح عليهم القضية ويسمع من الجميع، وهو في النهاية القرار له. المشاورة بحد ذاتها تورث في النفوس انطباعا قويا وثقة بالقائد واحتراما وتقديرا له، لأنهم حينما يتقدمون في أمر قد استشيروا فيه وطرحوا رأيهم، فإن في ذلك اطمئنان لنفوسهم وثقة بقائدهم. وشاورهم في الأمر، في أي أمر يستحق المشاورة. الأمر هنا على سبيل، هنا الأمر هنا الحرب وغيره مما ليس فيه وحي، يعني أن الأمر كما ذكر العلامة الشرفي في كتاب المصابيح، قال: والأمر هنا الحرب وغيره مما ليس فيه وحي، يعني أي شأن يهم المسلمين ما لم يكن فيه وحيا ونصا من الله سبحانه وتعالى، فما كان لا لرسول الله ولا للمؤمنين أن يخرجوا عن وحي الله ولا عن توجيهات الله. ولكن الله حكيم ورحيم بهم، يترك بعض الأمور للإجتهاد، لإجتهاد الناس وتدابر ما يرون فيه مصلحة لهم. فإذا عزمت، لأن لا يمكن أن تبقى المشورة هكذا مفتوحة ولا تصل إلى قرار، فالقرار بيد القائد. فإذا عزمت يا محمد فتوكل على الله، إذا ظهر لك من خلال المشورة رأيا رجحت وترجح لديك حسنه وصلاحه فاعزم عليه وتوكل، فتوكل على الله ولا تتردد، ولا، لأنه لا يمكن أن يجتمع الناس جميعا كلهم على رأي واحد. الناس ينظرون إلى الأمور كل واحد من زاوية ومن وجهة ومن بحسب معلوماته ومداركه، لكن القائد مهمته أن يجمع الأمر ويعقد ويقرر ويقرر فيما طرحه للمشورة. فإذا عزمت فتوكل على الله وامضي فيما عزمت عليه، فالله وكيلك، إن الله يحب المتوكلين، توكل على الله فهو وكيلك، وهو يحب من توكل عليه ويعينه على ما وكله الله، على ما وكله إليه إلى ما وكله إلى الله وتوكل على الله فيه بعد أن قضى ما عليه من المشورة وتقريب الرأي وتدارسه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله، هنا يذكر الله المؤمنين بأن النصر الحقيقي هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل من عند الله، إن ينصركم الله، إذا نزل النصر من عند الله فلا يستطيع أحد من العالمين المغالبة لأمر الله ولا لنصر الله. نصر الله إذا نزل فلا غالب لكم، فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن كثر الأعداء وإن خذلكم من خذلكم فلن يستطيعوا أن يغيروا مما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن يخذلكم الله، إذا نزع النصر عنكم وترككم من أسباب عونه وتوفيقه وتأييده، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من الذي سيستطيع أن ينصركم من غير الله؟ لأنه من الواضح أنه لا يتوقع نصرهم من أحد، لأن من حولهم من أهل من حول النبي صلى الله عليه وسلم من العرب والكفار هم أعداء. إذن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وبيده الخذلان، والخذلان هنا أن يترك، هو عدم إمداد. الخذلان هنا وليس أمرا يلقيه في النفوس ويخلقه في في في في في في الأفئدة، وإنما هو أن ينزع أمور يفعلها لأهل الإيمان من التثبيت وأسباب النصر، ينزعها ولا يفعلها، وبسببها يحصل عدم النصر. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا هو الغالب في الخذلان هنا، أن يمنع الله سبحانه وتعالى أمور يفعلها لمن توكلوا عليه، لمن وثقوا به، لمن عملوا بأسباب نصره يمدهم بها. والذين يقصرون ولا يفعلون ما أراد الله من أسباب النصر يخذلهم، أي يترك إمدادهم بما فيه نصرهم وتأييدهم، ويكلهم إلى قوتهم وإلى عتادهم وإلى أسباب طبيعية، أسباب الحياة الطبيعية التي تحصل أحيانا بين فريقين، كل فريقين على الباطل، كل فريق على باطل، الله لا يؤيد فريق على فريق، يتركهم للأسباب الطبيعية من الإعداد والغلبة والتجهيز والخطط، وقد يغلب فريق يغلب فريقا. فلا يعني هذا أن الله نصر فريق من أهل الباطل على فريق، وإنما ترك الجميع للأسباب الطبيعية ولم يمد طرفا على طرف، لأن الجميع لا أحد يستند إلى الله ولا إلى طاعته ولا ليس له حجة ولا حق يقاتل من أجله ويصارع الباطل من أجله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: كل ما يستطيعه. إذا ترك أمرا يستطيعه فقد قصر. إذا ترك المؤمن أمرا يستطيعه فقد قصر ولا يعد من المتوكلين على الله. المتوكل على الله من أهل الإيمان هو الذي يعد ما يستطيعه من السلاح، من العتاد، من قوة الأبدان، من التدريب، من الخطط، من توحيد الصفوف، من أسباب، من جميع الأسباب التي ينبغي أن يستعد بها أي إنسان يريد المواجهة، مواجهة عدوه. ثم بعد ذلك يتكل على الله بأن تكون هذه الأسباب كافية لنصره، للنصر على العدو وإن كان العدو يفوقه عدة وعددا وعتادا وتسليحا، لأنه قد فعل الذي يستطيعه. وبعد ذلك يتوكل على الله في أن يجعل هذه الأسباب التي أعدها والخطط التي أعدها بحسب استطاعته أن تكون كافية لأن ينصره الله تعالى وينصرهم على عدوهم. إذن هذا معنى التوكل على الله أيها الأخوة والأخوات. لا تنافي بين الإعداد وبين التوكل على الله، لأن عدم الإعداد هو التقصير، لأن الله يقول وأعدوا لهم، الإعداد بشكل عام وأعدوا لهم، فمن لم يعد لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل، يعني ما كان النبي أن يأخذ شيئا من الغنائم دون سائر المؤمنين، بل إن الأنبياء أكثر حرص على العدالة وألا ينهبوا، لأنهم ليسوا ملوكا ولا قادة جيوش من أهل الدنيا يصطفون من المغانم ما يريدونه، وكأن المغنم ملك لهم يتصرفون فيه كيف يشاءوا ويوزعونه على حسب أهوائهم ورغبات نفوسهم. لا، الله هنا ذكر عن النبي أنه ما كان النبي أي نبي كان أن يغل، أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها. هنا الغل أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، وهذه مسألة مهمة في حق المجاهدين، وهي مسألة تمحق الجهاد وأجر الجهاد، الخيانة في الغنيمة والاختصاص، لأن أحيانا موقع بعض المجاهدين ومركزه بإمكانه أن يخفي أشياء كثيرة لا يدري بها من كان فوقه بإمكانه أن يخفي أسلحة ويخفي أموالا كبيرة ويتصرف بها وفق هواه ولا يدري أحد به، لكن الله عالم به. هذا الغل يمحق الجهاد وأجل الجهاد، بل يحوله إلى معصية. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا له يا رسول الله، ذات يوم في معركة قالوا له يا رسول الله فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أطلعه الله بواسطة الوحي أن هذا الذي زعموا أنه شهيد قد غل وأخذ شيئا من غنيمة المسلمين واختصه بنفسه دون تقسيم. قال كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها، يعني دخل نار جهنم في عباءة كساء، ثوب أخذه بدون قسمه وليس له حظ فيه ولا نصيب ولا يجوز له أخذه، ولأن الغنائم هي ملك للمسلمين جميعا الذين شاركوا في معركة، ولا يصح أن يختص الإنسان بشيء منه إلا بعد قسمه، إذا أراد القائد أن يقسمه كما أراد الله وكما حكاه الله في آيات أخرى من سورة الأنفال، في سورة الأنفال وغيرها. إذن هنا الخيانة في الغنائم والخيانة في أموال المجاهدين وما هو مخصص، وليس هذا ليس الحكم في الخيانة في ما يغنمه المجاهدون من العدو، ولكن أيضا هذا نفس الحكم فيما يكون ملكا للمجاهدين في من السلاح والمال لاستخدامه في الجهاد. فلا ينبغي ولا يصح لمجاهد أن يستغل أموال سبيل الله والسلاح الذي هو ضد أعداء الله يبيعه أو يستغله في مصلحته الشخصية وينهب من المال ما يريد. لا يجوز ولا يصح أبدا، لا يصح أن يأخذ المجاهد من المال إلا ما أذن له به من القيادة التي فوقه بما يعد عدلا وإنصافا بين الجميع، حتى ولو أذن له من كان في قبله، من كان فوقه في سلم القيادة وهو يعلم أن إذنه لهذا محاباة ومجاملة، واختصه بمال زائد عن بقية المجاهدين أو عن بقية منهم من أمثاله في العناء والقوة والاجتهاد، فإنه لا يصح له أن يأخذ هذا. فهو هذه الأشياء ينبغي على المجاهدين أن ينتبهوا لها، لأنها من الأمور التي تفسد الجهاد والعياذ بالله، وتحول الجهاد، وحتى ولو استشهد وحكمنا له بالظاهر أنه شهادة كما حكم المسلمون في هذا الذي غل عباءة وكساء، سيصير والعياذ بالله إلى نار جهنم، وقد جاهد وناضل في ظاهر الأمر. ثم توفى كل نفس، يعني يأتي بما غل يوم القيامة، ويدخل نار جهنم ويحاسب بما غله وأخذه من الغنائم، أو أخذه من أموال في أموال سبيل الله والعتاد المخصص لجهاد أعداء الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت، في يوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت، ليس حظا ولا نصيبا كما يزعم بعض المغفلين، ليست الجنة حظا وليست النار هكذا بختا ونصيبا، إنما هو كل نفس بما كسبت بما عملت، وهم لا يظلمون، وهم لا ينقصون ما كسبوا شيئا، بل الله يضاعف لهم الجزاء والثواب، والعقاب يعاقبهم على قدر ما عملوا من المعاصي والآثام، لأن الله لا يظلم أحدا من عباده، بل هو العدل الحكيم. وصلى الله وإلى هنا أيها الأخوة نتوقف، وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد

بهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفضل.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: إذا اتجه الكل في مجتمع معين، أو اتجه الشخص بنفسه مع أسرته الاتجاه الصحيح لتربية صالحة، فهناك فرصة كبيرة جدا، فرصة التقبل في تلك المراحل المبكرة، مرحلة الطفولة ومرحلة النشأ، مرحلة ما بعد من المراهقة إلى بداية الشباب، هناك تقبل كبير، هناك استعداد لنمو مكارم الأخلاق التي هي موجودة بالفطرة أساسا، هناك قابلية للتعدل من الأشياء السيئة قبل أن تتجذر، قبل أن تنمو هي. إذا نمت الأشياء السيئة في نفس الطفل ثم في نفس الناشئ والشاب، كبرت وتجذرت وطغت على نفسيته، تعود عليها واستمر عليها، أصبحت معالجتها فيما بعد وأصبح التخلص منها فيما بعد صعبا ومعقدا، ويحتاج إلى جهد وعناء. أما في البداية لا يحتاج إلى جهد ولا عناء. فلذا نجد في هذه الوصية التركيز على هذا الأمر، على فرصة المرحلة التي لا يزال التقبل فيها كبيرا، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بأجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي قبل أن يأتي الأجل. لأن البعض من الناس قد يسوف اهتماماته التربوية، قد يقول سنهتم بهم فيما بعد إن شاء الله، قد يتوفى الإنسان قبل أن يتحقق له ذلك. دون أن أفضي إليك، أوصل إليك وأقدم إليك ما في نفسي، أو أنقص في رأيي كما نقص في جسمي، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر تنقص قواه وقوته، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أن يسعى الإنسان يعني يسبق المؤثرات السلبية إلى تنمية مكارم الأخلاق، السلوكات الجيدة، العادات الجيدة، التعاملات الجيدة لدى أولاده وأسرته، قبل أن تسبق المؤثرات السيئة الأخرى كما قال بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا. في هذا العصر كثرت المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على الناشئ، منها الإمكانات التقنية في هذا العصر. في العصر توفرت فيه الجوالات، توفرت فيه شاشة التلفاز، توفرت فيه والقنوات الفضائية، توفرت فيه شبكة الإنترنت وما فيها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، توفرت فيها مؤثرات كثيرة تشكل خطورة كثيرة على كبيرة على الكثير من الناس. لأن البعض من الناس يترك لابنه التعامل معها بشكل منفلت، إما مع التلفاز بشكل منفلت فليشاهد ما أراد من القنوات الفضائية، أو مع الإنترنت بشكل منفلت فليشاهد ما أراد وليدخل في أي مواقع، أو في استخدام الجوال بما في ذلك الاستخدامات السيئة. هذه خطيرة، هذه كلها مؤثرات خطيرة بالغة الخطورة، مؤثرات خطيرة بالغة الخطورة وبالغة التأثير في نفسية الناشئة والأطفال، تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. ولذلك لا يجوز أبدا أن يترك الإنسان وأولاده بشكل منفلت تجاه هذه المؤثرات، يجب حمايتهم من المؤثرات السيئة. أيضا هناك في الواقع الاجتماعي قرناء السوء من الأخطر تأثيرا ومن الأبلغ تأثيرا، وتأثيرهم سيء عندما يكونون قرناء سيئين، يكونون من القرناء السيئين من الزملاء والأصدقاء الذين هم سيئون، ليسوا مربين تربية صالحة، لا في عباراتهم، لا في سلوكهم، لا في كلامهم، لا في تعاملهم. الإنسان عليه أن يحرص تجاه أولاده من ذلك، وأن يحرص على تنمية مكارم الأخلاق فيهم، والتربية الإيمانية لهم، التربية الإيمانية لهم، والشد لهم نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الإيمان بالآخرة، نحو الاستشعار للمسؤولية في هذه الحياة وما يترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. هذه أمور مهمة، لا يترك الإنسان أولاده حتى تؤثر فيهم المؤثرات السيئة تأثيرا سيئا، ثم يأتي إليهم وقد أصبح منزعجا وغاضبا، ولماذا أصبحوا كذلك؟ لكنه أهملهم بداية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وحتى تأثروا بما تأثروا به. ومن المعروف أن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، حمايتهم ابتداء من الأشياء المؤثرة عليهم تأثيرا سيئا أفضل من محاولة إنقاذهم فيما بعد وتخليصهم فيما بعد مما قد تأثروا به بعد أن تأثروا، بعد أن تدنست فطرتهم، بعد أن تلوثت قلوبهم ومشاعرهم بالأوبئة السيئة، بالمفاسد الخطيرة، أو بالثقافات المنحرفة والمضلة. الحماية المسبقة مسألة مهمة جدا. أينما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، هذا هو واقع الإنسان الناشئ في نشأته تلك. قلبه كالمزرعة الخصبة الخالية قابلة لأن ينمو فيها ما يبذر فيها. إن بذر فيها مكارم الأخلاق، محامد الصفات، نشأت، نمت، ترعرعت. وإن بذرت فيها الأشجار الخبيثة، الأشواك، أشجار غير عديمة الفائدة، نمت وترعرعت. يمكن أن يترعرع فيها الشوك، ويمكن أن يترعرع فيها وينمو أطيب الأشجار وأطيب الثمار. هكذا هو قلب الإنسان الناشئ، قلب متقبل. فما الذي ينمى فيه؟ يجب أن تنمى فيه مكارم الأخلاق، المبادئ العظيمة القدسية للأشياء المهمة المقدسة. أن تربى فيه، يربى فيه أيضا المبادئ التي هي ذات أهمية إيمانية وإنسانية وأخلاقية وهكذا.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

درسنا بالأمس قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، يعني يثيبهم ربهم ويزيدهم إيمانا ويثبتهم على دينهم ويوفقهم ويعينهم، هذا معنى الهداية، يهديهم ربهم. وإلا فالهداية كما قلنا هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة، فالهداية العامة هي التي للبشرية أجمعين، والهداية الخاصة هي للمؤمنين الذين استفادوا من الهداية الأولى التي هي الكتاب والرسول والآيات المبثوثة في أرجاء الكون. وقلنا بإيمانهم أي بسبب إيمانهم السابق، أو مستعينين بإيمانهم بمعنى أن الله يجعل من أعمالهم الصالحة يوم القيامة نورا يهتدون به إلى طريق الجنة، كما قال جل من قائل يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكرنا معنا قوله تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وتحدثنا عن قوله دعواهم، بأن معنى الدعوة هنا بمعنى الدعاء، الدعوة هنا بمعنى المه الدعاء في الجنة، يدعون يعني يدعون الله. ما دعاهم في الجنة؟ ما عاد يسعى ما في الدنيا، يا الله أصح بدني، يا الله أقل عثرتي، يا الله رجع لي بصري، لأنه قدوا سلام في الجنة وخلود في الجنة، لا موت في الجنة ولا آلام في الجنة ولا مرض في الجنة ولا جوع في الجنة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فالجنة كلها سلام في سلام في سلام، وهذا ما قد قرر في نفوسهم، فلم يعد لهم يعني أن يقولوا يا الله أرزقني، لأن الرزق سيأتيه قبل أن يطلب، ولأن العافية فيه قبل أن يطلب، فلم يبقى له إلا أن يذكر الله ويحمد الله ويمجد الله ويسبح الله. وحتى لو خطر بباله شيء ما فاشتهى شيئا ما من الأشياء، فقال مثلا رأى فاكهة جميلة، أو رأى طعاما جميلا، أو رأى حورية جميلة، أو رأى ماء جميلا حسنا، أي شيء يمكن أن يراه فيسبح لمجرد التسبيح ويشتهيه في نفسه قبل أن يسأل، قبل أن يسأل، قال تعالى لهم ما يشاءون منه فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ، مجرد ما يخطر الأمر بباله أنه يريد حاجة يخبر حاجة يتمنى حاجة تأتيه الحاجة قبل أن يسألها، مجرد أن يقول كما جاء في بعض الروايات سبحانك اللهم فيرى الشيء أمامه ويقول يتعجب من جماله ومن يعني رونقه، فيقول سبحانك اللهم فيأتيه ذلك الشيء بين يديه سواء. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يا الله سبحانك، اللهم بمعنى يا الله سبحانك، والتسبيح بمعنى التقديس والتنزيه، تقديس الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات وعن النقص وعن العجز، فالله ليس بعاجز على كل حال، والله تعالى ليس بناقص بل هو الكامل سبحانه وتعالى، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكبرياء والآلاء. سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنضق بالصدق برهانك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وقفنا عند هذه الآية عند هذا المقطع من الآية، وتحيتهم فيها سلام، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ما عبش محجور قال يا مكسور النامس، قال والله ما دوضع حجر، قال والله ما دبسر شبر، قال والله ما دفعل كذا، قال ما عبش هذا الشرايع، قال الأرض كل واحد معه جنة ممتد لا راسه، ولمن خاف مقام ربه ما جنتان، ما عبش ضيق طمع الدنيا، طمع الدنيا لأن الرجال في الدنيا ربما بيلاحق على الشبرين والثلاثة الأشبار واللبنة واللبنتين، قولتي يشتي يورث للجهال، ما عبش الجهال معهم جنة، كل واحد جنة لا راسك من الله سبحانه وتعالى إنهم صلحوا سواء، وأنت معك جنة لا راسك وابن ابنك معك جنة لا راسك، وعدوا البشرية والخليقة كم هم، سبحان الله ما أعظم ملك الله سواء. والسماء قال تعالى والسماء بنيناها بأيدين وإنامه، يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني الإنسان بيلاحق على لبنة على ثلاث على عشر على عدو يشتيف على حوش والتي يشتيف 15 لبنة ما يصح إلا هكذا، أما الجنة
إذا كانت الشجرة الواحدة كما أخبر النبي يصير الراكب في ظلها 100 عام، وهي شجرة واحدة، والمفروض أن الجنة فيها أشجار كثيفة شواء وجنات ألفافة، ما قال تعالى يعني مختلط منه شجر بعضها مع بعض سواء، وظل ممدود قال الله تعالى وظل ممدود سواء، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. يتصور كم إنسان معه هذا الملك العظيم، لأن الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالجنة مدد العين، يعني شيء مساحات كثيرة واسعة، ما عبش مكان، يعني ما عبش حاجة للنزاع في الجنة. وانت تقول ما بالله أنت دخلت في الراك حقي، ما بالله حلف لي يمين، ما بالله جنتي حدود، ما عبش هذا كله. جنة جنة، يعني يتمنى من يصلى عندك، وتتمنى أنك تصلى عند الآخرين. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال تحيتهم فيها سلام، فهم فيما بينهم سلام في سلام، السلام عليهم، قال السلام عليكم. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حتى الملائكة تسلم عليهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني معهم فقط أن يسبحوا الله ويمجدوه، ويختمون تسبيحهم وتمجيدهم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فلو مثلا اشتهى أحد شيئا ورآه جميلا أمامه وحسنا فقال سبحان الله، يأتيه ذلك الشيء مجرد أن يشتهيه في نفسه، مجرد حديث نفس، والله يعلم يعني ما تبدون والله وما تكتمون سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. فمجرد ما يدر في خلد الإنسان أنه يشتهي شيئا يراه أمامه، أي ملك هذا يا إخوة، أي عظمة هذا، يعني المفروض أن نسعى إليها ولو حبوا على الركب، أن نسعى إلى هذا الكمال وهذا الجمال وهذا الدلال وهذا الملك العظيم سواء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حري بنا أن نسعى إلى الجنة. قال الإمام علي بن أبي طالب عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. المفروض الذي يطلب الجنة أنه يسعى إليها، مثل الذي يطلب السلة الغذاء يبي جنب الرسل سواء، طول الليل هم راعي بين البرد بين المضر سواء، والمساعدة سواء من منظمة أو من سواء من أهل الخير، يسعى للجنة، يطلب الجنة في الجامع في البيت، يتركع يتعبد يذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار، يصلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، يحمد الله ويشكر الله. لأنه من شغله كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا كنت تريد حياة كريمة حياة عزيزة عليك بالله، اعتقد بالله، توكل على الله، واطلب يعني الرزق الحلال بطريقها الحلال، لا بالربا ولا بالرشوة ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالحرام ولا ببيع المحرمات ولا سواء السلوك في طريق الحرام، اطلب الرزق لكن بصورة سهلة. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه أنه قال ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد حذرتكم منه أو نهيتكم عنه. ألا وإن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، قد نفث يعني أوحى إلي في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، يعني ما بحاجة تحلف يمين فاجر، ما بحاجة تشارب خصومة بباطل سواء، ما بحاجة يعني تتعنت الناس وتكبر على الناس وتعتدي على الناس لتأخذ أموالهم، ما بحاجة لأن تحلف اليمين الفاجرة، ما بحاجة لأن تطمع فيما في أيدي الناس. اطلب رزقك من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. قال فأجملوا في الطلب، يعني طلب جميل بدون هلع بدون جشع بدون طمع بدون لف ودوران بدون قش بدون خداع، فأجملوا في الطلب
فولا تستبطئوا ما عند الله. بعض الناس يستعجل، ما بالله اقطعوه مزقري انا عاجل. ولا تستبطئوا ما عند الله فإنكم لن تنالوا ما عند الله ولا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوها بمعصية الله، فإنكم لن تنالوا ما عند الله بمعصية الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من الطاعة. ثم إن الإنسان الذي يلتجئ إلى الله، الله كريم وأعظم من أن يخيب أمله. أحيانا يلتجئ الإنسان إلى الإنسان ويقول أنا سواء في وجهك، سواء أنا هجيتك، أنا كذا، أنا بين يديك. ما يتصورش إن الإنسان يفلت، وهو ابن آدم ضعيف حقير دليل مسكين سواء، لكن أتي جهده. أما الله إذا التجأت إليه وبثت شكواك إليه وحزنك إليه وحاجتك إليه، حاشا أن يضيعك ما دمت معتقدا أنه الله الخالق الصمد الرازق الفرد الذي ليس له يعني شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حاشا أن يخيب أملك. نحن في شهر رمضان، في آيات فرض شهر رمضان ذكر الله تعالى آية معترضة بين آيات الصيام، من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات. اعترض بين هذين المقطعين آية مهمة جدا، وهي قول الحق سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا وهذا عرض من الله وصوم من الله، وكأن الله تعالى يرى الناس وأحوالهم وما هم فيه من اللجوء إلى هذا وذاك، ويقول لهم لا تلجأوا لا إلى هذا ولا إلى ذاك، الجأوا إلي. أخبرهم، إشارة من الله، تلميح من الله، لفت نظر من الله، يقول للناس وإذا سألك يا محمد عبادي عني لا هم يشتوني وهم بحاجتي أنا قريب، يقول الله أنا قريب ليس بحاجة إلى أن يضربوا غيري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي الآية دليل واضح على أننا لسنا بحاجة إلى يعني طلب وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لسنا بحاجة إلى وسائط يعني وسائل. إذا كان هناك من وسيلة، الوسيلة النافعة والقريبة لنيل رضا الله والقرب من الله هي طاعة الله. أما أشخاص وأما أماكن وأما مثلا يعني كما يفعل البعض هكذا وصائد واحد اثنين ثلاثة، وكما فعل المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما زلفى، لا، بينك وبين الله قريب فقط. ادعو الله في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت، مجرد أن تشكو بثك وحزنك إلى الله وأنت صادق في مشي في هذا الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة أصلا، الدعاء مخ العبادة، أنت تدعو ربا خالقا موجودا سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ما وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سواء. يعني قالت عائشة، قالت سبحان الله ما يعني أعظم سمع الله، يعني أنا ما سمعت الحكاء والكلام بين المرأة وبين النبي، والنبي والله قد نزل الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سواء، لأنه يعلم الكلام ويعلم السر ويعلم النجوى ويعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. فالمفروض أن نرجع إلى الله وأن نثق بالله وأن ندعو الله. وإذا سألك عبادي عني، فكأن هذا شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر إجابة الدعاء، لأنه في الحديث النبوي يقول هكذا أتاكم شهر رمضان شهر يغشيكم الله فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، هكذا يقول النبي وهو الصادق المصدوق الذي ما ينضب عن الهوى، يقول ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله فيه إلى تنافسكم. تنافس فيما في البطل، في الشطرنج، وذكر بعد ذكر، ولعب بعد لعب، وحلقة بعد حلقة. التنافس لن يكون إلا فيما يرضي الله، فيما في صلاة، في إقامة الليل، في تلاوة القرآن، في الصدقة، في صلاة الرحم، في الكلمة الطيبة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا رأى الله تنافس الناس في ذلك نزلهم منازلهم عنده سبحانه وتعالى ورفعهم درجات عنده. قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبعا لن ينال الإنسان هذه الدرجة وهذه المكانة، قال تعالى إلا بطاعة الله. قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا
من كان تقيا، لا بد من التقوى حتى يصل الإنسان إلى هذه الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من الابتلاء، وإذا تجاوز الإنسان مرحلة الابتلاء استحق بذلك الرفيق الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرفيق الأعلى. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومن هذه الآية أخذ استحباب، إن لم يكن واجبا، استحباب ختم الدعاء بقولنا الحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهذا يندب عند ختم كل دعاء أن نقول والحمد لله ما، حتى قال تعالى فوقع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لأنه هو الذي قضى دابر القوم الذين ظلموا وهو الذي نصر المسلمين، وهذا فضل من الله للمسلمين، فعليهم أن يحمدوا الله. فإذا أكثر الإنسان من حمد الله، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ما متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار سواء خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آمنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذا لأصحاب البشارة. الصابرين يعني في البأساء والضراء، والصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم، والقانتين بمعنى الخاشعين الذين يمشون على الأرض هنا، والمنفقين يعني المتصدقين، والمستغفرين بالأسحار، مش المفسبكين، المستغفرين بالأسحار، لأنه بيضيع الناس وقتهم في الفسبكة والواتساب والذات طول الليل سواء. هؤلاء الذين يستحقون هذا النعيم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. في هذا نوع من التأنيب واللوم والعتاب على كثير من الناس الذين يسارعون في الدعاء على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى زوجاتهم وعلى أهلهم. اكثر المقلاء قال شلك الله، الله ينتقل، إني برك، قالت الله لا ردك، وإن كان رجال قال الله لا ردك، وإذا فعل ابن الشيء ولا شيء قال الله يعجل بنقبتك، الله يعجل بعقوبتك سواء. فهذا فيه نوع من النهي عن الدعاء على الأولاد، في الحديث عنه صلوات الله عليه لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، فلعل أحدكم أن يدعو فيصادف ذلك وساعة إجابة فيستجيب الله له. يدعو على نفسه، يدعو على من؟ نفسه. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، هكذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على أموالكم سواء، فلعل أحدكم أن يدعو دعوة فيصادف ساعة إجابة فيستجاب له. واضح. فيعني الإنسان يترك هذا الشيء، لا يكون شيء عاجل بالدعاء، يبغض يقدم الغير سواء، يقدم الغير. هذا في أحد التفاسير يقولون المراد ذلك، وبعضهم قال لا، المراد بذلك إنما هو استعجال المشركين بالعذاب، كما قال النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما أخبر الحق سبحانه وتعالى في أكثر من موضع وهو يتحدث عن عجلة المشركين في استعجال العذاب في قوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة، إشارة إلى قول هذا النضر بن الحارث وإلى غيره، يعني لن صادق وأنت رجال وأنت نبي يا خلي الله يرسل علينا عذاب، كما كان في الأمم السابقة عندما أرسل الله عليهم الصيحة وأرسل عليهم الحاصب وأرسل عليهم الزلازل والفيضانات وما أغرقهم الله.
لأنهم استعجلوا العذاب، استعجلوا العذاب، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال ولو يعجل الله، وهذا فيه نفي أن الله لا يعجل العذاب رحمة بالناس حتى لو صدر منهم ما صدر، حتى يستحقوا كلمة العذاب، حتى يستحقوا كلمة العذاب. وأما من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قد ربما البارئ يغض الطرف عنهم ويسامح ويسكت ويعفو عنهم، لكن عندما يصل إلى درجة وحالة من اليأس من إيمانهم ورجوعهم إلى الله، عند ذلك يأتيهم العذاب. رأيتم نوح عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يصفهم الله بعذاب، حتى وصل إلى طريق حتى قال إني مغلوب فانتصر، قال له مرحبا حاضر، وانتصره الله سبحانه وتعالى عند ذلك وأغرقهم ذلك الغرقة العظيمة التي لم يبقى فيها إلا من ركب في في السفينة في الفلك. سبحان الله، 7000 سنة، 950 سنة، احنا ذا حمل ندعي لا شيء ظالم ولا ذا، ونقول هيا ما هو هذا ما قد سقع شيء، هيا عدا الرجال بيصير ويجي هو ذا سلمان وابن الجالسين، لا نستعجل، حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي ذلك. ولكن علينا أن ندعو على كل حال، فالإنسان لا يقول الله ما استجب لي دعائي، الله ما لبى لي ردائي، الظاهر أنه ما بيش من هذا الحكاية حكاية، استغفر الله العظيم، لا، الله موجود. فإما أن يعجل لك الإجابة، وإما أن يصرف عنك من البلاء بقدرها، وهذا نوع من الإجابة، وإما أن يدخرها لك ليوم أنت في أمس الحاجة إليه في الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا يأس من رحمة الله، ولا يقول اللهم أجاب لي دعاء، لا، مجرد الدعاء في حد ذاته إجابة. قال ربنا سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمجرد الدعاء مثل ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، هو في حد ذاته عبادة، والله تعالى عليم بشؤوننا كلها، أولها وحاضرها ومستقبلها. فالإنسان لا يستعجل يقول أنا بندعو ما أجبش الله لي دعائي، واضح ماشي. لكن لا تدعو بشر، ولا تعتدوا في دعائكم، ولا تعاجلوا بالدعاء بالنقمة على هذا أو ذاك إذا كان يمكن صلاحه ورجوعه وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك إن دعوت له بالتوبة خير لك من أن تدعوه بالعقوبة. ولكن مع ذلك أنت إذا كنت مظلوما لا مانع عند الله تعالى من أن تدعو على الظالم. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سواء الإنسان مظلوم من حقه أن يدعو، لكن لو ادخر دعاءه وصبر كان ذلك خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأبيدوا وأميتوا. لكن الله لا يعجل الإجابة في هذا الدعاء كما يعجل الإجابة فيما هو فيه خير. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، هم لا بيستعجلوا الخير وأحيانا بيستعجلوا الشر، لكن الله يجيبهم فيما استعجلوه من الخير ولا يجيبهم فيما استعجلوه من الشر، رحمة بهم وشفقة عليهم وانتظارا لعودتهم ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى كرما منه سبحانه وتعالى. لا قضي إليهم أجلهم، لكنه لا يفعل ذلك وينتظرهم حتى يعودوا إليه. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كيف نربط ختام هذه الآية بما قبلها؟ قبلها يقول هكذا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال لقضي إليهم أجلهم. فقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون على ما هو معطوف، لا يصح أن يعطف على هذا الذي بجانبه في قولهم لا قضي بينهم، لأنه لو قضي بينهم ما تركهم في طغيانهم يعمهون، واضحوا ماشي، كذا قتلهم كذا أبادهم. لكن المعنى أن الله تعالى لم يعجل عقوبتهم، ولكن تركهم في طغيانهم يعمهون، وهو معنى قول الحق في موضع آخر ولا يحسبن الذين ماشي. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي قوله وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أحيانا الباري يجي الإنسان يظلم والباري يمتب بفلوس ويمتب بأموال وبنين، يقول متى لي الله إلا هو راضي عني، هو سواء ما بيني وبين الله شيء، ولا يعرف أن هذا من باب الاستدراج والإمهال والتوغل في استحقاق كلمة العذاب، حتى إذا جاءت كلمة العذاب لم تفلته، لم تفلته، لأن الله أمده بهذه الأنعام والبنين. فالمعنى أن الله لا يعجل بعقوبة الذين يستعجلون العذاب بل يتركهم في طغيانهم يعمهون حتى يصلوا إلى الذروة من الطغيان ومن الظلم ومن الفجور، وحتى يأمنوا مكر الله، عند ذلك سيأتيهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. فهذا كما قال الإمام علي الحذر الحذر، فوالله لك الستر حتى كأنه قد غفر، الحذر الحذر فوالله لك الستر حتى كأنه قد غفر في طغيانهم يعمهون. ومعنى يعمهون من العمى، العمه هو المه، العمى الضلالة الفجور الطغيان. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ها هنا يذكر الله حالة البشر أنهم إن كانوا في سراء نسوا ربهم سبحانه وتعالى، والمغاني تسبر والقرح والطلع والدا يسبرين والهنجم تسبر والكرش لما يفعل هانا الطلع والدا والظلط هانا يسبر والهنجم تسبر والبحشامة تسبر والقبع يفعل بهكذا يسبر والنخيط يسبر، لو ما يصيبها الله بعذاب يقول ابن آدم ضعيف، ابن آدم يرحم، ابن آدم ذا، خلي نفسك وسط يا ابن آدم، سواء خلي نفسك مه وسط، اذلل لله، كن خاشعا. وعباد الرحمن الذين يمشون مه على الأرض هونا، لا شيء معك سيارة صالون آخر موديل، ذلل لله، تواضع لله، لا تنخذ فوق الناس، هذا الأيام خساع، لا تخضر هذا ولا تأذي هذا، هذا المعنى يعني. بيذكر الله حالة بني آدم في حالة وفرة النعمة وفي حالة الضر والمسكنة سواء. قال وإذا مس الإنسان الضر، إذا قد بهم ضر، والضر سواء فقر ولا مرض يصاب في بدنه ولا ابتلاء يصيب الله يصيبها الله في ولده ولا في مرته ولا في أولاده في أمه في الله في أحب الناس إليه، مثل الذي الحاصل الآن سواء. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يذكر الله في كل الأحوال، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يعني لو كان هذا الدعاء في ساعة المه الرخاء، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، ولكن ساعة الرخاء ينسى الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أما المؤمن فهو الذي يذكر الله في كل حالاته. عجبت لحال المؤمن إذا قضى الله عليه شيئا سواء كان يعني كان خيرا له، سواء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا حال المؤمن في سرائه وفي ضرائه، إن كان في سراء كان من الشاكرين والحامدين، اعملوا آل داود شكرا، بلسانه يحمد الله ويشكره ويثني عليه ويقول اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين سواء. إن كان في مرض قال اللهم شافنا وعافنا وأقل عثراتنا وأزل ما بنا من آلام من أوجاع ومن محن ومن فتن ومن بلايا، يسأل الله في كل حالاته. هذا إذا كان في ضراء، يعني إذا كان في سراء يشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، على الصحة، على العافية، على وفرة المال، على صلاح الأولاد، على استقامة الحياة، على الأمن، على الاستقرار، هذا كله مما يستوجب حمد الله وشكر الله. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صابر. ابتلي في نفسه بمرض بوجع بفقر بعوز ببلية من جارب ابتلاء صبر فكان خيرا له، فكلا الحالين خير لابن آدم المؤمن في شكره وفي صبره، وليس ذلك إلا لمن
إلا للمؤمن. يعني الكافر لو أصابته سراء حمده غير مقبول حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإن أصابته ضراء ولو صبر ما بمع فائدة في صبره، واضح ماشي، لأنه أيضا ليس مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وكلمة الضر للجنس، جنس الضر أيا كان هذا الضر وأيا كان هذا المرض، دعانا لجنبه. يتكلم الله عن حالة البشر، عن حالة ابن آدم، كيف هو متقلب متلون كالحرباء، ليس من مستقيم على طريق واحد وعلى لون واحد وبوجه واحد مع الله، وإنما يتقلب تقلب الحرباء. وإذا مس الإنسان يعني يتلون تلون الحرباء، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني هو قاعد على جنبه أو قاعد هكذا أو قائما، يعني في كل حالاته يدعو الله أن الله يرفع عنه هذا الضر. فلما كشفنا عنه ضره، واشتراك يا رب لأيأتم رجال، سواء صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولا عد به، وقفيه ما قالوا فديت الوجه الذي قفه، يعني يفعل لها الخير ويستجيب لها الدعاء ويرجع يوجه شكره وثناء على غير الله. يا والله لو ما أديك فلان أنه الداني ولا أنا، ما يقول شاء الله الذي الداني وسخر لي وأعطاني وأنفق علي وغداني وأصح بدني ورزقني وعافاني، لا، ينسى الله سبحانه وتعالى. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن ما بشي ولا كأن الدعاء ولا كأن مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ينسى أن الله أنعم عليه وأنه أعطاه وأنه رزقه وأنه عافاه وأنه إلى آخره، وذاك بسر رجعت الضراء، رجع الفن والفنانين والأنس والليالي الحمراء سواء، والخمر والفجور والطغيان والكبر والتعالي، ينسى ينسى، وهذا حالة بني آدم والعياذ بالله. لكن هذه الأحوال الظاهر ما بيش تدخل الجنة، لأنها لو دخلت الجنة عاد بشد أهل الجنة سواء، ما بيش مكان لها غير ما محل القمامة، والقمامة أن يشلوها يحرقوها، وأن يحرقوها في جهنم والعياذ بالله، في جهنم والعياذ بالله. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم، هذا تعبير دقيق عن حالة ابن آدم في سرعة انقلابه عن الله، كأن ما مش عدى يا ابن آدم، عدى أمس بالدعاء أنت داري ما وقع بك. قال: هيا خلي حقك هذا، ينسى ما كان فيه من ضر، الله يلطفنا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ولا كأن حلنا بالشيء. كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، أي مثل هذا التزيين زينا من قبل إبليس، من قبل ما إبليس زينا للمسرفين، والمسرفون هم المتجاوزون للحدود، لحدود ما أنزل الله، يعني الذي أسرف في أسرف، يعني تجاوز الحد في الطغيان، تجاوز الحد في الكفر بالله، تجاوز الحد في التكذيب بالله، تجاوز الحد في الخيانة ونكت العهد الذي بينه وبين الله، كما قال تعالى في حقهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، وهم وكذلك الذي تمنوا الولد فلما آتاهم الله منه ولدا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بعض الناس بيتمنى الولد، يتمنى الولد، لكن لما يدي له الله الولد ما بيش حمده وشكر ولا يسيرها الطريقة الصحيح، وبعدها رجع نقمع عليه والعياذ بالله. كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، والتزيين بمعنى تحلية ما هم فيه وتصويب ما هم فيه، وكأنهم عملهم صواب وأنهم ما أخطأوا ولا فرطوا ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، هذا فيه تهديد ووعيد لهؤلاء القوم الذين يكذبون في عهد النبي ولمن سيأتي بعد النبي، يقول: كما فعلنا بهم سنفعل بكم، أنتم لستم بمعجزين، كما فعلنا بالأمم السابقة من الإهلاك من التدمير من الإبادة الجماعية سنفعل بكم، أنتم لستم بمعجزين في الأرض، لستم بمعجزين في الأرض ولا في السماء.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، حين ظلموا، لما بمعنى حين ها هنا، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني والحال أنه قد جاءتهم رسلهم بالبينات. وفي الآية لفتة واضحة مهمة جدا أن الله لم يهلك الأمم السابقة والقرون السالفة هكذا دون أن يكون قد أرسل إليهم رسلا، هذا معنى يعني الواو والحال، يعني والحال أنه قد جاءتهم رسلهم، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله بيقول لقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولكن أيضا لما ظلموا حين جاءتهم الرسل، لا يقولوا كيف تظلمنا وما جاءنا من بشير ولا نذير، لا، قد جاءكم بشير ونذير. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، والبينات الدلائل، سواء الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم على الرسل، ومنها الكتاب الكريم العظيم الذي يعني الآن نقرأه، أو الآيات التي يرسلها الله بين الحين والآخر، كما قال تعالى أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فهذا من آيات الله. كما هو الحاصل الآن بالجائحة هذه الكبيرة العظيمة كورونا، سواء هذا الفيروس الذي صار يهدد البشرية بأجمعها ولم يشاهدوه، لو شاهدوا لتوقوه واحتموا منه، ولكن مع ذلك لم يشاهدوا، وهم الآن رغم الصواريخ رغم الطائرات رغم الإمكانيات رغم سواء البروج المشيدة يسلل إلى كل إنسان إذا شاء الله سبحانه وتعالى، سواء. فهذا من آيات الله، فلا يجيش إنسان يقول والله ما جاءنا لا بشير ولا آية ولا نذر، لا، الآيات موجودة والنذر موجودون، إذا ما عبش أنبياء بعلماء، والعلماء ورثة الماء الأنبياء، سواء والقرآن موجود والسنة موجودة والآيات موجودة في الكون بأرجائه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني والحال أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي وقد وصلوا إلى مرحلة من عدم الإيمان، كما حصل مع قوم فرعون، قال ما اللهم صل على محمد، بتحاك عن قوم نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بل باقي ما عاد آمنوا، فلذلك استحقوا ما مع فائدة قد غير بس عبث بقاهم. إذن لم يبقى إلا الإهلاك، لم يبقى إلا الأخذ، لم يبقى إلا الإزالة والتدمير، سواء والإبادة، وهذا هو المعنى. قال وما كانوا ليؤمنوا، أي وصلوا إلى حالة من اليأس من الإيمان، لأن ما وكانوا وليؤمنوا هذا يسمى في قوله ليؤمن، ولام الجحود المسبوقة بكان المنفية بما أو بيكون المنفية بلم، واضح ماشي، ولام الجحود هي تأتي لتأكيد النفي، تأتي لتأكيد الماء النفي. وقوله وما كانوا ليؤمنوا يعني ما عبش أمل في إيمانهم، وصلوا إلى مرحلة من اليأس من إيمانهم، وبالتالي لم يبقى إلا المؤاخذة وإلا الإهلاك، وهذا ما حصل بهؤلاء القوم. يا إخواني، نحن أيضا لسنا بمأمن من المؤاخذة من الله، إن استمرينا في الطغيان، إن استمرنا في التعامل بالربا والبيع والشراء بالربا، التجار أو بأذون الخزانة أو بأي وسيلة كانت من أنواع الربا، لأن الله تعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب هذه لا ندري ما هي، وقد يكون هذه الجائحة حرب من الله ليست للمسلمين فحسب بل للبشرية جمعا، لأن البشرية قد تجاوزت الحدود، تجاوزت حدود ما أنزل الله، طغوا طغيانا كبيرا، أجهضوا الأجنة، أباحوا المثلية، يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وخالفوا بذلك دين الله، أباحوا اختلاط الرجال بالنساء مع التبرج والسفور والزنا والخمر والربا والرشوة إسقاط الأجنة، كل ذلك استحقوا بذلك غضب الله، ولن يرفع غضب الله ونقمة الله إلا التوبة إليه والرجوع إليه والإنابة إليه. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين.
اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واحفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، وكن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين، وارحم شهدائنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا.

عمال التصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. أقر ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: إعلانية
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط. باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط. باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا نوحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: Thank you.

حالة بالنسبة للسعودية هي حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية عيادة متون أولاتكم وتهدركم وتعتني سلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخ من كبار الاستشاريين الطباء المختصين في كل مجال. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا ويوم الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
5: فأنت تأج رؤوسنا
6: وقرة أعيننا.
7: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: اللهم احنا السلام القراء، والله
10: فسنكسر رقاب التحالف الغربي.
12: واحنا رقاب السيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يعذب فقروسنا، أنا نعذب فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: فراهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع محمد حسن النعمي.
1: سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وصباحكم خير وتفاؤل، صباح عزة وكرامة ونصر بإذنه تعالى. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم الصباحية آفاق هذا الصباح.

نروح بكم أجمل ترحيب مستمعينا الأكارم يصحبكم في هذه الفترة الصباحية. فقد صباحنا محمد النعمي من الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة سوسن مجاهد.

صباح الخير لكل عامل ذهب إلى مرفق عمله لأداء واجبه الديني والوطني. صباح الخير لأولئك الطلاب الأعزاء الذين يحملون كتب العلم على ظهورهم وفي عقولهم لينشئوا جيلا مجاهدا مثقفا معلما وينشؤون نشأة وطنية دينية. تكاد يا صباح الخير على أولئك المدرسين الذي رغم الصعاب التي يعاني منها شعبنا اليمني إلا أنهم ما فتئوا في مترس العلم يؤدون واجبهم الديني والوطني. صاحب الأخ الخير لكل مسؤول بكر إلى وظيفته لأداء مهامه وواجباته بكل إخلاص وتفان دون كسل أو ملل. صباح الخير إلى المزارع الذي يسعى دائما وفي هذا الموسم الخير بإذن الله تعالى الذي ينعم الله به علينا بالأمطار وبالخيرات، يسعى جاهدا للاكتفاء الذاتي حبا في عملي وحبا لهذا الوطن. صباح الخير على الأمهات والآباء. صباح الخير لكل شعبنا اليمني العظيم الذي خرج بالأمس مجاهدا شاهرا سيفه في وجه الظلم والطغيان يقولها بلا تردد وبلا كلل وبلا ملل وبلا خوف، عازم على انتزاع حقوقه المشروعة من العدو المتغطرس الجبان الذي يمارس الحصار على هذا الشعب العظيم الذي لا يستحق من هذا العالم إلا كل الاحترام إلا كل التقدير، لأنه شعب رفض العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

ونخص بصباح الخيرات والأنوار والمسرات إلى أولئك العظماء المرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعا وذودا وحماية لوطن وطن الإيمان والحكمة، للوطن الذي ميزه الله ووسمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيمن الإيمان والحكمة. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، ونسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبه لهذا الوطن فقال: وأنا يمان. سلام الله عليكم وصباحكم خير وعزة وكرامة أيها الأوفياء في زمن التخاذل، أيها العظماء في زمن التقزم، أيها الشرفاء في زمن باع شذاذ الآفاق وضعاف النفوس كرامتهم وعزتهم لأراذل القوم من السعودي والأمريكي والصهيوني. فسلام من الله عليكم وصباحكم خير وعزة وكرامة يا تاج رؤوسنا، أنتم لنا الفخر والعزة والكرامة. حفظكم الله ورعاكم ونصركم وأمدكم بجند من عنده وسدد الله تعالى رمياتكم.

0: رموز الهداية.
1: إذا مستمعينا الكريم في فقرة أولى فتراتنا المسائية وأولى فقرات كنوز الهداية الصباحية أحسنتم أساساً. فقرة كنوز الهداية، قال الإمام علي لابنه الحسن عليه السلام في وصية له: رب يسير أنمى من كثير. قال السيد عبد الملك تعليقا على هذه الجزئية من وصية الإمام الحسن عليه السلام لابنه، وهذا أيضا قاعدة فيها في أشياء كثيرة في الأعمال، أحيانا العمل الذي أتيت به على وجه الصحة وبنيته على أساس صحيح وهو قابل للنمو إيجابيته أكثر أو أكبر من الأعمال الكثيرة. ورب يسير أنمى من كثير. أكبر من الأعمال الكثيرة، من عمل كثير لكنه سينتهي أو يتلاشى أو ليس قابلا للنمو. وهذا يرشدنا إلى أن نلحظ في الأعمال الكيف وليس فقط الكم، أن نلحظ جودة العمل، صحة العمل، قابلية العمل للنمو وللاستمرار. تثبيت وترسيخ قواعد وأسس النجاح في ذلك العمل، فهذه مسألة مهمة جدا. يعني لا تكون اهتماماتنا في مسألة العمل فقط تتجه إلى الكم. الكثير كيفما كان، ولو بشكل عشوائي، ولو كان سيتلاشى أو تكون فائدته محدودة ونتيجته وثمرته بسيطة، هذا العمل الذي تبدأ به ولو كان بداية محدودة، لكنك وهو لا يزال يسيرا في البداية لكنه قابل للنمو، أنت أسست عملا صحيحا، عملا جيدا، عملا ثابتا، عملا قابلا للنمو، وثمرته المستقبلية مهمة، ثمرته كبيرة. فهذا إرشاد مهم في مسألة العمل الذي يقبل النمو وهو مبني على أسس صحيحة، وألا نلحظ فقط المجاسفة في أعمال معينة نلحظ فيها الكم ولا نلتفت إلى مدى نجاحها، إلى مدى تأثيرها، إلى إمكانية استمرارها، إلى إمكانية نموها وغير ذلك. ورب يسير أنمى من كثير.

0: صحة وعافية.
1: أصحكم الله وعافاكم مستمعينا الأكرم إلى فقرة صحة وعافية. مع بداية اليوم الدراسي قد يحرص كثير من الطلاب على حمل دفاترهم وكتبهم، لكن بعضهم ينسى أمرا لا يقل أهمية، وهو شرب الماء بانتظام. فالماء ليس مجرد وسيلة لإرواء العطش، بل هو عنصر أساسي يساعد الجسم والعقل على أداء وظائفهما بكفاءة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الدماغ يحتاج إلى كمية كافية من الماء ليحافظ على التركيز والانتباه وسرعة الاستيعاب. وعندما يقل شرب الماء قد يشعر الطالب أو الطالبة بالصداع أو التعب أو ضعف التركيز، مما يؤثر في أدائه داخل الفصل الدراسي. كما أن الماء أعزائنا الطلاب ينظم درجة حرارة الجسم ويعوض السوائل التي يفقدها الطفل أثناء الحركة واللعب، ويساعد على الهضم ويحافظ على صحة الكلى ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة يعاني منها بعض الأطفال بسبب قلة شرب السوائل. وينصح بأن يحمل كل طالب زجاجة ماء خاصة به، وأن يشرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم حتى ولو لم يشعر بالعطش، لأن الإحساس بالعطش قد يكون علامة على أن الجسم بدأ يفقد جزءا من احتياجه للسوائل. ومن الأفضل أعزائنا الطلاب استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالماء، فهذه المشروبات تحتوي غالبا على كميات كبيرة من السكر، وقد تزيد الشعور بالعطش ولا تعوض احتياجات الجسم بالشكل المطلوب. وللآباء والأمهات دور مهم في غرس هذه العادة الصحية من خلال تشجيع الأبناء على شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ وآخر قبل الذهاب إلى المدرسة، وتذكيرهم دائما بشرب الماء خلال اليوم الدراسي. ختاما أعزائنا الطلاب، أباءنا وأمهاتنا، اجعلوا الماء رفيقا دائما لأبنائكم في المدرسة، فهو سر من أسرار النشاط وصفاء الذهن وصحة الجسم. ومع كل رشفة ماء يزداد الطالب قدرة على التعلم، ويبدأ يومه الدراسي بحيوية وتركيز أكبر.

0: جرائم لا تنسى.
1: مستمعينا الأكارم، في جرائم اليوم التي لا تنسى وفي مثل هذا اليوم الجمعة أو السبت الموافق أغسطس، في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي البنية التحتية وممتلكات المواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. ففي العام 2015 في مثل هذا اليوم استشهد طفل وجرح اثنان بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة. وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني غارة على مخازن التبريد في السوق المركزي التابع للمؤسسة الاقتصادية بمدينة معبر في محافظة ذمار، وست غارات على مأرب القديمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 3 غارات على سوق الباحة بمنطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة، وغارتين على سوق مفرق باقم مخلفا أضرارا في ممتلكات المواطنين، وغارة أخرى على طريق العام بمنطقة أم الفتح بالمديرية. كما شن طيران المعادي 4 غارات على منطقتي القطعة والبقع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منطقة الحفوز بمديرية حيدان لقصف صاروخي سعودي. كما شن طيران العدوان غارة على منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وغارتين على فج حرض في محافظة حجة، وغارة أخرى على منطقة كهبوب في محافظة لحج، وغارة على مديرية حيفان في محافظة تعز. وشن طيران العدوان غارة على مديرية بيحان في محافظة شبوة، و3 على مديرية صرواح في محافظة مارب، و3 أخرى على مديرية الغيل في محافظة الجوف، استهدفت إحداها منزل مواطن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد المواطن صالح الحايك وابنته وأصيب نجله بجروح خطيرة جراء استهداف منزلهم بقذيفة مدفعية بمديرية المتون في محافظة الجوف من قبل المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهدت امرأة وطفلها وجرحت طفلة أخرى بغارة عدوانية إجرامية لطيران العدوان على منزل بمديرية ساقين في محافظة صعدة، كما استشهد طفل وامرأة بغارة استهدفت منزلا في منطقة القد بمديرية رازح. وتعرضت ممتلكات المواطنين لأضرار جراء قصف صاروخي ومدفعي على مناطق سكنية بمديرية شدا ومنبه وباقم الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد طفل بمنطقة الفلاح بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة برصاص المرتزقة الذين قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بالمديرية نفسها، واستحدثوا تحصينات قتالية في المنطقة. وفي مثل هذا اليوم

0: مديرية باب غلق في محافظة الضالع ومديرية البرح في محافظة تعز. واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وأطلقوا النار على مناطق متفرقة من محافظة مأرب وتعز وحجة وصعدة والضالع والحديدة والبيضاء وجبهات الحدود. كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف البلق الشرقي ومعلا بمحافظة مأرب وبني حسن بمحافظة حجة وشدا والمدافن والملاحيض بمحافظة صعدة وحيث والتحيتة بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز. كما استهدفوا الصخرة في عسير والعمود بوادي جارة وجبل تويلق في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب 4 مواطنين بنيران جيش العدو السعودي الصهيوني بمديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، وأصيب طفل آخر بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان بمديرية الدرهمي في محافظة الحديدة، بينما شن طيران التجسسي غارة على مديرية حيس واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية فيها، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعير النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.
1: افهم يا قرن الشيطان، افهم يا قرن الشيطان.

0: مختارات أدبية.
1: من مختاراتنا الأدبية لهذا اليوم قصيدة أيها الشعب، قصيدة أيها الشعب تأهب للشاعر محمود الخدادي. أيها الشعب تأهب، أيها الشعب تأهب، فلكم أنت عظيم لعظيم ليس يغلب. يا من إن سل سيف قطعت أوصال مرحب، إنما الصبح قريب ولنصر الله أقرب. أيها الشعب تأهب، أيها الشعب تأهب. أيها الشعب تأهب، أيها الشعب تأهب، إنها الحرب ضروس وبها الشر سيذهب. زاهقا لا ريب في أن ولجند الحق أغلب. ستذوق نجد حصارا ودمارا ليس يحجب. إن شر القوم قوم من وعود الغرب ترهب. حكموا نجدا فظلت وبدت للغرب تحلب، وبما كسبت ستجزى، ذلك الحق المقرب. أيها الشعب تأهب، أيها الشعب تأهب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما مثل جوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام.
4: التحرك الأمريكي الأخير الذي يسعى فيه أيضا لتوريط بعض الدول ويهدد ويتوعد لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإيماني الذي أعلناه منذ البداية. ومنذ أعلنا هذا الموقف نحن نعرف مدى انزعاج الأمريكي منه ومدى جنون الإسرائيلي منه، ونحن مرتاحون جدا بأن هذا موقف مؤثر. ومن المعايير التي تبين مدى تأثير هذا الموقف هو مدى الانزعاج الإسرائيلي والأمريكي. فالتحرك الأمريكي الأخير الذي يسعى فيه أيضا لتوريط بعض الدول

حياكم الله مستمعينا الأكارم. رسائل الخروج الشعبي المليوني لتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد وبيان لقوات المسلحة اليمنية في استمرارها في إطباق الحصار على العدو السعودي. بالأمس خرجت جماهير شعبنا اليمني العظيم غاضبة، رافضة لكل أشكال الوصاية، رافضة للحصار، رافضة للاستبداد والاستعباد، مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وكما قال السيد القائد سلام الله عليه في خطابه الأخير يوم الخميس أنه حتى ولو صعد العدو الصهيوني المتمثل بالعدو السعودي بحرب شاملة سنصعد بالتوكل على الله سبحانه وتعالى حرب شاملة، ونحن واثقون كل الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا خلال 12 عام بعونه ونصره وتأييده وتسديده. اليمن رمغ أنف أمريكا، سيدة الكيان الصهيوني السعودي رمغت أنف السعودية أنف الصهيوني، أطبقت الحصار على العدو الصهيوني، فكيف بهذا الجار السيء ألا نطبق عليه الحصار وهو يحاصر شعبنا منذ أكثر من 11 عام؟ لا دواء يدخل إلا بإذن، لا مسافر يحصل على إذن السفر إلا إذن من العدو السعودي، وبعد 5 أشهر من طلبه ذاك قد يموت المسافر والمريض ولم يأتي إليه إذن الخروج. وهذا شعبنا هو شعب عظيم حر شريف يأبى العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، لن يقبل إلزاما للحجة وحفظا للجوار ولمقدرات الأمة العربية. هي ليست مقدرات العدو السعودي، ليست مقدرات آل سعود الذين أسموا بلاد نجد والحجاز باسمهم الخاص، هذه مقدرات بلاد نجد والحجاز ومقدرات العالم الإسلامي بأكمله. قلنا حفاظا عليها لعل وعسى، وأربع سنوات من هدنة هشة استخدم فيها العدو السعودي الصهيوني الأمريكي كل وسائل إثارة الفتن والقلاقل والنعرات في بلدنا لكي يفكك جبهته الداخلية، لكن لم يستطع، وبظنه أنه سيستمر في حصاره على شعبنا وأن هذا الشعب سيرضى بهذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم، لكن نفذ صبر الشعب ونفذ صبر القيادة الحكيمة التي أقامت الحجة وعلى أكمل وجه 4 سنوات، والناس كانوا على توقيع خارطة طريق، لكن من أمره بيد غيره وقراره بيد غيره ورقبته بيد غيره سيسلم لهم. العدو السعودي سلم أمره وقراره للصهيو أمريكي، سلم أمره وقراره للأمريكي والصهيوني، وهم من يديرونه، لا يحافظ على مقدرات الشعب النجد والحجاز الذي نتمنى أن يثوروا وأن يخرجوا من حالة الغفلة ومن حالة الذلة. هذا المعتوه بن سلمان يبيد ثرواتكم ومقدراتكم، لا يعبأ بكم، لا يعبأ بكم ولا بمصالحكم. أي والله نعلبهم من ملوك،

أمس كانت الرسائل عظيمة والخروج عظيم، خصوصا ذلك الخروج العظيم والمشرف والكبير في ميدان السبعين الذي تزامن مع تساقط الرحمة من أمطار الغيث التي سقطت وتساقطت على رؤوس الحاضرين الثابتين، وكأنها تذكر هؤلاء العظماء بالغزوة الأولى لأجدادهم في غزوة بدر عندما أنزل الله المطر عليهم ليثبت به الأقدام، لتتجدد الروحية والنفسية، ليغتسلوا أولئك المجاهدون الأوفياء وتتجدد روحيتهم. هكذا الشعب اليمني بالأمس ابتلوا جميعا كبارا وصغارا حتى الأطفال، وكانوا في شموخ وعنفوان كبير جدا، لم يخافوا. العجيب مستمعين الأكارم ونحن بنتابع في وسائل التواصل الاجتماعي ردود الأفعال حول هذا الخروج الكبير، وخصوصا في العاصمة صنعاء وبين زخات المطر الغزير، ليس مطرا خفيفا بل مطر غزير. انتهت المسيرة وعاد كل إلى بيته، وقد وجه الرسالة الحاسمة للعدو السعودي بأن ينزع يده من على هذا الشعب، وإلا سيواصل هذا الشعب في قطع تلك اليد. العجيب أن المرتزقة جعلوا من هذا الهطول المطر وكأنه آية لهم، بصروا على أي إلى أي مدى بيفسروا بعض الأشياء. الله عز وجل ذكر في القرآن بأن المطر عندما أنزل في غزوة بدر الله بيثبت الأقدام، ليثبت به الأقدام، بينزل السكينة الاطمئنينة على أولئك الأبطال المجاهدين، وهو كما حدث بالأمس في ميدان السبعين وغيرها من الميادين. وأولئك قال هابسروا المطر فرقهم، وهذا دليل قاطع على أننا سنجتث الحوثيين وأنهم سيتفرقون بإذن الله. عاد يقولوا بإذن الله، عاد فيهم إيمان يا لطيف، حذاء مرتمي في حضن حذاء السعودي السوء الأمريكي والصهيوني، ويقول لك هذه آية من الله جل من بيفرقوا يا ابن الذين، يا مرتزق، يا حذاء الحذاء السعودي عن سميه جوارب للأمريكي والصهيوني، وأنت حذاء بتحمل جورب اللي بيحمل قدام الأمريكي والصهيوني. قال جاي هذا آية، هذه آية لأولئك الأبطال، لأولئك الأحرار، لأولئك الثابتين الذين يمشون على الحق، الذين يدافعون عن قضية محكة ويواجهون جار سوء معتد ظلم وبغى واعتدى على جار لم يعتدي عليه. ولو أنه أنفق تلك الأموال في حربه على اليمن لتلك الغارات التي شنها على شعبنا اليمني بأكثر من 250,000 غارة على رؤوس هذا الشعب الحر، لو أنه جعل من تلك الأموال لبناء هذا الشعب لكان هذا الشعب حصنا حصينا له ولأمثاله من الدول العربية التي جرت وراءه لتسيء لهذا الشعب.

0: إذن يمكنكم التواصل معنا في فترتكم الصباحية في فترتكم الصباحية أفاك هذا الصباح مستمعين الكرام على رقم 7288-20-88. حياكم الله. مع استمرار العدو السعودي في المماطلة واللجوء إلى تهريب سفن النفط وإنشاء التحالفات العدوانية لمواجهة المعادلات اليمنية بدلا من الانصياع للمطالبة المشروعة، تؤول المؤشرات إلى أن القوات المسلحة قد تسعى إلى توسيع المعادلة بما يمنع أي التفاف سعودي. بالأمس العميد يحيى سريع طالعنا ببيان مكتوب على صفحته في تليجرام وصفحاتي أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، قل فيه في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية، تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يد القوات المسلحة ستطال سفنه بإذن الله تعالى حيثما تمكنت من ذلك، وتحيي القوات المسلحة اليمنية بإعزاز وتقدير شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، وتؤكد له أننا لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله تعالى وقوته. معنا أول الاتصال. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال يا أستاذ محمد؟
0: حياكم الله.
1: أنا أشكر إذاعة آفاق على رفع المعنويات التي تقدمها لنا من برامج توعية كي توعي الناس.
0: نعم.
1: وأحيى الجيش واللجان الشعبية والقوات المسلحة، والله نحن ما ننساهم دائما، نحن ندعو لهم في كل صباح.
0: هذا أقل واجب.
1: يمكن أطلب زامن لو سمحتوا.
0: تفضلوا.
1: أطلب زامن لوالإسلام. أتمنى أنهم يفتحوا كامل عشان في أعداء كثير ينزعجوا من هذا الزامن.
0: إن شاء الله بيجي وقت ويفتحوا كامل.
1: طيب شكرا لكم.
0: في أمان الله. إذن تقول المؤشرات مستمعينا الكرام إلى أن القوات المسلحة قد تسعى إلى توسيع المعادلة بما يمنع أي اتفاق أو أي التفاف سعودي. وفيما تكشف المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية متخصصة في الملاحة البحرية أن الإجراءات اليمنية ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية باتت تفرض واقعا جديدا على حركة النقل البحري في المنطقة، فإن لجوء النظام السعودي إلى المسارات البعيدة والالتفاف حول القارة الإفريقية وقبل ذلك التلاعب بأجهزة التعارف لن يكون بمنأى عن أي إجراءات يمنية قادمة. فالمعادلة التي أعلنها اليمن بغرض رفع الحصار لابد أن تطبق الحصار على العدو حتى إجباره على الإقرار بالحقوق، وهو ما يستدعي تصعيدا متدرجا على غرار ما حصل في مرحلة الحصار البحري على العدو الصهيوني.
2: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيرا وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
4: يا قوم قايدنا أمن على أمل هدى عالم هدى يهدي إلى النار.
0: سلام الله عليه، سلام الله عليه. من الأخبار العاجلة التي وردت الآن، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تلقينا تقريرا عن واقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرق سواحل ليما في سلطنة عمان، حيث تضررت غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف شمال شرق سواحل ليما في سلطنة عمان. وفي حدث جديد الآن، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن انفجار قلب ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق خصب بسلطنة عمان. هو الله
4: تكلم كلمته خسر الخطا في محتوى قواله شفاء من كل داء في طاعته.
0: الشعب اليمني العظيم، وبعد جمعة التحذير والنفير ليس كما قبلها. الشعب اليمني بقيادة الثورية بجيشه بالسياسيين رسمي وشعبي بقبائله الأبية التي كان لها الحظ في خطاب السيد القائد الذي وجه لها الشكر والتحية والإجلال والإعظام والإكبار لتلك القبائل العظيمة التي خرجت في وقفات شعبية كبيرة توجدت أمس وما زالت مستمرة بخروجها الشعبي الكبير والعظيم التي وجهت فيها الرسائل النارية، الرسائل النارية بأن استمرارك يا سعودي في حصارك لهذا الشعب لن نجلب لك إلا الدمار. يا بني سعود، عملية جيزان أو جازان هي رسالة، رسالة، وقد قالها شاعرنا سابقا بأن سماك ستصبح سما دخانية، فتصبح سماك سما دخانية، وأرسلناها رسالة على جازان وفي ينبع. استمرت السحب الدخانية لأيام عديدة ولربما ما زالت، وما زالت الأضرار وحسب صور الأقمار الصناعية حتى اليوم كل يوم بيظهر لنا صورة جديدة عن دمار جديد في ينبع وفي جازان. ينبع تخيلوا حتى الآن ثلاثة مصانع: أولا محطة تحلية المياه المالحة، ثانيا محطة الطاقة توليد الكهرباء، ثالثا أكبر ثالث مصنع أو ثالث أكبر مصنع في العالم للشحوم، الشحوم الخاصة بالسيارات، للشحوم في العالم تدمر بفعل الحرائق التي التهمته بفعل ضرباتنا الصاروخية. هذه رسائل. الرسائل الأخرى أنه مهما عملت التفاف يا سعودي عبر الأنابيب وتصدير النفط إلى مناطق، أقفلت جهاز التعارف للسفن، نحن سنقطع الشريان، جاءت ضرباتنا بالطائرات المسيرة للأنابيب الممتدة من الشرق من بقيق إلى ينبع والتي استمرت لأيام، والذي ادعى السعودي أنها ضربات من العراق وسار يضرب العراق، وبدل أن يعمل بالقانون الدولي لكنه ابن الإبستيني ترامب، هو ابن الإبستيني ترامب بيعمل وفق الإبستيني ترامب مخالفا للقواعد وللقوانين. هو سيد العالم، بيعتبر نفسه، بيعتبر نفسه إله. هذا هذا المسخ الذي بإذن الله تعالى سيكون زواله وانهياره على أيدي هؤلاء المستضعفين المدافعين عن حقهم وعن حق هذه الأمة من اليمنيين. سينهار العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني بإذن الله على أيدينا نحن الأنصار الذين نصرنا الدين في بدايته وطردنا اليهود مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يثرب وطهرناها. ستطهر البلاد العربية والإسلامية والمقدسات من دنس آل سعود ودنس الصهاينة بإذن الله تعالى. هذا لا يعبأ، يعني سار يضرب بدل ما أن يعمل بالقانون الدولي ويضرب منشأة نفطية قبال منشأة نفطية في العراق أقلها، لكن أنت بتدعى أن هذا ذراع من أذرعة إيران. إيران يا ابن الذين، يا ابن الإبستيني، بتضربك يوميا، يوميا. القواعد الأمريكية في المنطقة في الكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان وداخل السعودية تضرب يوميا من الإيراني. إذا فيك شجاعة وأنت سمخ اضرب إيران، ليش عادك تلاحق للأذرع؟ ضرب الراس. لكن لأنك تعلم أن هؤلاء ليسوا بأذرع وإنما حلفاء وأحرار، يعني خطر عليك كبير تحس من عندهم، سواء من المقاومة في العراق أو من الأحرار في اليمن. صرت تضرب العراق وتقتل أكثر من 20 شهيد وأكثر من 30 جريح لمقرات، لمؤسسة رسمية، مؤسسة رسمية الحش الشعبي، مؤسسة رسمية تتبع الجيش وتتبع رئاسة الوزراء، ليس لها دخل. وقد حتى العراقيين قالوا احنا ما ضربناش، اليمني قال احنا ضربناك، فك جزم تيجي تضربنا، احنا ضربناك، احنا الذي ضربنا. لكن عندنا مثل بيقول اذل من صافرة، يعني ذليل حقير، سيتلقى الضربات بإذن الله من العراق ومن اليمن ومن إيران.
5: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

إذن كانت الرسائل مهمة بالأمس، كانت الرسائل مهمة. السعودي جمع له 47 دولة وعمل اجتماع ليمارس الاحتلال، لم يستطع ولم يقدر على هذا الشعب العظيم الذي ترهبه حتى تلك المسيرات العظيمة لهذا الشعب المجاهد الصابر الباذل المنفق المعطاء، ترعبه تلك المسيرات. ساري فعل له تحالف 47 دولة، استجابت له 14 دولة، جيبوتي ومدري ايش وارض الصومال هؤلاء الانفصاليين، والدول العربية قليلة، والسودان اللي بيتناحروا بين بعضهم البعض ما قصدوش، وساروا فعلوا تحالف مع السعودي. تحالف ما انتظارين للشعب اليمني. اغرق ازدهار في البحر الاحمر وحارسها، اغرق ازدهار وحارسها، عملية حارس الازدهار اللي قبلها الاوروبي، تحالف طويل عريض، وعجوز الحاملات الطائرات العجوز البريطانية عادت ادراجها بفعل الضربات اليمنية. سيدك الامريكي ومن معاه من خلفه هرب فحط من اليمن وبورت طائراته الأمك يوناين، لا أنت جاي لنا عادك بطوائر برقدار التي سقطنا منها عدة طائرات، وكاريال الذي حتى الأمس الطائرة الخامسة تسقطها الدفاعات اليمنية. ما أنت مستمر في تحالف، تحالفك ليس جديد، العدوان على اليمن بتسميه باسم التحالف، ليس في المسألة جديد، ليس هناك جديد. فمهما تحالف معك المتحالفون ما يضروا لأنفسهم وما يعود الوبال إلا عليهم بقدرة الله بقوة الله. الله هازم الأحزاب، نحن متوكلون عليه واثقون به، وهو الناصر وهو المؤيد وهو المسدد.

0: أنه بالنسبة لنا في موضع المعتدي المحتل، وأن عليه أن يرفع جنوده، أن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل ارحل ارحل من بلدنا، من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودي، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون، في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة، في أي جزيرة. قالوا أنتم كلكم محتلون.
1: يا أودي مكة هي حدودي للركن اليماني، بعقل يا سعودي
2: بعقل، ونقول لك مكة هي حدودي للركن اليماني يا سعودي. قراءات تؤكد، قراءات لمتحدثين وباحثين تؤكد أن الحضور الجماهيري المتواصل بيحمل رسائل داخلية وخارجية تتصل بثبات الموقف اليمني واستعداد الشعب للدفاع عن حقوقه، فيما ينظر إلى معادلة رفع الحصار بالحصار باعتبارها خيار يحظى بإسناد شعبي وسياسي. وتربط هذه القراءات بين التطورات الإقليمية والدولية ومسار العدوان على اليمن، معتبرة أن التحركات الجارية في المنطقة تنبئ عن محاولات لإعادة تشكيل الاصطفاف كما ذكرنا سابقا، التحالفات بما يخدم المصالح الأمريكية والصهيونية، في مقابل تأكيد استمرار الموقف اليمني وتمسكه بخياراته السياسية والعسكرية والشعبية حتى إنهاء الحصار واستعادة الحقوق. وفي السياق يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أو علي حمية أن الثبات والصبر والإيمان تمثل السمات الأبع أو تمثل السمات الأبرز للشعب اليمني وقيادته، مؤكدا أن اليمن يقدم نموذجا لمنظومة متكاملة تقوم على الحق في مواجهة منظومة أخرى تقوم على الظلم، وأن الدفاع عن الحقوق لا يمكن أن يكون من موقع الضعف أو الذل. ويؤكد في مداخلة له على قناة المسيرة أن اليمن بيزداد قوة ويملك القدرة على تنفيذ معادلة الحصار بالحصار سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، معتبرا أن البلاد تمتلك من الإمكانات ما يمكنها من مواجهة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها. ويشير إلى أن اليمن خاض سنوات طويلة من المواجهة دفاعا عن نفسه وخرج منها أكثر صلابة، معتبرا أن معركته الحالية تتجاوز الدفاع عن الأراضي اليمنية إلى الدفاع عن الأمة وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.
0: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: الجوار، قوة إسلامية، مصالح مشتركة، علاقة دائمة على مراعاة الاستقلال والحرية والكرامة، هذا متاح. لكن العدوان والاستمرار في هذا العدوان وارتكاب الجرائم بحق هذا البلد والسعي لاحتلال هذا البلد سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد في الإمارات وعلى الاستثمار في الإمارات. وطبعا حتى البريطاني له استثمارات كبيرة هناك، أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض إلى أبو ظبي، دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة. هم يعرفون ماذا معنى بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. تفاصيل لا تزال أسرار، لكن هناك إنتاج لأسلحة مهمة ومناسبة فعالة ووسائل فعالة ومؤثرة جاهزة للاستخدام سواء القوة البحرية أو القوة العسكرية بشكل عام لاتخاذ إجراءات لشعبنا الحق يعني يتخذها إذا استمرت هذه الممارسات الظالمة. آمل أن تصل إليهم هذه الرسالة وأن يتفهموها جيدا.
1: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

الآن جاء دور الرسائل، معنا بعض الرسائل نقرأها في ختام هذه الفترة الصباحية. بداية كل لم يكن يوما عاديا، أمس نزل البحر من السماء فهطلت الأمطار غزيرة، وظنوا أن الغيم سيطفئ جذوة الرجال، فإذا برجال اليمن يخرجون بكل فئاتهم، بكل قبائلهم، بكل صمودهم. خرج الشيخ والشاب والمزارع والتاجر والجندي والمعلم، خرجوا من تحت الحصار ليقولوا للعالم بصوت واحد: الحصار بالحصار والمعادلة ثابتة. نعم، أرادوا تجويعنا فجوعناهم إرادة، أرادوا كسرنا فازدادوا شموخا فازددنا شموخا، أرادوا أن نركع تحت وطأة الحصار والوصاية الخارجية، فإذا باليمن يرفع رأسه تحت المطر ويقولها بملء الفم: نحن أصحاب القرار. سلام لكم يا أبات الضيم، سلام لعرق الرجال تحت المطر ولصوت الهتاف الذي غطى على الرعد. معادلة لن تكسر، الحصار بالحصار والكرامة بالكرامة. تحية لك أستاذ محمد والأستاذ سوسن، وإذا أمكن شعب الإيمان زامل للمنشد حسين الطير، وتحية لكم أخت بيان عز الدين وللكل أحرار وحرائر الضالع. صباح الخير، صباح النصر، صباح الطوفان البشري الثائر. نقول للمهلكة أننا سنقف أمام جبروتكم بثبات راسخ لا يلين، مرددين من أعماق قلوبنا إن لن ترى الموت، لن نرى الموت في سبيل الله إلا حياة، ولا الحياة مع الظالمين إلا نكدة وبلاء. فكيف تظنون أنكم بالحصار والترهيب أنكم ستخضعون قوما يرون في شهادتهم فوزا عظيما وفي بقائهم على الحق شرفا أبديا؟ إن غطرستكم تبجحكم تبختركم أمام يقيننا وشتات تضليلكم تتحطم أمام وعينا، فنحن أمة تأبى أن تعيش على هامش الحياة. يا هؤلاء إنكم تصبرون في طريق الهلاك وتركبون مركب الغرور، وتظنون أننا سنقعد عن حقنا أو نتهاون بالذود عن أرضنا وكرامتنا. عبثا تحاولون، فمنهجنا الثابت وعزيمتنا المتوكدة تنادي فينا أبدا أبدا: أصدقوا القتال واكلحوا عن المنايا. نحن جند الله الذين يمشون إلى ساحات الوغى مسترشدون بالبصيرة الواضحة باليقين الذي لا يداخله ريب. إن كنتم يا هؤلاء تراهنون على تعبنا وتراجعنا مع مرور الأيام، فاعلموا أننا شعب يتجدد حماس مع كل تحدي ويزداد بأس مع كل مواجهة، ولأننا نأبى الذل سنأتيكم من حيث لا تحتسبون في البحر والبر بوعي يفتت مكركم، ببأس يقتلع كيدكم، بثبات يكتب فجر النصر والحرية الذي لابد أن يشرق. وإن غدا بناظره للغريب، وبالأمس رأيتم من البداية في مسيرات مليونية، واعلموا أن الاستسلام ليس وارد في قاموس هذا الشعب. تحية لك المجاهد محمد النعمي، وتحية المخرجة المتالقة سوسن، من الأخوات المرسلات جمانة عبد الله وكلام محمد وكاتية ناصر وأخت الشهيد حيدر، بيطلب الزامل نيران الثار. والتحية لكم جميعا ولكل المستمعين والمستمعات. قوة القوة.

رسالة تقول السلام عليكم، صباح الخير والعزة والكرم والانتصار علينا وعليكم، وتحية فخر وإعزاز لكل الذين حضروا البارحة في الساحات في السبعين وجميع الساحات. خرج الجميع يوم الجمعة تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بين المطر، مطر على مطر، أمطار خير، وأوضحت الأمطار للأعداء أن نحن صامدون رغم حرارة الشمس وغزارة الأمطار، ولا نبالي بالأمطار، في غزارة الأمطار يهتف المتظاهرون بتفويض السيد العلم والمبايع له سلام الله عليهم وعلى ثباتهم. تحيات الإعلاميات المستقبل بنات تعز بثينة العبسي وبنت العبسي، التحية لكما ولكل الأحرار وحرائر تعز. نعم يا قائد الثورة، رجالك للقتال أعطاش بهم راهن، ظهر مستند القوم، ظهر مستند لقوم بطاشة، ويا سعودية إذا كان الزمن للآن ما رباش يربيش اليمن، لازم تعيشي نفس ما عاشه. أيما التحية كل التحية للسيد عبد الملك، والتحية لكم وزامل هامة الأرواح بنت الراجحي، التحية لكم بنت الراجحي، ابشروا. رسالة تقول صباح الخير والانتصارات، صباح الخير والانتصارات على الجميع إن شاء الله، تحية لكم وللسيد والقوة المسلحة ويحيى سريع، والتحية للمستمعين جميعا. بيطلب زامن نيران الثأر الجديد، أخوكم أبو عبد الرؤوف الوصابي، التحية لك يا أبو عبد الرؤوف الوصابي ولكل الأحرار في وصابين.

قال برسل تحياتي للاذاعه كلهم باسمه وباسم ابوه وجده توصله، هم شعار اليمن بالحرف والمعنى يوصله، ذي وصلوا اعلامهم للشعب والعالم اوصلوه، اشتد بهم واحتزم هم لسان الحق اوصلوه، انتم تاج اليمن ترتقوا. ابو حسين الرايبي، تحل لسانك يا ابن الرايبي، تحيه لك.

إذن بهذه الرسالة مستمعين الأكارم وصلنا إلى ختام فترتكم الصباحية. أفاك هذا الصباح لك هذا الصباح بالختام. التحية تحية الإجلال والإعظام والإكبار لذلك العظيم للقائد الحر الشريف القائد الرباني سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي على بشأن هذا الشعب الشعب الذي يستحق أن يكون له قيادة كهذه القيادة وهذا القائد الذي يستحق أن يكون له شعب كشعب الإيمان والحكمة. فسلام الله على القائد وعلى شعب الإيمان والحكمة وسلام الله عليكم جميع مستمعين الأكارم في ختام فترتكم الصباحية. أفاك هذا المساء لكم كل التحية مني أنا محمد. هذا الصباح أفاك هذا الصباح لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي ومن المخرجة سوسن مجاهد في أمان الله.

0: أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: صباح الخير، أهلا وبكم مستمعين الكريم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. ابقوا معنا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية وعلى لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع نجاحها في إجبار 8 سفن نفطية تابعة للعدو السعودي على تغيير مسارها في البحر الأحمر باتجاه طريق رأس الرجاء الصحلح. وأوضح سريع أن العملية تأتي إحكاما للحظر البحري وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، مؤكدا استمرار هذا الإجراءات حتى إنهاء العدوان والرفع الكامل للحصار عن الشعب اليمني، وأن يد القوات المسلحة ستطال سفن العدو أينما وجدت. واختتم متحدث القوات المسلحة تصريحه بتوجيه التحية للشعب اليمني على خروجه المليوني الحاشد في الساحات تأييدا لخيارات القيادة، مشيدا بصموده وثباته رغم غزارة الأمطار والظروف المناخية الصعبة. شهدت العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية مسيرات جماهيرية مليونية حاشدة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وعبرت الحشود المشاركة عن تأييدها لخيارات قيادة الثورة والقوات المسلحة، مجددة الدعم الكامل لقرار فرض حظر الملاحة البحرية على السفن المرتبطة بالسعودية. وأكد المشاركون استمرار التعبئة والنفير حتى رفع الحصار بالكامل واستعادة حقوق الشعب اليمني، محذرين الرياض من أن استمرار الوضع الحالي سيقوده إلى مزيد من التصعيد العسكري. وأشار البيان الختامي للمسيرات إلى تفويض القيادة لاتخاذ ما يلزم، كما أدان الهجمات الأمريكية السعودية الأخيرة التي استهدفت الأراضي العراقية، مجددا التضامن مع شعوب فلسطين ولبنان والعراق وإيران. وجه رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام تحية إكبار للشعب اليمني لخروجه المليوني في صنعاء والمحافظات رغم الأمطار الغزيرة. وأكد عبد السلام في تدوينة له على منصة إكس أن هذا الخروج يؤكد العزم الجاد على تثبيت معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن النظام السعودي لم يستفد من الدروس والعبر، وأن المماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام لن تحقق له أي استقرار. وشدد الناطق باسم أنصار الله على أن أقرب الطرق للحصول على الأمن هو إنهاء العدوان ورفع الحصار كليا، محذرا للرياض من أن أي تورط في تصعيد شامل سيكون وبالا عليه. عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أكد أن توجه النظام السعودي نحو عسكرة البحر الأحمر لن يوفر الحماية لسفنه، بل سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة. وقال بن حبتور في تصريح لوكالة سبا إن ما يسمى بالتحالف البحري السعودي هو غطاء لاستمرار الحصار على اليمن، مؤكدا أن باب المندب لا يزال مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وأن الإجراءات اليمنية تقتصر على الملاحة السعودية فقط ردا على حصار أكثر من 30 مليون يمني. وأضاف بن حبتور أن حل أزمة البحر الأحمر يكمن في وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة واليمن، وليس في عسكرة الممرات المائية. حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العدو السعودي وتحالفه الجديد من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد الشعب اليمني. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن التحالفات البحرية التي يسعى النظام السعودي لتشكيلها لن تثني اليمن عن استعادة حقوقه وإنهاء الحصار، واصفة تلك التحالفات بأنها محاولة بأنها محاولة لنسج خيوط العنكبوت. ونصحت الخارجية الدول التي يحشدها النظام ويحشدها النظام السعودي بعدم التورط في معارك خاسرة أو في عدم التورط في معاركه الخاسرة، مجددا التأكيد على أن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة لكافة السفن، وأن الحصار البحري يستهدف الملاحة السعودية لا سواها. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين بحريتين حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن، مؤكدا توقفهما عن الإبحار. وأوضح الحرس الثوري أن الناقلتين كانتا تحت حراسة جوية من الجيش الأمريكي وتجاهلتا التحذيرات الإيرانية، مشيرا إلى أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت فورا وقوع الحادث. وكذب البيان الإيراني ادعاءات القيادة المركزية الأمريكية حول تأمين الملاحة، مجددا التنبيه إلى أن مضيق هرمز مغلق ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بعد التنسيق المباشر مع بحرية الحرس الثوري. أدان حزب الله في لبنان العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف قوات رسمية في العراق وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واعتبر الحزب في بيان له أن مشاركة دول عربية في هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة. وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية مع الحكومة العراقية بدلا من الانجرار خلف السياسات الأمريكية، معللا وقوفه الكامل إلى جانب العراقي وشعبه. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعاملها والفصائل الفلسطينية بمسؤولية مع المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت الحركة أن التزام الاحتلال بوقف القتل والانسحاب الكامل من القطاع هو المدخل الأساسي لتطبيق التفاهمات، مشيرة إلى أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل واشتراطها بإنهاء العدوان ودخول اللجان الإدارية وإعادة الإعمار وضمان إقامة الدولة الفلسطينية يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق وارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف مناطق القطاع. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 60,000 مهاجر عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة خلال 24 ساعة في واحدة من أكبر موجات العبور الجماعية. وأفادت الأنباء بمصرع 18 مهاجرا على الأقل غرقا وأثناء التدافع عند الحدود في حين امتلأت شوارع المدينة بالواصلين. وعلى الإثر دفع الجيش الإسباني بتعزيزات عسكرية وأمنية مكثفة إلى المنطقة الحدودية لمساندة السلطات المحلية في السيطرة على الأوضاع.

0: ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى محور اللقاء والتحليل، ومعنا عبر الهاتف ضيفنا العزيز الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين.
0: إذا ما نركز في هذا المحور بإذن الله تعالى، التطورات العسكرية والسياسية على مستوى اليمن وخطوات كسر الحصار السعودي مع إجبار القوات المسلحة 24 سفينة سعودية على التراجع من البحر الأحمر ونجاحها في إرسال معادلة الحصار بالحصار، وبالتزامن مع ذلك ذهب العدو السعودي لإعلان تحالف دولي لمزاعم حماية الملاحة البحرية. حول أبعاد ذلك إذا نسأل ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، في ضوء المستجدات أستاذنا الكريم الأخيرة وفرض معادلة الحصار بالحصار، كيف تقرأ التحول الاستراتيجي في مسار المواجهة وتأثيره المباشر على الأوراق الاقتصادية لطرف العدو السعودي؟
1: نعم، هو ما من شك أنه كان هناك توقع بأن يحصل ما يحصل الآن، وهو أن تتحقق الأهداف بالنسبة لليمن وأن يكون هناك فعليا إقفال لطرق الملاحة أمام العدو السعودي.
0: نعم،
1: وهذا ما يحصل الآن بتأكيدات يعني القوات المسلحة وبتأكيدات أيضا المراقبين وتطبيقات برامج الملاحة.
0: نعم،
1: ولذلك هناك فعليا منع لتصدير النفط واستخدام طريق باب المندب الملاحة عبر باب المندب، وبدأت السعودية تستخدم طريق الرجاء الصالح ولكن بنسبة محددة جدا.
0: نعم،
1: مع ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع تكاليف النقل عبر استخدام الالتفاف حول قارة أفريقيا بزيادة أكثر من الثلثين بالنسبة للمسافة.
0: نعم،
1: يعني فإذا كانت السعودية تحتاج 16 يوما لإيصال النفط عبر باب المندب، فهي تحتاج إلى قرابة 46 يوما أو 48 يوما عندما تستخدم طريق الرجاء الصالح.
0: وبالتالي
1: هناك ارتفاع في تكاليف النفط، وهو يتساوى مع الارتفاعات في النفط، وهذا أيضا يجعل الحصار فعالا حتى لو استخدمت السعودية طريق الرجاء الصالح.
0: نعم أستاذ كريم، لجأت الرياض مؤخرا لنقل المعركة إلى التحالفات البحرية وعسكرت الممرات، هل ترون أن هذه الخطوة ستوفر لها الحماية بالفعل؟
1: هي تجربة المجرب، يعني ما يحصل الآن هو يشبه ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة جو بايدن، أو ما قامت به لاحقا خلال فترة ترامب ووصلت إلى طريق مغلق. هناك تجربة كذلك للسعودية، وهناك تجربة أسبيدس، وهناك تجربة ما يسمى القوات المشتركة أو التحالف 153 الموجود والمنتشر في باب المندب وفي البحر الأحمر.
0: نعم،
1: ولكن في نهاية المطاف ليس هناك يعني فعال. هناك تجربة مثل الآن قائمة، وهي تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ووجودها في المحيط الهندي من أجل محاولة محاصرة إيران ومحاولة فتح الطريق لطريق جنوبي حتى مسار جنوبي من بالقرب من عمان، ولكن فشلت.
0: نعم،
1: يعني ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية قد لا توفره السعودية مع التحالف الذي أعلنته. ثم عندما أعلنت التحالف السعودية هي أعلنت وهي لديها نوع من التردد، فهي تقول أنها لا تزال فكرة يعني ومشروع فكرة لم تكتمل بعد، يعني ولا يزال هناك نقاش حول هذه المسألة، ولكن في نهاية المطاف لن يكون هناك يعني حضور لهذا التحالف.
0: إذن في ظل التعنت العدو السعودي ورفضه الاستجابة للمطالب اليمنية، ما هي السيناريوهات خلال المرحلة القادمة برأيكم؟
1: المرجح إما أن ترضخ السعودية أو أن تذهب إلى حرب واسعة، وهناك إشارات إلى الحرب الواسعة، ولكن
0: يعني تصعيد شامل.
1: نعم، التصعيد الشامل، ولكن هناك يعني مثل ما أشار السيد عبد الملك الدين الحوثي أنه هناك إشارات إلى الحرب الشاملة، ولكن في نهاية المطاف بالنسبة لليمن لن يكون هناك سيناريو آخر، يعني باستثناء المواجهة. قد تختار السعودية طريقا آخر، يعني وهو تقديم تنازلات، ويتحاول أن تفعل ذلك من خلال يعني المفاوضات، ولكن هذه التنازلات لا تزال محدودة ولا تلبي الأهداف لكسر الحصار. وهو ما يعني أن السعودية هي تبحث عن نتائج من التصعيد الأمريكي ضد إيران. هي كانت تنتظر إذا كان هناك متغيرات جراء الحرب في المنطقة، الحرب على المحور، عدوان على المحور من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن إلى الجمهورية الإسلامية، ولكن كانت النتائج معاكسة. وهو ما جعل السعودية في مأزق كبير جدا، له علاقة ب يعني قدرتها على التصدي لهجمات من اليمن تستهدف شركات النفط، كما حتى أظهرت صور الأقمار الصناعية الكثيرة التي حدثتها العملية اليمنية في جيزان على منشآت نفطية خلال الأسبوع الماضي، وكذلك على مناطق في ينبع بالسعودية. وهذا يعني أن حتى الخيارات التي هي في متناول السعودية هي كذلك العسكرية، أقصد هي كذلك تشكل خيارات خطرة ونوع من المجازفة، وليست خيارات يمكن اليقين بها أنها تحقق الأهداف، يعني تحقق أن يتوقف اليمن في العمليات. فاليمن لن يتوقف، وسيكون هناك طريق بالنسبة لليمن هو طريق إجباري، لابد من كسر الحصار.
0: أيضا في ظل استعدادات صنعاء لكل الاحتمالات، برأيكم كيف يبدو شكل المعركة؟ سيكون شكل المعركة يعني مستقبلا؟
1: نعم، هناك يعني إشارات إلى أنها ستحرك الجبهات في الميدان، الجبهات الداخلية، لكن هذه الجبهات الداخلية تحتاج إلى وقت كثير حتى تحقق الإنجازات إذا كانت قادرة على تحقيق الإنجازات، بينما اليمن تحتاج ساعات محدودة وليس أسابيع، ساعات محدودة للإضرار بالسعودية عندما يكون هناك استهداف للسعودية. وبلا شك تحريك الميدان سيواجه باستهداف السعودية، وهذا ما قاله السيد عبد المجيد الدين حوثي في خطابه السابقة.
0: نعم.
1: يعني هي معادلة موجودة منذ فترة طويلة، يعني عندما تحرك السعودية الجبهات سيكون هناك ردا يمنيا. ما تحتاجه اليمن هي مجموعات بسيطة من المقاتلين من المجاهدين لإحداث ضرر كبير جدا بالسعودية. هي القوات التي ستطلق الصواريخ والطائرات التمزيئة قوات محدودة، لكن ستحدث آثار كبيرة وصادمة بالنسبة للسعودية، بينما تحريك الميدان أو استهداف مناطق في اليمن مثل ما فعلت التحالف السابقة هو من دون نتائج وبنتائج غير مضمونة في نهاية المطاف. لكن ما سيحدث بالنسبة للسعودية هو يعني أهداف سيتم ضربها شركات النفط أو بعض الموانئ أو بعض المطارات، وهذه ستكون تداعياتها كبيرة بالنسبة للسعودية، سواء على فيما يتعلق بالاقتصاد أو فيما يتعلق بالردع العسكري.
0: نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الأستاذ طالب الحسني، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله. إلى المحور الثالث مستمعينا الأكارم، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. والبداية مع الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي، حيث يقول تشكيل التحالفات ثم الاتفاق عليها هو ما تجيده السعودية، غير أنها أنشأت تحالف هذه المرة لهدف سبق وأن فشلت فيه تحالفات عديدة. وهو يتحدث عن ما أعلنته السعودية عن تحالفات لحماية الأمن البحري كما تقول السعودية. من جانبه قال الدكتور محمد طاهر أنعم، ما يزال النظام السعودي وفيا للعادات الأصيلة لكفار قريش. قرر كفار قريش بعد تفكير ونقاش طويل أن يجمعوا من كل كبيلة رجلا ليحمل السيف ويضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل. ويحاول آل سعود اليوم أن يفعلوا نفس الفعل، تشكيل تحالفات من دول متعددة لاستهداف اليمن وليتفرق الحق اليمني بين الدول، نفس التفكير الخبيث، وسيكون نفس التدخل الإلهي إن شاء الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الطريف في الروايات المنقولة أن الشيطان الرجيم تمثل في شكل شيخ نجدي وطرح تلك الفكرة في تجميع الشباب من القبائل، وذلك في اجتماع كفار قريش في دار الندوة للمكر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ نجدي ومنها دائما يطلع قرن الشيطان. الصحفي أسامة ساري بعد كلمة السيد القائد نهار أمس الخميس: أي مبرر يتبقى لدى اليمنيين الذين لا يزالون مراهنين على السعودية الإبستينية؟ هي قضية شرف وكرامة، ما الذي يشدكم إلى بيئة مجون ودعارة وسقوط قيمي شامل؟ هذا هو واقع النظام السعودي. الحياء ولا قليل مطلوب، لأن لعنة الأجيال القادمة ستكون لصيقة بكم. أيضا الطريق أمام العودة المتأخرة قد يكون مقطوع تماما، ليس من قبل صنعاء كنظام، بل من قبل قبائلكم في قراكم ومناطقكم التي انسلختم عنها. المجتمع لن يحترمكم مجددا، ليس لائقا بأي إنسان أن يفقد كرامته وقيمته الوجودية، ليس حري ولا لائق بأي إنسان أن يفقد كرامته وقيمته الوجودية ارتهانا لبضعة آلاف دولارات. هذا عيب وخزي ومكاسب مؤقتة اقترب موعد انقطاعها. الكاتب والباحث والمحلل السياسي خليل نصر الله والإعلامي أيضا: ترامب فقد قدرة المناورة، الكذب وتكرار ذات السردية اتجاه إيران لم تعد تجدي مع أحد، بل باتت مصدر للسخرية وقراءة الانحدار الأمريكي. لم يعد قادرا على الخداع، لم يعد بيده ما يمكن أن يفاجئ به. هذا أمر جيد يفترض أن تفهمه دول المنطقة، خصوصا المقربة من واشنطن. حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله: طالما أن العدو السعودي قد شكل لنفسه تحالفا دوليا بمباركة أمريكا وإسرائيل لتأمين ملاحته في البحر الأحمر وخليج عدن وتجاوز مطالب الشعب اليمني المشروعة وحقه في رفع الحصار عنه، فلماذا لا تبحر سفنه الآن عبر باب المندب؟ الأمريكي يعرف جيدا قيادتنا وجرأة قواتنا المسلحة، ويدرك أن مطالب الشعب اليمني لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها، ومع ذلك لا يزال يواصل حلب البقرة السعودية ويبيع لها أوهام الحماية والضمانات. ضعف الطالب والمطلوب. ومرسل سليم المغلس يقول: التحالف العسكري بقيادة السعودية محاولة فاشلة لتوفير غطاء لاستمرار العدوان والحصار، وعسكرة ممنهجة للبحر الأحمر تحت ذرائع واهية، فباب المندب مفتوح ولم يغلق أمام الملاحة الدولية، وإجراءات قواتنا المسلحة مقتصرة على الملاحة السعودية فقط. رد بالمثل على حصار ظالم يخنق أكثر من 30 مليون إنسان يمن. وأخيرا مع عبد الله الفرح: رغم غزارة الأمطار وقوتها خرج الشعب، بل كانت الفرحة والسعادة تملأ ميدان السبعين. إنه الانتماء من يمنح هذا الشعب إرادة قدت من صخر. إلى هنا مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي واليومي آفاق هذا الخبر. لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي ومن الزميلة سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: كل بيت يفرح وكل قلب يبتسم حين يزف عريسا، لكن بعض الأفراح تتحول إلى عبء على الآخرين، وبعضها تتحول إلى تطاول على قيم المجتمع وأخلاقه وآدابه. أين تقف حدود الفرح؟ وأين تبدأ حقوق الجيران والمجتمع؟ وهل بقيت أعراسنا كما عرفها الآباء؟ أم تسللت إليها عادات غيرت وجهها؟ بين أصالة المجتمع وصخب مكبرات الصوت، وبين العادات الأصيلة والتفاهة والابتذال، بين حقوق الفرح وحقوق الناس، سيدور موضوع حلقتنا في هذا الأسبوع وفي هذا اليوم، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. أيها الكرام، الزواج نعمة، وما من عريس أو بيت إلا ويتمنى أن يعيش ليلة يملأها السرور والدعوات الطيبة. واليمن منذ مئات السنين عرفت للأفراح طابعا خاصا تمتزج فيها المودة وصلة الرحم وإكرام الضيف وتبادل التهاني والأهازيج الشعبية والبرع والزوامل واللقاءات الأسرية والمجتمعية التي تعكس أصالة المجتمع وتماسكه. لكن في العقود الأخيرة تحولت الأفراح إلى سبب لإزعاج الجيران والأحياء، وعامل من عوامل هدم المجتمع وتفكيك قيمة وأخلاقه قيمه وأخلاقه من خلال انتشار الغناء. فلم تعد الأفراح شأنا خاصا، بل الكثير منها تنتهك القيم الإيمانية وتؤثر في حقوق الآخرين. مستمعين الكرام، من حق أي إنسان أن يفرح، لكن ليس من حقه أن يفرض شكل فرحه على كل من حوله. ليس من حقه أن يفرض فرحه على الجار الذي يريد أن ينام، أو على الأم التي تحاول تهدئة رضيعها، أو على المريض الذي يحتاج إلى السكون. ليس من حقه أن يفرض الغناء على الحاضرين والجيران. أيها الأحبة، حين نتحدث عن الغناء في الأعراس فإننا لا نتحدث فقط عن ذوق أو عادة اجتماعية، وإنما عن قضية تتداخل فيها جوانب دينية واجتماعية وثقافية وحقوقية وأخلاقية أيضا. الغناء محرم، كما أنه جالب لمنكرات أخرى. والمجتمع اليمني بطبعه مجتمع مسلم محافظ، وما دامت هذه الظاهرة مخالفة للدين فلا يحق لأي إنسان أن يفرضها على غيره، وهذا ما يحدث. الغناء في الأعراس ممارسة تعتمد على مكبرات الصوت، سواء كانت داخلية أو خارجية، ويصل مداها إلى البيوت المجاورة والأحياء، وفي هذا إزعاج عام ومصادرة لحريات الآخرين، وفرض قسري للغناء على الجيران والمرضى وكبار السن، وعلى الأسر التي تحرص على تنشئة أبنائها تنشئة إيمانية، وتأنف من هذه الفوضى، وترى مخالفة للدين والهوية. إذن تراه مخالفا للدين والهوية، وأن فرض رغبة فئة قليلة على المجتمع بأسره وعلى حساب آدابه ودينه وهويته باسم الفرح والحرية هو الذروة في مصادرة حقوق الآخرين والاعتداء على السكينة العامة التي تكفلها قيم الدولة ومؤسساتها. إن الأسرة المحترمة لا تقاس بقدرتها على الفرح، بل بقدرتها على تنظيم أفراحها. إن الأسر المحترمة لا تقاس بقدرتها على الفرح، بل بقدرتها على تنظيم أفراحها واحترام حقوق الجميع والمحافظة على قيمها في الوقت نفسه. فالأصل في الأعراس أنها مناسبات بركة وطاعة وشكر لله تجمع القلوب وتنزل الرحمات، إلا أن البعض مسخها وجعلها مجالس للمعصية والابتذال، فخسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يتأثر بهم ويقلدهم. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة لن نوجه الاتهامات ولن نصدر الأحكام على الناس ولن ندعو لإطفاء الأفراح ولا نساطر المناسبات السعيدة، بل نقرأ الواقع ونناقش الظاهرة بهدوء، ونسعى جميعا لنكون أو لتكون أفراحنا أكثر جمالا وبركة وأكثر احتراما للإنسان وللجوار وللقيم التي يعتز بها مجتمعنا اليمني. فابقوا معنا.

0: في فقرة حوار مستمعين الأكارم نناقش هذا القضية وهذا الموضوع مع فضيلة العلامة عبد الله الشماخ عضو رابطة علماء اليمن. أهلا وسهلا بك فضيلة العلامة عبد الله الشماخ.
1: أهلا وسهلا حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي البصيرة آفاق FM في برنامج قضايا. فضيلة العلامة، البعض بيتعامل مع الأعراس وكأنها مساحة مفتوحة، ربما سمعتم مقدمتنا السابقة، وهذا بيخرج عن الضوابط الشرعية باسم الفرحة. كيف نفند هذا المفهوم، وما هي أو هو ما هو التأصيل الشرعي لحرمة الغناء أو الغناء وتجاوز حدود الله في المناسبات؟ تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: هذه الظاهرة كانت أخذت مساحة كبيرة جدا في المجتمع اليمني المحافظ، وكانت هناك حملة أو نسميها مجمع أو نسميها لدعم هذه الظاهرة وانتشارها في المجتمع اليمني لما لها من آثار سلبية على المجتمع من تميع الشباب وزعزعة هوية الشاب اليمني أو الشابة اليمنية الذين يتحلون بالمحافظة على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى هويتهم الإيمانية والإسلامية.
0: نعم،
1: هذه بدايتها. بعد انتشارها بشكل واسع أصبحت كالعادة، وهذا ما يحتاج إلى بذل جهد كبير جدا من الجميع، تعاون جميل من كل في كل المجالات، من الفرد، من العالم، من الدولة، من الجهات الإعلامية والرسمية.
0: نعم،
1: يحتاج إلى تعاون لخلق وعي جديد لدى المجتمع اليمني لمحاربة هذه الظاهرة.
0: نعم.
1: أما التأصيل الشرعي لهذه الظاهرة فقد وردت فيها أحاديث واضحة جدا، آيات. نبدأ بالآيات الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
0: نعم.
1: بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. شراء لهو الحديث، لهو الحديث. العلماء والمفسرون والأئمة الطاهرين عليهم السلام يقولون أنها نزلت في الغناء والمغنيات.
0: نعم.
1: وعذب الله بعدها: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.
0: يعني بإجماع المفسرين.
1: نعم. هذه من التأصيل الشرعي لظاهرة الغناء والمغنيين.
0: نعم.
1: هناك حادث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه: إياكم الغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر. تخيل أخي العزيز، عندما يكون هناك عمل يقوم به الإنسان المسلم تثير في نفسه وفي قلبه النفاق، فأي جرم بعد هذا الجرم؟ جريمة كبيرة. هذا الحديث يظهر لنا أو يبين لنا مدى هذا الإثم، مدى هذا الإثم. عندما يطلق الإثم واحد إلى درجة النفاق والمنافقين، تعلم أنه أكبر من الكبائر. وما أعظم من النفاق وما أجرم من النفاق وما أشنع من النفاق عند الله سبحانه وتعالى ورسوله.
0: وأين مقر أيضا المنافقين في جهنم؟ أسفل. نعم. أسفل درك من النار.
1: أسفل درك من النار.
0: نعم.
1: فهذا من بشكل مختصر عن التأصيل الشرعي لتحريم الغناء.
0: نعم. بالنسبة للإسلام كما هو معروف دين لا يحارب الفرح، هو بيدعو إلى إشهار الزواج وإعلان النكاح، لكن الدين الإسلامي يوازن بين إظهار الفرح وبين الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم إذاء الآخرين.
1: يا أخي، إظهار الفرح له طرق.
0: كيف يعني كيف يوازن الدين الإسلامي بين إظهار الفرح وبين الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم أيضا إيذاء الآخرين؟
1: من حق الإنسان أن يفرح بمناسبات، ولكن هناك يكون الإنسان متزن بهذه الضوابط الشرعية، لا يكون هناك الفرح أو نشر الفرح أو نظهر فرحنا بما يغضب الله، بما يكون معصية، بما يكون ذنبا، هذا ليس فرحا ولا يعد فرحا.
0: والزواج
1: هنالك إظهار الفرح بوسائل

0: رحمة المودة والرحمة التي ينزلها الله على هؤلاء.
1: نعم، حتى أنت يا أخي عندما أنت عندما تحضر عرس فيه هذه الأناشيد، هذا التراث العظيم، ذكر الله، تشعر بروحانية، تشعر بمدى عظمة هذه النعمة.
0: نعم.
1: وعندما تذهب إلى عرس فيه تلك الأغاني والمغنيين والأصوات الصاخبة تشعر ضيقة عجيبة، تشعر أن هذا مكان، هذا المكان مرتع للشياطين، تحضره الشياطين، وذلك المكان مكان تحضره ملائكة
0: الله. وكأنك في ملهى، لا في تهنئة تهنئ هذا العريس على نعمة الزواج والزوجة الصالحة.
1: ماذا قلتم؟
0: وكأنك تذهب إلى ملهى وليس إلى مكان الواجب فيه أن الناس يذهبون إلى مكان للتهنئة بهذه النعمة، يباركون العريس بنعمة الزوجة الصالحة، بنعمة كمال الدين.
1: نعم. هذا ما يريده الشيطان، وما يريده أعظم الشيطان وأولياء الشيطان. أضرب لك مثلا كيف يعمد العدو، يعمدون إلى ماذا؟ إلى إفساد إيماننا، إفساد أخلاقنا، إفساد هويتنا. انظر ماذا يفعلونه في المملكة.
0: نعم.
1: المملكة هذه السعودية فجأة من بعد التشدد في الدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحول فجأة إلى ماذا؟ هيئة الترفيه، هيئة كذا.
0: وللأسف نعم.
1: لا يجمعون المغنيات والعاهرات والراقصات وهذه الملهيات، كلهم يجمعونهم في مكان واحد ويحضرون بالآلاف من شباب المسلمين يحضرون هذا المكان. لماذا؟ لأن العدو يعلم علما يقينا أن الحاضرين في هذا المكان يتخلون عن هويتهم، يتخلون عن إيمانهم، هذه من الأساليب التي تهدم الإيمان.
0: وهو يدرك أن من الأساليب التي تهدم المجتمع الغناء أو الغناء.
1: نعم. في تمحق الإنسان.
0: نعم.
1: يا أخي بالله عليك عندما تنظر إلى رجل بلحية إشان الطيب يرقص بعد يستمع إلى المغني ويرقص على غنائه، الرقص ذلك الرقص المائع، هل بقيت فيه رجولة؟
0: لا يوجد.
1: أنت عندما تنظر إليه هل تبقى في هذا رجولة؟ هل تبقى فيه شهامة؟ هل تبقى فيه نخوة؟ هل تبقى فيه إيمان؟ لم يحط فيه شيء.
0: نعم.
1: هذه الأمور هي التي تفسخ هذه الأشياء. للأسف أن العدو درس ما هي الأمور التي تميع الشباب المسلم وتفسخه عن دينه، تبعده عن ربه، تبعده عن كتابه، تبعده عن هويته. فدرس هذه الأشياء وغزونا بها.
0: نعم.
1: وأثاروها ونشروها وعبر الأنظمة العميلة وتوسعت وانتشرت في المجتمع المسلم إلى أن أصبحت شيء لا بد منه في العرس.
0: نعم. بالنسبة أيضا إلى الجزئية إيذاء الآخرين، هناك مقولة تقول تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. بعض الناس يفعل مكبرات صوت في الشوارع أو المخيمات في وسط الشوارع، أولا انتهاك لحرية الآخرين بقطع السبيل، ثانيا بالمكبرات للآخرين، نقول لك أنا يا أخي هذا حرية، هل هذه من الحرية؟
1: ليست حرية. هناك حتى في قوانين الدنيا بأكملها، هناك قوانين حتى عندنا في القانون اليمني.
0: نعم.
1: في القانون، في قوانين الأمم بأكملها حتى عند الكفار هناك حقوق وقوانين. هذا القوانين تقول أن لك حرية بحيث أن لا تصادر حرية الآخرين.
0: نعم.
1: هو له حرية يريد أن يفعل ما يشاء وينتهك حق اللين أو يصادر حريتين، كل قوانين الدنيا تعتبر ذلك عملا مجرما.
0: نعم.
1: تعتبر جريمة. أما المعادة إذا هناك بالنسبة للإسلام ولديننا الحنيف، قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون، الأذى والمعادة، هذا من الأمور المحرمة شرعا، ولا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين. يعني أنا في بيتي ويفتح مكبر صوته.
0: نعم.
1: في صار أو في بيت مكبر صوت.
0: نعم.
1: ويوصل ذلك الصوت إلى بيتي وأنا أريد أن أرتاح، أريد أن أنام، أريد أن أشعر بالراحة، أليس هذا تعدي؟
0: نعم.
1: حتى في القانون، حتى إذا ذهبت إلى محكمة أو إذا نيابة وتدعي على هذا بأنه يقلبك وأنه يؤذيك وأنه كذا، من حقك أن تقدمها وعليها عقوبة شرعا وقانونا.
0: نعم شيخ،
1: لكن الناس أصبحت عندهم الأمور هكذا، ويسمع هذه المؤاذاة ويسمع مكبرات الصوت ويسمع كأن الأمر ما لهش حق أنه يتكلم أو ينهى عن هذا الشيء، أو أنه لحق أن أطلب هذا شرعا، أطلبه في محكمة، أطلبه في نيابة، وأقدم عليه هذه دعوة من حقي أن أقدمها. يا أخي انتهت حريتي
0: بعد استخدام وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وصلت الحالة إلى الدعوة فليدعو في المحكمة، يقدم دعوة. شيخنا الفاضل، كيف يمكن للمجتمع أن يواجه ظاهرة الغناء المحرم والمنكرات المصاحبة له، وما هو دوركم دور العلماء جميعا والدعاة في توعية الناس؟
1: كما ذكرنا أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون من الجميع. العلماء لهم دور كبير جدا.
0: نعم. في التبيين،
1: في الفتوى. وسائل الإعلام لها دور كبير جدا، وأكثر دور على وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: إظهار ما يقوله العلماء، إظهار برامج حسب ما لديهم من الوسائل.
0: نعم. نعم.
1: ويحتاج أيضا من ناحية المجتمع، من ناحية عقا، يحتاج إلى توجه رسمي. يحتاج هذا الظاهرة تحتاج إلى توجه رسمي من الدولة، بحيث أن تأتي بداية بالتوعية، خلق وعي جديد لدى الأمة، لدى المجتمع، لدى وخاصة لدى النساء. الأمر يتعلق أكثر بالنساء، لأن أكثر ما يحافظ على هذه الظاهرة ويهتم بها الاهتمام الكبير تجده عند النساء. ولذلك يحتاج إلى توعية، إلى توعية، ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. وإن شاء الله اليمن هو يمن الإيمان والحكمة.
0: نعم.
1: مجرد التوجه، مجرد السعي لمحاربة هذه الظاهرة تراها أن تنعدم. وأقول لك أنها منذ أن بدأت المسيرة القرآنية، دعا الله حمى الله، تجلصت مسألة ظاهرة الغناء في السيارات، في الباصات، في المطارات، تجلصت بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: لكن بقيت هنا في الأعراف هناك شريحة كبيرة من المجتمع يحافظ عليها في الأعراف،
0: والمشكلة أنهم ينفقون والمشكلة أيضا ينفقون أموال طائلة، ربما أضعاف ما يعطيهم التكاليف بالنسبة للزواج. يعني المغني يصرف عليه من 3,000 دولار إلى 5,000 دولار بالدولار.
1: جريمة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث لمه؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.
0: نعم.
1: جريمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، تنفق ملايين داخل في وقت صعب جدا، في وقت الشعب محاصر، الناس أمس الحاجة إلى القوت الضروري، وهذا ينفق هذه الأموال الطائلة للمغني. لا بارك الله في هذا العرس.
0: نعم.
1: تجد في هذا العرس البركة. أخي العزيز، تجد اليوم أكثر الحالات النفسية لدى النساء هذا سببها.
0: وهذا ما أردنا أن نسأل عن، يعني الضجيج والغناء كلاهما كما يقال يسبب آثار اجتماعية وصحية ونفسية، ألا ترون ذلك؟
1: حتى تذهب البركة ما بين الزوجين. تجد أيام قليلة جدا من بعد العرس وترى خلاف، ترى نزاع، عدم استقرار نفسي لديهم. يا أخي، هناك فطرة من الله سبحانه وتعالى ركب هذا الإنسان على هذه الفطرة. إذا وافقت أعمالك هذه الفطرة تعيش حياة سعيدة، وإذا خالفت أعمالك هذه الفطرة في فطرك الله عليها تجد أن الحياة منقصة لديك.
0: نعم.
1: لا تشعر بالسعادة، لا تشعر بالراحة، لا تشعر دوانين إلهية، غرائز نفسية تتوافق مع الأعمال التي يقوم بها الإنسان.
0: إذن هذه الظاهرة المبتذلة بتسبب ضغط اجتماعي على الأسرة.
1: تسبب ضغط اجتماعي، انظر الآن في المحاكم، قضايا ترفع النساء، يرفعنا دعوة طلب فسخ بشكل كبير جدا، بشكل مفزع. كل المحاكم الآن تراش هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا، ترى المرأة تطلب فسخ من زوجها.
0: نعم.
1: وهم لن تقول لهم من بعد الزواج إلا أيام قليلة أو أشهر قليلة، وهي تطلب الفسخ. لماذا؟ لا توجد هناك بركة، هذه الأعراس. هنا هذا سبب رئيسي يا أخي. عندما تبدأ حياتك الزوجية بمعصية الله، عندما تبدأ حياتك مع زوجتك بمعصية الله، كيف تأتيك البركة؟ أنت الآن تغلق أبواب البركة التي تأتيك من الله سبحانه وتعالى، المودة والرحمة التي يجعلها بين الزوج والزوجة تذهب، تذهب، لم يعد لها وجود هناك
0: بفعل ارتكاب المعاصي
1: بسبب هذه
0: الآفة. نعم،
1: التي يريدها الشيطان الرجيم.
0: يعني ابتدأ العريسان أو العروسان حياتهما بمنكر،
1: بمعصية، بجريمة.
0: نعم، وللأسف. مشكلة مكبرات الصوت شيخنا الفاضل، سواء كانت مكبرات صوت تصدر منها الغناء أو أناشيد أو زوامل، هذه المكبرات رفع مستواها بشكل كبير. ما موقف الشرع من ذلك، وما أهمية تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المناسبات الاجتماعية؟
1: مكبرات الصوت هي كما قلنا يستطيع الإنسان أن ينظمها، يجعلها داخل صالة حيث أنها لا تخرج إلى الخارج ولا تسبب إزعاج للناس خصوصا ليلا.
0: نعم،
1: فالإنسان عندما
0: أو نهارا وهو بجواره مرضى أو مستشفى، مثلا
1: مرضى أو مستشفى أو أيا كان. لكن قلت لك في صالة ويحضر الناس في هذه الصالة ومكبرات صوت داخل الصالة بحيث لا تخرج عن الصالة.
0: نعم،
1: هذا هو أسلم للإنسان لدينه، حيث أنه لا يؤذي الآخرين، لا يرتكب ذنبا في حق الآخرين، لا يبدأ حياته بمؤاذاة الجيران، بمؤاذاة المرضى، بمؤاذاة الأطفال، بمؤاذاة، وخصوصا مسألة الألعاب النارية، الألعاب النارية التي يشكو منها كل إنسان اليوم،
0: وهذه أيضا من العادات السيئة في في في في هذا المجال،
1: الألعاب النارية، وخصوصا
0: من بعد منتصف الليل. نعم،
1: تدعوها من منتصف الليل وما بعد.
0: نعم،
1: وهذه أكبر جريمة يا أخي. أنت إنسان عندما تكون آمن في بيتك، أطفالك نائمون يغطون في نومهم في منتصف الليل، عندما فجأة يسمعون أصوات هذه الانفجارات العنيفة بالقرب من منزلك، تراهم يفجعون ياخي من نومك، تخيل لك مثل ما تفعل. نعم، جريمة كبيرة جدا.
0: بالنسبة للألعاب النارية شيخنا الفاضل، تحتاج إلى تعاون مجتمعي، وأيضا الدولة يجب أن تنظم هذه المسألة، وخصوصا في مسألة الأعراس. سيد الكريم، الأصل في الأعراس كما يقال أنها مناسبات بركة وطاعة وشكر لله سبحانه وتعالى، تجمع القلوب وتنزل الرحمات، إلا أن البعض مسخها وجعلها مجالس للمعصية والابتذال، فخسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يتأثر بهم ويقلدهم. لو تكرمتم أن تتحدثوا بشكل موسع حول هذه النقطة.
1: لو سمحت هذا السؤال شوية.
0: يعني الأصل في الأعراس كما ذكرنا أنها مناسبات بركة وطاعة، وتجمع القلوب وتنزل الرحمات، بس البعض مسخها إلى أن تحولت إلى مجالس معصية وابتذال، وهؤلاء خسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يقلدهم. لو تتحدث عن هذه النقطة.
1: كما قلنا، الإنسان عندما يبدأ حياته الزوجية بمثل هذه الأمور، المشكلة أنها حتى مسألة الغناء تطورت وتوسعت وتفرعت بشكل يزيد من تنميع الإنسان المسلم، من تنميع الأخلاق، من تنميع الهوية. وهذه ظاهرة خطيرة جدا جدا، وخصوصا عندما يأتي مثلا المغني يغني بكلام فاحش، كلام بذيء، كلام فيه من الوصف والبذاءة الشديدة الخارجة كليا عن الأخلاق وعن الفطرة وعن الدين وعن الشر وعن النخوة وعن الرجولة. كلام عندما تسمع مثل هذا الكلام، يعني في وصف النساء، في التعمق في ذلك، يعني إلى درجة أفعال وما أفعال، يعني هذا منكر عظيم جدا.
0: نعم،
1: والمشكلة أن أكثر الشباب الذين يصفقون والذين يصفرون والذين يرقصون، وكأننا في عالم في أيام نبينا لوط، ما كان عاد إحنا عايشين في الأمة الإسلامية. هذه الذي أرادها العدو يمسح يجعل الإنسان ممسوخا متفسخا متميعا عن دينه وعن رجولته عن... هل بالله عليك هل مثل هذا مثل هؤلاء يستطيع أن يقاوم أو يجاهد أو يدافع عن عرضه؟ لا أنا أقول أن يجاهد في جبهات عن عرضه لديه عادة نفسية الذي تحمل الغيرة تحمل الشهامة تحمل الرجولة تحمل الدفيلة تفسخت كلها.
0: وكاننا شيخنا الفاضل حولنا بعض الأعراس في مجتمعنا إلى نسخة مصغرة لمهرجانات الترفيه التي تقيمها السعودية لتميع الشباب.
1: أي نعم بالضبط. وهذا حالة خطيرة جدا وتحتاج إلى جهد وإلى اهتمام وإلى توجه لمحاربة هذه الأشياء. لم يعد حتى غناء عادي، تقول غناء بغني غناء عادي، لا أصبح أعمد
0: رغم يعني حتى الغناء العادي محرم.
1: الغناء العادي محرم فكيف بهذا؟
0: ذاك
1: إذا يصل بهم الغناء إلى درجة لم يعد بينه وبين ارتكاب الفاحشة إلا مباشرة الأفعى فقط.
0: إذا شيخنا الفاضل في في في الختام، ما النصيحة التي توجهونها للأسر وهي تستعد لإقامة حفلات الزواج؟
1: النصيحة التي نوجهها أن يتقوا الله. أي شاب يريد أن يقدم على الزواج أن يتقي الله ويبني حياته الزوجية على طاعة الله وعلى رضا الله، ليبارك الله له في زوجته، يبارك الله له في أولاده، يرزقه الله الذرية الصالحة.
0: نعم،
1: يرزقه الله الزوجة الصالحة، تستقر حياته الزوجية وتستمر حياته الزوجية مع زوجته، ويبارك الله فيها، تحفه البركة، تحفه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ما أعظم من هذه النعمة. لكن عندما يبدأ الإنسان حياته ويؤسس حياته من أول يوم في معصية بفعل منكر، أين تأتي البركة؟ حتى هناك حالات نفسية لدى النساء، وحتى هناك حالات نفسية لدى الرجال بسبب هذا المنكر.
0: نعم،
1: عندما يأتي حالة مرضية مرض قال فيها مس شيطاني، قالوا بالسر تعالج تام مدري الخير.
0: نعم،
1: كل هذا بداية تأتي من هنا من الأساس، من عندما يبدأ الإنسان حياته بالمنكر بمحضر شيطاني، في محضر شياطين تحضره.
0: وأولئك شيخ وأولئك الذين مثلا لم يتعرضوا لمثل هذه الحوادث أو لم يصبهم شيء ولم يحدث بينهم حتى بين الأزواج مشاكل، لا يعتقدون أن كان الفعل الذي عملوه أنه عمل كان مأجورا عليه، وإنما هم أيضا في إثم، ربما أخر الله عقابهم إلى يوم القيامة.
1: لابد من المعاقبة، إن لم تكن في حالة مرضية أو تكون في حالة أخرى لابد من وقوعها. تأكد
0: نعم
1: أن حتى معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لابد أن تكون هناك شيء كرسالة إلهية لهذا الشخص لهذه الأسرة أنها ابتلت على ماذا؟ على ضلالة، ابتلت على معصية لله سبحانه وتعالى، ابتلت على منكر. هذا لابد أن تأتي، حتى وإن كانت الحياة الزوجية مستقرة لابد أن تأتي في جانب آخر.
0: نعم،
1: هذا حكمة الله تقتضيها وسنة الله تقتضيها، لابد أن يوحي رب العالمين رسائل إلى عباده لعل أن يتوبوا، لعل أن يرجعوا، لعل أن يستغفروا. هذا عموما في سائر الذنوب سائر المعاصي.
0: نعم،
1: لكن في الحياة الزوجية هذه مهمة جدا، لأنها بتبني أسرة، بتبني جيل، تبني جيل.
0: نعم،
1: أبناء أولاد يبتني عليها أمور كثيرة في أخلاقهم، في دينهم، في ورائهم، في إيمانهم، في ضلالهم، في غوايتهم. هنا أساسها الزوج والزوجة.
0: نعم،
1: البداية الأساسية وهي بداية التي تبدأ بالعرس. فإذا كان بداية العرس وإشادة العرس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى امتنت عليها في رضا الله سبحانه وتعالى، وكان الله هو الراعي لهذه الأسرة، وكان الله هو المتولي لهذه الأسرة، لأنها تستحق ولاية الله وتستحق رعايته وتستحق حفظه. أما إذا بدأت بمعصية الله فأنت أغلقت الأبواب التي أبواب رحمة الله ورعايته، أنت من أغلقتها.
0: ما لم تتوب
1: ويأتي البديل، ليس البديل لرعاية الله إلا الشيطان الرجيم.
0: نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة عبد الله الشماع عضو رابطة علماء اليمن، كنت معنا في برنامج قضايا للحديث عن ظاهرة الغناء في الأعراس بين الفرح وحقوق المجتمع. شكرا جزيلا.
1: ولكم الشكر جزيلا.
0: في أمان الله.

الزواج بداية حياة جديدة، والفرح مناسبة يجتمع فيها الناس على المودة والدعاء والتآلف. وكلما اقترن الفرح بطاعة الله واحترام الآخرين ومراعاة الجيران كان أثره أطيب وأبقى. إن نجاح الأعراس لا يقاس بحجم الإنفاق أو مستوى الضجيج، بل بما تتركه من أثر حسن في نفوس أهلها وضيوفها ومن يحيط بهم. ومن هنا فإن تعزيز ثقافة الالتزام وإحياء العادات اليمنية الأصيلة التي تعكس روح الكرم والتكافل والحرص على السكينة العامة، كلها ممارسات تسهم في أن تبقى الأعراس مناسبة للسرور لا سببا للخلاف والإزعاج. أيها الأحبة، وصلنا إلى خلاصة القول في حلقتنا التوعوية اليوم. رسالتنا اليوم موجهة لكل عريس ولكل أب ولكل عاقل حارة ولكل مسؤول. أولا، الديار حرمات والسكينة حق. ليس من الرجولة أن تبني فرحك على أنين مريض في البيت المجاور لك، أو على إزعاج كبار السن، أو حرمان أسرة محافظة من حقها في الحفاظ على ذكائها وأخلاق أبنائها. الحرية تقف عند حدود حقوق الآخرين. ثانيا، الحفاظ على الدين والهوية مسؤولية جامعة. الغناء محرم، والمجاهرة به في القاعات والشوارع عبر مكبرات الصوت عيب ومخالفة صريحة. والدولة حين تتحرك لمنع هذا الصخب فهي تمارس واجبها الأصيل في حماية المجتمع وذكائه وأخلاقه، ويجب على الجميع مساندة هذه الجهود بدلا من الانجرار خلف حملات التشويه. ثالثا، احذروا تسلسل الابتذال. التساهل مع الصغير يجر الكبير، السكوت عن الغناء يجر لمنكرات أكبر، وصولا إلى تغييب الهوية أو الهوية الإيمانية. اقطعوا هذا التسلسل قبل أن يستفحل. رابعا، اليمن غنية بأصالتها. لنحيي أعراسنا بالزوامل والأناشيد الراقية، بالبرع، بالولائم، وباجتماع الإخوان على الخير والتقوى. هذه هي الفرحة التي تنزل الرحمة وتديم البركة. كما أن الالتزام بالأنظمة المنظمة للمناسبات واحترام حقوق الجميع هي عناصر تساعد على تحقيق التوازن بين حق الإنسان في الاحتفال وحق الآخرين في الراحة والطمأنينة. فلنجعل المستمعين الأكارم مجتمعنا العزيز، نجعل من أفراحنا رسالة محبة، ومن عاداتنا جسرا يجمع ولا يفرق، ويعكس أفضل ما في مجتمعنا من قيم الدين والتعاون والاحترام وحسن الجوار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا. نأمل أن نكون قد ألقينا الضوء على هذه القضية الهامة، وأن نكون قد زرعنا بذرة الوعي والتغيير في قلوبكم. شكرا جزيلا لضيف الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله الشماخ على إثرائه للحلقة، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون الأوفياء على حسن استماعكم
وإصغائكم وتفاعلكم. نلقاكم في حلقة قادمة وقضية جديدة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج الزميلة سوسن مجاهد. في أمان الله وحفظه، سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عبادة الله فأدخلته تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: ما استطعتم من أسلحة. وموضع رباط الخيل شاصات وعيرات من القنبلة للقادفة للمصفحة إلى الراجمة والراجفة والمجنزرة إلى صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة بسفوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحة بحوم الصواريخ الجداد المطورة في سومة وضع البركان والبدرة ينفحها بنار الشظايا الناريات المفجرات قتل قدامة الجنون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات مصنع من آيات الكتاب الموضحة ومن قول عدوا عدة القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحه وترصد من الدمام للخرج للصرات لها مسح جيولوجية مركبة بالأجنحة ومن بار التلسكوب في 10 كاميرات نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماج الهدف قبل تلمحه تبثه مباشر بأجهزتها المباشرة بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحة بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقادف ومروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات وهو ينكر الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومي عاشقين المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات من افخن جراح الناس فالناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جامع هرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمقابيس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيره بالعيارات نفتحه ولا أدري الله والتوائم منشرات ولا زاد غيه بالعيارات مسدحة ولا يدري الله والتواير ببنشرات يماني وراسي ما حد يقدر يزحزحه ومن جد نطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لبيكبر قطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا لقصة عليه عار رفتحه وانا راس يابس منحني للمغيرات وهم دجنوا لمه بالحياة ومسبحه وطاحت لحاهم بين بسكوة ومسكرات وهم حرموا فتوى زياراته الاضرحة وحلوا زيارات المراقص والاستراتة وحموا المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون الممسحة وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحه وحدث في سلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات سراويل طيحني وموضاته طيحه وقصات ربية ورقصاته عاهرات أتوا يهدموا السلام وإحنا نصلحه وهذا حسب ما وضحت المؤشرات فتحنا من أجل العلم دورات نشرحه وهم فتحوا دسكول هذه المؤخرات وذي يجحدوا بالله وإحنا نسبحه وذي ينهوا المعروف في أمر منكرات بخطة سياسية ورؤيهم تحتها.
2: وقفة إعلانية.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 70؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 70 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك، إن فداك روحي ومالي
2: وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تأبدحنا؟ يا النصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن خلاص. كفالنا انتهت عندنا خلاص. يا نصر لا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأريف الجديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لازم نجيب نموت على جبنا وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نصر.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
3: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: احتشد الناس في الكوفة بانتظار وصول الخليفة الجديد، وعلى مسافة من جموع الناس وقف سالم قرب جدار منخفض من الطين. كان بجانب الجدار كومة من التراب بحيث يمكنه الوقوف فوقها وأن يرى كل شيء. بالقرب من دار الإمارة أقيم بناء بسيط يقولون إنه بيت ابن أخت الخليفة الجديد جعدة، لم يكن أكثر من كوخ في مقابل قصر الخليفة. وقف سالم فوق تلة التراب، يمكنه بكل سهولة أن يرى من فوق رؤوس الناس كل من يأتي، وراح يحدث نفسه كيف سيكون وصول الخليفة.
2: سيصل الخليفة الجديد على فرسه ومعه الحراس والجنود، وسيدخل الميدان بكل عظمة وجلال.
1: فجأة تلاشى ضجيج الناس وهدأت الأصوات على صوت الله أكبر. وصل عدد من الفرسان، فتنحى الناس جانبا وأفسحوا لهم الطريق أكثر فأكثر. تقدم الحراس يمسك بعضهم بأيدي بعض ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب. في هذه اللحظات كانت أعناق الناس تلتف وتتطاول عالية. توجه نظر سالم مع انعطافة الأعناق، فوقع بصره على رجل يركب على بغلة شهباء ليس على ظهرها سرج. رفع كتفيه عاليا وسأل:
3: من هذا الرجل؟ أين الخليفة يا ترى؟
1: عندما رأى الفرسان قد ترجلوا وأحاطوا بالبغلة من كل جانب حدث نفسه:
3: أي استقبال هذا؟
1: لكن ما إن فهم سالم أن الرجل الراكب على ظهر البغلة هو الخليفة الجديد، حتى شهق شهقة طويلة وتقطب وجهه. ماذا كان يعتقد وماذا يرى الآن؟ لقد سمع أن الخليفة كان في المدينة يعيش في ترف ووفور نعمة، وأن حياته تشبه حياة الملوك والسلاطين، وقال:
3: لا أصدق ما أرى، الخليفة الجديد بثوبه البسيط يركب على بغلة غطاؤها خرقة قديمة من القماش؟
1: كان باب القصر مفتوحا، ويستطيع سالم من حيث يقف أن يرى جانبا منه، لكن الخليفة ما زال واقفا ولم يحرك ساكنا. ما الذي يجري؟ هل حدثت مشكلة؟ ليته يتقدم أكثر ليسمع ما يجري من حديث هناك. كان بعضهم يتحدث بصوت مرتفع، فيما بدا آخرون كأنهم يصلون على شيء ما. أما سائر الناس فقد عمهم الصمت والسكون، وكانوا يحاولون معرفة ماذا يجري. وحدهم الأطفال الفضوليون كانوا يحدثون جلبة ويحاولون التقدم إلى الأمام من خلال الفجوات بين أرجل الناس. أنصت سالم جيدا، هناك رجل طويل القامة يتحدث ويقول:
4: أيها الناس، إن دار الإمارة قد هيئت للقدوم الميمون لصهر الرسول ليستريح فيها.
1: رفع الخليفة يده عاليا وهو راكب على ظهر بغلته، أشار إلى الناس أن يسكتوا. كان صوته مسموعا وهو يتحدث بصوت عال ونبرة حازمة، وقال كلمته:
5: قصر الخبال هذا لا تنزلوا.
1: عندما سمع سالم هذا الكلام رفع رأسه وتطاول بعنقه علّه يسمع كلام الخليفة بشكل أفضل، خصوصا عندما رأى صديقه رستم قد شبك يديه القويتين ووضعهما أمام الناس ليوقف اندفاعهم. ثم على صوت أسكت جميع الناس:
4: أيها الناس، اذهبوا إلى المسجد، إن أمير المؤمنين يريد أن يخطب في الناس قبل صلاة الظهر، وإن الخليفة سيتخذ من دار ابن أخته جعدة محلا لسكنه.
1: أراد سالم أن يتقدم إلى الأمام لكنه أحس بضعف في قدميه فابتلع ريق فمه، لم يكن قادرا على التحرك مع وجود ذلك السيل الجارف من الناس الذين اندفعوا جميعهم إلى دار جعدة، ما أحدث جلبة وأصوات عالية. تساءل سالم:
2: هل هذا يعني أن دار الإمارة يجب أن تبقى خالية؟ لماذا لا يريد الخليفة أن ينزل في القصر؟
1: لم تمض لحظات طويلة حتى شعر سالم بوقع أقدام تمشي نحوه ببطء، وقعت عيناه على نعله الخصيف البالي، توقف هنيها. كان سالم مضطربا، خفض بصره لكنه أحس أن الخليفة ينظر إليه، رفع بصره فوقعت عيناه على عيني الخليفة، أحس برعشة تجتاح جسده كله. تسمرت عيناه في نظرات الخليفة وشعر بشرارة تخرج من عينيه وتهزه هزة، احتبست أنفاسه داخل صدره، وإذ به يعود إلى نفسه على صوت امرأة عجوز:
6: أسرع هيا.
1: كانت العجوز تطلب منه أن يتنحى جانبا لتكنس الأرض أمام باب دارها، بينما سالم مسمر في مكانه. لم يكن يتوقع أن يرى الخليفة من هذا القرب أو أن تلتقي عيناه عينيه. لقد رأى بسمة لطيفة ترتسم على وجه الخليفة وشعر أنه قد رآه في مكان ما من قبل، وقال:
2: حتى أن عطره لم يكن غريبا، لكن أين يا ترى؟ لا أعرف.
1: بينما كان سالم غارقا في فكره يفكر كيف حدث ذلك، وإذ به يرجع إلى نفسه على صوت رستم يقول له:
7: لقد ذهب الجميع، تحرك يا سالم.
1: دخل شاب يحمل خرجا إلى دار منزل جعدة، كانت أنفاس سالم محتبسة في صدره ولم يكن قادرا على التحرك من مكانه. كانت نظرة الخليفة وعيناه اللامعتان تريد أن تقول شيئا، كأن الخليفة كان يعرفه من قبل. توكأ سالم على الجدار كي يسترجع طاقته وتمسك به حتى لا يسحق تحت أقدام الجموع المندفعة بقوة، ودار بينه وبين رستم هذا الحوار:
7: ماذا جرى يا سالم؟
2: كان يعرفني.
7: من هو؟
2: الخليفة.
1: إنه شعور غريب، شيء يثقل صدر سالم، يود لو أنه يتحدث إلى شخص ما، غير أن جموع الناس جذبته إليها. عندها أمسك رستم ذراع سالم وقال:
7: أذهبت مع خيالك؟ أو لعلك تعرضت لصدمة؟ إن رؤية الخليفة على هذه الحال تصيب الجميع بالرهبة.
2: أقسم إنه يعرفني.
7: الأفضل أن تستمع إلى كلامه في المسجد من أن تفكر في أوهامك.
1: وسط هذا السيل من الناس اندفع سالم نحو المسجد. كان الإمام علي عليه السلام يقف أمام دكان سالم سائلا إياه: ما اسمك أيها الشاب؟ لم يمتلك سالم الجرأة على رفع رأسه، فنظرة ذلك اليوم أجبرته على التفكير، نظرة جعلته يبحث عن دليل لما أحس به. لماذا كان مألوفا وكأنه يعرفه منذ زمن؟ أجاب سالم:
3: سالم سيدي.
1: تقدم الخليفة خطوة إلى الأمام، مر بين سلال التمر، وضع قدمه داخل الدكان ونظر إلى السلال. كانت مرتبة ونظيفة ومصفوفة بشكل جيد. كان الخليفة معتادا أن يخرج كل يوم قبل صلاة الظهر إلى السوق ليتفقده ويسأل عن مشاكل الناس وأحوال التجار، ثم رجع ووقف أمام الباب تحت أشعة الشمس وقال لسالم:
5: لكني سمعت من رسول الله أن اسمك الحقيقي هو ميثم.
1: رفع سالم رأسه ونظر في وجه الخليفة وقد بدت عليه الدهشة، لم يكن ليصدق ذلك. لقد نسي الاسم الذي كان يحمله، ونسي أن أمه كانت تناديه ميثم لكثرة ما تكرر اسم سالم. في هذه اللحظات أحس أن أمه تناديه من بعيد: ميثم، ميثم. كلمة ميثم هزت وجوده من الأعماق وراحت تفور في دمه وتجري في شرايين جسده. فصدى صوت الخليفة كان يعبق في دكانه، لم يكن أحد يعلم بهذا الاسم، لقد ابتاعوه منذ زمن واختاروا له اسما جديدا. والآن بعد هذه السنين يأتي شخص مجهول هو الإمام علي عليه السلام ليناديه باسمه الحقيقي ويختم لقاءهما بقوله له:
5: أحب أن يدعوك الناس باسمك الحقيقي ميثم. ميثم.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث حقوقك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وانت تعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق، ما نقاتل لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نلقانا.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والكسار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، بودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

الشعب الإيراني المسلم الشقي وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: وقفة إعلانية.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
6: بث لي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
6: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، انت رقمك 7 فو؟
6: ايوة.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري
10: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
11: 7 فون، أصالة وتواصل.
12: أؤكد على الاطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب بكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى. اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله، القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
6: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام.

0: جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت،
3: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
4: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. إيش باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت فورجي إلى 123 مجانا. باقات نت فورجي، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
9: صباح الخير، أهلا وبكم مستمعين الكريم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. ابقوا معنا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية وعلى لسان متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع نجاحها في إجبار 8 سفن نفطية تابعة للعدو السعودي على تغيير مسارها في البحر الأحمر باتجاه طريق رأس الرجاء الصحلح. وأوضح سريع أن العملية تأتي إحكاما للحظر البحري وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، مؤكدا استمرار هذا الإجراءات حتى إنهاء العدوان والرفع الكامل للحصار عن الشعب اليمني، وأن يد القوات المسلحة ستطال سفن العدو أينما وجدت. واختتم متحدث القوات المسلحة تصريحه بتوجيه التحية للشعب اليمني على خروجه المليوني الحاشد في الساحات تأييدا لخيارات القيادة، مشيدا بصموده وثباته رغم غزارة الأمطار والظروف المناخية الصعبة. شهدت العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية مسيرات جماهيرية مليونية حاشدة تحت شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وعبرت الحشود المشاركة عن تأييدها لخيارات قيادة الثورة والقوات المسلحة، مجددة الدعم الكامل لقرار فرض حظر الملاحة البحرية على السفن المرتبطة بالسعودية. وأكد المشاركون استمرار التعبئة والنفير حتى رفع الحصار بالكامل واستعادة حقوق الشعب اليمني، محذرين الرياض من أن استمرار الوضع الحالي سيقوده إلى مزيد من التصعيد العسكري.

وجه رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام تحية إكبار للشعب اليمني لخروجه المليوني في صنعاء والمحافظات رغم الأمطار الغزيرة. وأكد عبد السلام في تدوينة له على منصة إكس أن هذا الخروج يؤكد العزم الجاد على تثبيت معادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن النظام السعودي لم يستفد من الدروس والعبر، وأن المماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام لن تحقق له أي استقرار. وشدد الناطق باسم أنصار الله على أن أقرب الطرق للحصول على الأمن هو إنهاء العدوان ورفع الحصار كليا، محذرا الرياض من أن أي تورط في تصعيد شامل سيكون وبالا عليه. عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أكد أن توجه النظام السعودي نحو عسكرة البحر الأحمر لن يوفر الحماية لسفنه، بل سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة. وقال بن حبتور في تصريح لوكالة سبا إن ما يسمى بالتحالف البحري السعودي هو غطاء لاستمرار الحصار على اليمن، مؤكدا أن باب المندب لا يزال مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وأن الإجراءات اليمنية تقتصر على الملاحة السعودية فقط ردا على حصار أكثر من 30 مليون يمني. وأضاف بن حبتور أن حل أزمة البحر الأحمر يكمن في وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة واليمن، وليس في عسكرة الممرات المائية. حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العدو السعودي وتحالفه الجديد من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد الشعب اليمني. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن التحالفات البحرية التي يسعى النظام السعودي لتشكيلها لن تثني اليمن عن استعادة حقوقه وإنهاء الحصار، واصفة تلك التحالفات بأنها محاولة لنسج خيوط العنكبوت. ونصحت الخارجية الدول التي يحشدها النظام ويحشدها النظام السعودي بعدم التورط في معارك خاسرة أو في عدم التورط في معاركه الخاسرة، مجددا التأكيد على أن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة لكافة السفن، وأن الحصار البحري يستهدف الملاحة السعودية لا سواها. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتين بحريتين حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن، مؤكدا توقفهما عن الإبحار. وأوضح الحرس الثوري أن الناقلتين كانتا تحت حراسة جوية من الجيش الأمريكي وتجاهلتا التحذيرات الإيرانية، مشيرا إلى أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت فورا وقوع الحادث. وكذب البيان الإيراني ادعاءات القيادة المركزية الأمريكية حول تأمين الملاحة، مجددا التنبيه إلى أن مضيق هرمز مغلق ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بعد التنسيق المباشر مع بحرية الحرس الثوري. أدان حزب الله في لبنان العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف قوات رسمية في العراق وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. واعتبر الحزب في بيان له أن مشاركة دول عربية في هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة. وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية مع الحكومة العراقية بدلا من الانجرار خلف السياسات الأمريكية، معللا وقوفه الكامل إلى جانب العراقي وشعبه. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تعاملها والفصائل الفلسطينية بمسؤولية مع المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضحت الحركة أن التزام الاحتلال بوقف القتل والانسحاب الكامل من القطاع هو المدخل الأساسي لتطبيق التفاهمات، مشيرة إلى أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل واشتراطها بإنهاء العدوان ودخول اللجان الإدارية وإعادة الإعمار وضمان إقامة الدولة الفلسطينية، يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق وارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف مناطق القطاع.
وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 60,000 مهاجر عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة خلال 24 ساعة في واحدة من أكبر موجات العبور الجماعية. وأفادت الأنباء بمصرع 18 مهاجرا على الأقل غرقا وأثناء التدافع عند الحدود، في حين امتلأت شوارع المدينة بالواصلين. وعلى الإثر دفع الجيش الإسباني بتعزيزات عسكرية وأمنية مكثفة إلى المنطقة الحدودية لمساندة السلطات المحلية في السيطرة على الأوضاع.

0: ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى محور اللقاء والتحليل، ومعنا عبر الهاتف ضيفنا العزيز الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين.
0: إذا من نناقش في هذا المحور بإذن الله تعالى التطورات العسكرية والسياسية على مستوى اليمن وخطوات كسر الحصار السعودي مع إجبار القوات المسلحة 24 سفينة سعودية على التراجع من البحر الأحمر ونجاحها في إرسال معادلة الحصار بالحصار، وبالتزامن مع ذلك ذهب العدو السعودي لإعلان تحالف دولي لمزاعم حماية الملاحة البحرية. حول أبعاد ذلك إذا نسأل ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني، في ضوء المستجدات أستاذنا الكريم الأخيرة وفرض معادلة الحصار بالحصار، كيف تقرأ التحول الاستراتيجي في مسار المواجهة وتأثيره المباشر على الأوراق الاقتصادية لطرف العدو السعودي؟
1: نعم، هو ما من شك أنه كان هناك توقع بأن يحصل ما يحصل الآن، هو أن تتحقق الأهداف بالنسبة لليمن وأن يكون هناك فعليا إقفال لطرق الملاحة أمام العدو السعودي. وهذا ما يحصل الآن بتأكيدات يعني القوات المسلحة وبتأكيدات أيضا المراقبين و تطبيقات برامج الملاحة. ولذلك هناك فعليا منع لتصدير النفط واستخدام طريق باب المندب الملاحة عبر باب المندب، وبدأت السعودية تستخدم طريق الرجاء الصالح ولكن بنسبة محددة جدا. مع ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع تكاليف النقل عبر استخدام الالتفاف حول قارة أفريقيا بزيادة أكثر من الثلثين بالنسبة للمسافة. يعني فإذا كانت السعودية تحتاج 16 يوما لإيصال النفط عبر باب المندب، فهي تحتاج إلى قرابة 46 يوما أو 48 يوما عندما تستخدم طريق الرجاء الصالح. بالتالي هناك ارتفاع في تكاليف النفط، وهو يتساوى مع الارتفاعات في النفط، وهذا أيضا يجعل الحصار فعالا حتى لو استخدمت السعودية طريق الرجاء الصالح.
0: نعم أستاذ الكريم، لجأت الرياض مؤخرا لنقل المعركة إلى التحالفات البحرية وعسكرت الممرات، هل ترون أن هذه الخطوة ستوفر لها الحماية بالفعل؟
1: هي تجربة المجرب، يعني ما يحصل الآن هو يشبه ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة جو بايدن، أو ما قامت به لاحقا خلال فترة ترامب ووصلت إلى طريق مغلق. هناك تجربة كذلك للسعودية، وهناك تجربة أسبيدس، وهناك تجربة ما يسمى القوات المشتركة أو التحالف 153 الموجود والمنتشر في باب المندب وفي البحر الأحمر. ولكن في نهاية المطاف ليس هناك يعني فعال. هناك تجربة مثل الآن قائمة، وهي تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ووجودها في المحيط الهندي من أجل محاولة محاصرة إيران ومحاولة فتح الطريق لطريق جنوبي حتى مسار جنوبي من بالقرب من عمان، ولكن فشلت. يعني ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية قد لا توفره السعودية مع التحالف الذي أعلنته. ثم عندما أعلنت التحالف السعودية هي أعلنته وهي لديها نوع من التردد، فهي تقول أنها لا تزال فكرة يعني ومشروع فكرة لم تكتمل بعد، يعني ولا يزال هناك نقاش حول هذه المسألة، ولكن في نهاية المطاف لن يكون هناك يعني حضور لهذا التحالف.
0: إذا في ظل التعنت العدو السعودي ورفضه الاستجابة للمطالب اليمنية، ما هي السيناريوهات خلال المرحلة القادمة برأيكم؟
1: المرجح إما أن ترضخ السعودية أو أن تذهب إلى حرب واسعة، وهناك إشارات إلى الحرب الواسعة، ولكن
0: يعني تصعيد شامل.
1: نعم التصعيد الشامل، ولكن هناك يعني مثل ما أشار السيد عبد الملك الدين الحوثي أنه هناك إشارات إلى الحرب الشاملة، ولكن في نهاية المطاف بالنسبة لليمن لن يكون هناك سيناريو آخر، يعني باستثناء المواجهة. قد تختار السعودية طريقا آخر، يعني وهو تقديم تنازلها، وهي تحاول أن تفعل ذلك من خلال يعني المفاوضات، ولكن هذه التنازلات لا تزال محدودة ولا تلبي الأهداف لكسر الحصار. وهو ما يعني أن السعودية هي تبحث عن نتائج من التصعيد الأمريكي ضد إيران. هي كانت تنتظر إذا كان هناك متغيرات جراء الحرب في المنطقة، الحرب على المحور، العدوان على المحور من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى اليمن إلى الجمهورية الإسلامية، ولكن كانت النتائج معاكسة. وهو ما جعل السعودية في مأزق كبير جدا، له علاقة ب يعني قدرتها على التصدي لهجمات من اليمن، تستهدف شركات النفط، كما حتى أظهرت صور الأقمار الصناعية الكافرة التي حدثتها العمليات اليمنية في جيزان على منشآت نفطية خلال الأسبوع الماضي، وكذلك على مناطق في ينبع بالسعودية. وهذا يعني أن حتى الخيارات التي هي في متناول السعودية هي كذلك العسكرية، أقصد هي كذلك تشكل خيارات خطرة ونوع من المجازفة، وليست خيارات يمكن اليقين بها أنها تحقق الأهداف، يعني تحقق أن يتوقف اليمن في العمليات. فاليمن لم يتوقف، وسيكون هناك طريق بالنسبة لليمن هو طريق إجباري، لابد من كسر الحصار.
0: أيضا في ظل استعدادات صنعاء لكل الاحتمالات، برأيكم كيف يبدو شكل المعركة؟ سيكون شكل المعركة يعني مستقبلا؟
1: نعم، هناك يعني إشارات إلى أنها ستحرج الجبهات في الميدان، الجبهات الداخلية، لكن هذه الجبهات الداخلية تحتاج إلى وقت كثير حتى تحقق الإنجازات إذا كانت قادرة على تحقيق الإنجازات، بينما اليمن تحتاج ساعات محدودة وليس أسابيع، ساعات محدودة للإضرار بالسعودية عندما يكون هناك استهداف للسعودية. وبلا شك تحريك الميدان سيواجه باستهداف السعودية، وهذا ما قاله السيد عبد المجيد الدين حوثي في خطابات سابقة.
0: نعم.
1: يعني هي معادلة موجودة منذ فترة طويلة، يعني عندما تحرك السعودية الجبهات سيكون هناك ردا يمنيا. ما تحتاجه اليمن هي مجموعات بسيطة من المقاتلين من المجاهدين لإحداث ضرر كبير جدا بالسعودية. هي
0: نعم.
1: القوات التي ستطلق الصواريخ والطائرات المسيرة قوات محدودة، لكن ستحدث آثار كبيرة وصادمة بالنسبة للسعودية، بينما تحريك الميدان أو استهداف مناطق في اليمن مثل ما فعلت التحالف السابقة هو من دون نتائج وبنتائج غير مضمونة في نهاية المطاف. لكن ما سيحدث بالنسبة للسعودية هو يعني أهداف سيتم ضربها شركات النفط أو بعض الموانئ أو بعض المطارات، وهذه ستكون تداعياتها كبيرة بالنسبة للسعودية، سواء على فيما يتعلق بالاقتصاد أو فيما يتعلق بالردع العسكري.
0: نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الأستاذ طالب الحسني، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله. إلى المحور الثالث مستمعينا الأكارم، حيث نقرا جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. والبداية مع الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي، حيث يقول تشكيل التحالفات ثم الاتفاق عليها هو ما تجيده السعودية، غير أنها أنشأت تحالف فهذه المرة لهدف سبق وأن فشلت فيه تحالفات عديدة، وهو يتحدث عن ما أعلنته السعودية عن تحالفات لحماية الأمن البحري كما تقول السعودية. من جانبه قال الدكتور محمد طاهر أنعم، ما يزال النظام السعودي وفيا للعادات الأصيلة لكفار قريش، قرر كفار قريش بعد تفكير ونقاش طويل أن يجمعوا من كل كبيلة رجلا ليحمل السيف ويضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل. ويحاول أهل صعود اليوم أن يفعلوا نفس الفعل، تشكيل تحالفات من دول متعددة لاستهداف اليمن وليتفرق الحق اليمني بين الدول. نفس التفكير الخبيث، وسيكون نفس التدخل الإلهي إن شاء الله. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الطريف في الروايات المنقولة أن الشيطان الرجيم تمثل في شكل شيخ نجدي، وطرح تلك الفكرة في تجميع الشباب من القبائل، وذلك في اجتماع كفار قريش في دار الندوة للمكر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ نجدي ومنها دائما يطلع قرن الشيطان. الصحفي أسامة ساري بعد كلمة السيد القائد نهار أمس الخميس: أي مبرر يتبقى لدى اليمنيين الذين لا يزالون مراهنين على السعودية الإبستينية؟ هي قضية شرف وكرامة، ما الذي يشدكم إلى بيئة مجون ودعارة وسقوط قيمي شامل؟ هذا هو واقع النظام السعودي. الحياة ولا قليل مطلوب، لأن لعنة الأجيال القادمة ستكون لصيقة بكم. أيضا الطريق أمام العودة المتأخرة قد يكون مقطوع تماما، ليس من قبل صنعاء كنظام، بل من قبل قبائلكم في قراكم ومناطقكم التي انسلختم عنها. المجتمع لن يحترمكم مجددا. ليس لائقا بأي إنسان أن يفقد كرامته وقيمته الوجودية. ليس حري ولا لائق بأي إنسان أن يفقد كرامته وقيمته الوجودية ارتهانا لبضعة آلاف دولارات. هذا عيب وخزي ومكاسب مؤقتة اقترب موعد انقطاعها. الكاتب والباحث والمحلل السياسي خليل نصر الله والإعلامي أيضا: ترامب فقد قدرة المناورة، الكذب وتكرار ذات السردية اتجاه إيران لم تعد تجدي مع أحد، بل باتت مصدر للسخرية وقراءة الانحدار الأمريكي. لم يعد قادرا على الخداع، لم يعد بيده ما يمكن أن يفاجئ به. هذا أمر جيد يفترض أن تفهمه دول المنطقة، خصوصا المقربة من واشنطن. حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله: طالما أن العدو السعودي قد شكل لنفسه تحالفا دوليا بمباركة أمريكا وإسرائيل لتأمين ملاحته في البحر الأحمر وخليج عدن وتجاوز مطالب الشعب اليمني المشروعة وحقه في رفع الحصار عنه، فلماذا لا تبحر سفنه الآن عبر باب المندب؟ الأمريكي يعرف جيدا قيادتنا وجرأة قواتنا المسلحة، ويدرك أن مطالب الشعب اليمني لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها، ومع ذلك لا يزال يواصل حلب البقرة السعودية ويبيع لها أوهام الحماية والضمانات. ضعف الطالب والمطلوب. عمر سليم المغلس يقول: التحالف العسكري بقيادة السعودية محاولة فاشلة لتوفير غطاء لاستمرار العدوان والحصار، وعسكرة ممنهجة للبحر الأحمر تحت ذرائع واهية. فباب المندب مفتوح ولم يغلق أمام الملاحة الدولية، وإجراءات قواتنا المسلحة مقتصرة على الملاحة السعودية فقط. رد بالمثل على حصار ظالم يخنق أكثر من 30 مليون إنسان يمني. وأخيرا مع عبد الله الفرح: رغم غزارة الأمطار وقوتها خرج الشعب، بل كانت الفرحة والسعادة تملأ ميدان السبعين. إنه الانتماء من يمنح هذا الشعب إرادة قدت من صخر. إلى هنا مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي واليومي آفاق هذا الخبر. لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي ومن الزميلة سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا لإطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: سعودي بعد جد حقنا من وسط صديق حقك
1: لا لا أقولك بعدك موفى
2: وينك تعال من قبضنا وينها
3: جاهزين
4: سنأخذ حقنا بأيدينا
5: وإن إحنا داخل وسنأخذ حقنا بأيدينا
4: وأننا لن نتراجع قيد أنمنا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: الحقيقة تجلت ما بقي للمحايد.
3: عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآس كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

0: بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: الحق قاتل جلت

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا
4: الجهاد. الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ النار، خذ النار، خذ النار.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: يا شعب نوخ ذلول السابعة واركب، الله بالنصر والتأييد ذهبها. أمامك المجد، مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها. مواقفك في السنين الست ما تكتب، أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها. سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب، أمام عاتي جيوش الأرض واغلبها. سابع سنة وانت تتجلد وتتصلب، وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها. سابع سنة وانت في الأرطاف تتقلب، ونجد في نارك الحمراء تقلبها. سابع سنة وامهات العاصفة تنحب، سابع سنة والجثث للنار نسحبها. سابع سنة والدول تحرق وتتلهب، سابع سنة واليمن واقف يعذبها. سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب، ونهاية المملكة في روس نعصبها. هذا السنة حرق اللغف قب القب، من يحلج الجمجمة حقه يجلبها. فينا غضب ما لو ان الارض باترغب، لا نحسن فوقها لا ما يلقبها. فينا وجع ما لو ان الشمس باتحجب، من الصواريخ لا نقصد في نحجبها. فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب، بخط ناري صواعق لا نجعبها. فينا عبا ما لو ان الروح باتسلب، من اجل لحظة ابية روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلينا الخصبة. فينا عبا ما لو ان الروح باتسلب، من اجل لحظه ابيه روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها واهلهم لا نخصبها. شعب اليمن، شعب اليمن قايده قايد وربه رب. شعب اليمن قايده قايد وربه رب، وابطال هبطال خط ادريس عصوبها. سبحان من يجعل الاحداث تتشقلب، امس الدول تضربه واليوم يضربها. عد العجائب في الدنيا ولا تعجب، هذه السنة تعتبر سابع عجائبها. عاد الصواريخ ذات الطول تتأهب، وأمس كنا بتنورين جربها. لاقت صيحة سعودية ولا تغضب، ولا صواريخ ذات وصل تحببها. فيها من الغيظ ما تفلق بها الكوكب، وما يشط السم الدنيا ويثقبها. فيها لظى ينعسك لا عد سابع عد، لاقت شبك خيط سالبها ونجبها. فيها رضاين عتك لا عند سابع أب، لا قد جمع خيط موجبها بسالبها. عدوانكم والحصار الخانق استعصب، وترعمصت يا محمد في مطاربها. لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب، لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب. والكارثة خذ حذرها لا تسربها، ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها. ضغط الخبل ووقف الغارات وتعدل، بط الخبل ووقف الغارات وتعذب. وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها، ولا لنا العار يعورنا في الأسود، ويسود الوجه والرجلة يكذبها. لا ما سرحنا نغلقها من المندب، ونحاصر الأرض مشكها مغربها، ونحاصر الأرض مشكها مغربها. الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
2: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
3: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
2: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا، بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: الحان من جعل اليمن قاعد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكابرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معاك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتمنا،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الاشارة.
18: خلقنا احرار نموت احرار، ونلقى الله احرار، رضا من رضا ابا من ربا.
19: ولعب العبودية.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسمي العلم والأدب افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام الله عليكم أحبتي المستمعين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا يا دعاة المعارك والقتال، من نوال الحرايب بانجيله بانجيله. الله الله الله الله، والحلافة الزوامل الأولى. تذكرنا بالعدوان السعودي علينا أول السنوات قبل 12 سنة، وذا الحين النظام السعودي مستعجل على آخرته ويشتي يفرض حصار علينا بالقوة عبر قصف بأربع غارات مدار صنعاء الدولي. ويا ريت يا ريت وعاد الشجاع ويقول أيوه احنا قصفناكم، عادوا بيتخبى ويظهر مرتزقة العملاء في الواجهة، قصه يضحك على الشعب اليمني.
9: فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.
10: كما أكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر.
2: هذا وزير الدفاع حق المرتزقة. هيا ما هو يا وزير الدفاع؟ دفاع لمن؟ دفاع للنظام السعودي والأمريكا وإسرائيل وأسياده، بتتحاكى عن السيادة. وين كنت لما قصف العدو الإسرائيلي والأمريكي وانتهكوا السيادة اليمنية؟ أين كنت؟ أيوة صح، أيوة صح، كنتوا بتصفقوا لهم صح. والعمل الإجرامي الغاشم، الله الله الله الله، قد هبط طائرة إيرانية إنسانية مدنية فيها يمنيين عالقين، عمل إجرامي، هذا تسمي عمل إجرامي؟ ياي هيا سير أول تعلموا المرجلة وبعدها تحاكوا. للأسف في اليمن معانا أجود أنواع المرتزقة التابعين للسعودية. نجي للمهم، النظام السعودي بشنه الغارات فتح على نفسه، فتح أبواب جهنم عليه.
8: السعودية تطلق رصاصة الرحمة على مرحلة خفض التصعيد، المرحلة التي استمرت منذ إبريل عام 2022، تنصلت فيها الرياض عن خارطة الطريق لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، وقد راهنت على معاناة اليمنيين كوقود لإشعال الفوضى وحصرها في الداخل حتى لا تطالها النيران. حتى ما قبل الإبادة في قطاع غزة كانت الأمم المتحدة تصنف أزمة اليمن بالأسوأ في العالم، تلك نتيجة العدوانية السعودية بإشراف أمريكي. ويراد لليمن اليوم أن يعيش تحت سقف الأزمات، وأن تقفل أمامه بوابة الأمل وتوصد بوجهه كل الحلول، وأن يخضع لوصاية الرياض الخاضعة لوصاية واشنطن.
2: هذا المعاناة كلها والمأساة والحصار والوضع الكارثي الإنساني، وتشتونا ما ندافعش عن حقنا، ما انتزعه انتزاع. فضل الله كسر اليمن الحصار بالطائرة الإيرانية الذي وصلت رغما عن أنف العدو السعودي ومن خلفه اليهودي، وهبطت في الأراضي اليمنية بخير وسلام. وبالنسبة للعدوان الذي شنها النظام السعودي اليهودي، جاهم الرد بنفس اليوم عبر عملية نوعية استهدفت مطار أبها بقوة الله، وهذا الرد ما هو إلا البداية فقط. وفوق هذا تحذير بحصار جوي فرضتها القوات المسلحة اليمنية.
11: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
2: أيوة القوة، لا بارك الله في الضعف، وفضل الله الشعب جاهز ومدرك تماما أهمية المرحلة القادمة، لذلك خرج واستنفر بالساحات ليلا يعلن جهوزيته واستنكاره للعدوان السعودي في كل المحافظات اليمنية الحرة، وهذا إلا جزء مما رتدوه.
12: أنا سعد ما

0: هذا الموضوع ببساطة وخلاصة الكلام الحصار إلى زوال والفرج قاد بفضل الله وقوته ومنه وكرمه وسلامتكم.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج يدن تزرع من إذاعة أفاق. تحية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وللصيادين ولمن يعمل في الحقل الزراعي وفي القطاع التنموي وفي هذه الجبهة المهمة. هي بلدة طيبة ورب غفور. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن التصنيع المجتمعي، عن أهميته ودوره في تخفيض فاتورة الاستيراد وعن الغربلة للبذور. وسوف يكون معنا عبر الهاتف مسؤول التصنيع المجتمعي الأستاذ عبد الكريم العامري. إذن هو معنا الآن عبر الهاتف. السلام عليكم أستاذ عبد الكريم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا سيدي الكريم. بداية، ماذا نقصد بالتصنيع المجتمعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكر استضافتكم لنا وإتاحة الوقت لنا في هذه المرحلة الحساسة التي نواجه فيها أشد عدوان وحصار من العدو السعودي الكريم في الجانب الاقتصادي. أولا للإجابة على هذا السؤال، التصنيع المجتمعي نحن نعمل عليه في مسارين مهمين. المسار الأول الذي هو تحويل المنتج الزراعي الخام إلى صناعات تحويلية معلبة عبر العصر، التجفيف، التعبئة والتغليف. والمسار الآخر هو إنتاج وتصنيع آلات زراعية محلية عبر ورش صغيرة ومتوسطة ريفية، عبر المبدئين الميدانيين والمبدئين المجتمعيين في الأرياف. التصنيع المجتمعي هو يعني نقول يعني هو الآن العمود الفقري لشراف القيمة وللتوجه الزراعي بشكل عام، كونه يشتغل فيه الشعب، يشتغل فيه المبدئين الميدانيين في الأرياف عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.
0: طيب، لماذا برأيكم أصبح التصنيع المجتمعي اليوم أحد الخيارات المهمة لدعم التنمية الزراعية في اليمن؟
1: لأنه قريب من الإنتاج الزراعي، قريب من الميزان، قليل الكلفة مقارنة بالمستورد. أيضا يوفر فرص عمل للشباب وللمصنعين المجتمعيين. أيضا له جدوى كونه قريب من الإنتاج، ومتوفر الصيانة وقطع الغيار، عكس المستورد الذي هو بزيادة الضعف كما أعتقد، ولا يشكل جدوى ولا يخدم البيئة اليمنية.
0: طيب، هذا مهم جدا. طيب، ما الأثر الاقتصادي للتصنيع المجتمعي أستاذ عبد الكريم على المزارعين وعلى المجتمعات الريفية عندما بيكون هناك اعتماد على هذا التصنيع؟ ما هو الأثر الاقتصادي اللي بيناله أو يصل إلى المزارع وإلى المجتمع الريفي؟
1: الأثر الاقتصادي مباشرة هو في زيادة الإنتاجية، هم الموس في زيادة الإنتاجية وفي تقليل التكاليف. ونحن في اليمن وفي الجانب الزراعي خاصة في اليمن يعني يعاني المزارعين من الكلفة، والكلفة هذه هي بزيادة إهدار الفاقد. التصنيع المجتمعي يقلل من الفاقد الذي هو بنسبة بيتراوح من 30-45% في الإنتاج الزراعي. يقلل من نسبة الفاقد، يزيد من إنتاجية، يقلل بذلك يقلل التكاليف، ولذلك له أهمية في الجانب وله أهمية وله أثر اقتصادي في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة أيضا.
0: طيب، كيف يسهم التصنيع المجتمعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج؟
1: هو يسهم تلقائيا بشكل كبير الاكتفاء الذاتي وفق حلقة وفق سلاسل القيمة. الحين نحن معنا التصنيع المجتمعي في على أغلب ثلاث حلقات سلاسل القيمة. معنا في الحبوب مثلا عن موضوع الغرابيل، معنا في موضوع الحبوب الحصادات الحبوب، معنا غرابيل فرز وانتخاب البذور، لأن هناك أنواع موجودة متوفرة، وهذا يساهم وله أثر عند إدخاله عند ادخاله في المحصول له اثر في زياده الانتاجيه بشكل مباشر. وزياده الانتاجيه اعتبار تصفيه فتره الاستيراد ايضا يوفر عماله ويقلل نسبه الفقر والبطاله في المجتمعات الريفيه. وهذا من الاثر الاقتصادي ايضا له في جانب تقليل التكاليف وتحسين الجوده عكس ولو كرمنا بشكل كبير في هذا الجانب.
0: نعم. طيب ما أبرز المعدات والآلات الزراعية اللي يتم تصنيعها محليا في اليمن؟
1: أبرز المعدات الزراعية قلت لك على مثال حركات ثلاث القيمة مع معنا مثلا توجه كبير الآن في موضوع سلسلة الألياف كون هناك الألبان إنتاج مثلا في الحديدة وتوجه في إنتاج الألبان. الألبان هذا يتم تصويره للمزارعين يحصلوا إلى عائد نقدي قدروا من خلال هذا التسويق الألبان في شراء آلات محلية فرامات الآلاف مثلا. فرامات الآلاف ساهمت في تقليل في تقليل تكاليف الإنتاج واستثمار الفائض الذي كان يهدر بنسبة 60% في موضوع الآلاف. أيضا معنا غراجي الفرز وانتخاب البذور أكثر من 5 أنواع الآن محلية معنا حصادات الحبوب معنا في موضوع الفقرات البيض معنا في موضوع الدواجن معنا في الفضلة في حالة على التصميم الاجتماعي موضوع الصناعة التحويلية لأن موضوع الصناعة التحويلية تم كائن تعبئة وتغليف خلاطات العسل خلاطات الألبان خلاطات السوائل بشكل عام آلات عصر الطماطم إنتاج خطوط إنتاج موضوع الصلصة الكاتشب أبسط بشكل بتوسع مثل حركات ثلاث القيمة في البطاط معنا بلبارات بطاط حصادات بطاط موضوع الثوم أيضا معنا في موضوع الملحقات الحرافات المحاريث على التسوية بالليزر معنا المحاريث القلابة أيضا معنا بلبارات يدوية للفول الصويا للسمسم معنا أيضا مع التصنيع الجماعي بلبارات أوتوماتيكية على الحرافات أقصد في عدة في ألم تدري حلقات صلاة القيمة هناك متوفر يعني أقل سلسلة قيمة متوفر فيها من التصنيع المجتمعي ما يقارب من 30% إلى 50%
0: ما شاء الله
1: تم توطينه محليا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: عظيم جدا. يعني هناك جهود من أجل أنه يكون هناك تصنيع محلي لهذه المدخلات ولهذه السلاسل تخفيض فاتورة الاستيراد إن شاء الله حتى النهاية يعني حتى يكون هناك اعتماد كلي بمعنى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. طيب
1: بإذن الله.
0: نعم بإذن الله. ما أبرز التحديات التي تواجه المصنعين في الحصول على المواد الخام يا أستاذ؟
1: شدة العدوان والحصار في هذه المرحلة بالذات هي تسببت في مثلا ارتفاع في كلفة مثلا الحديد الستيل الغذائي ارتفع في هذه المرحلة بنسبة 15%. بيقولوا انه عالميا وعندما رصدنا وبحثنا وجدنا انه لا يوجد ارتفاع عالمي فقط في اليمن. ولذلك هذا يؤكد لنا ويؤكد للمستمعين وللمزارعين وللشعب اليمني العظيم ان هناك عدوان وحصار ممنهج اقتصادي ممنهج على هذا الشعب يعني خاصة بالخصوص على وجه الخصوص ارتفع في نسبة الحديد الستيل الغذائي كوننا معنا توجه وفي التصنيع المجتمعي توجه كبير للصناعة التحويلية في هذه المرحلة بالذات زاد ارتفع نسبة تكاليف الحديد الستيل 316 أو 312 كل أنواع بنسبة 15% وهذا مبلغ كبير. وأيضا التصنيع المجتمعي بيضيفه على التصنيع وهو بزيادة كل فرد يرجع على المواطن يرجع على المزارع على المستهلك. أيضا معك في موضوع الحديد نفسه في موضوع الحديد تتأخر الشحنات تفتيش مدري إيش وإحصار بحري وكذا تتأخر بحيث أنها توصل في داخل اليمن إلا وقد زادت من 200% إلى 300% من تكاليفه. وهذا ارتفاع كبير نسبة كبيرة أقصد ارتفاع الأسعار حتى ارتفاع أسعار الخام في اليمن هي ليس من مش طبيعية مثل بقية العالم. هناك ارتفاع بتعمد وحصار بتعمد على هذا الشعب مع أنه نعتمد وفضل سبحانه وتعالى هذا الحصار هذا الحصار له نتائج هناك ما هناك من يتحول التحديات الى فرص واستثمر في اعاده التدوير والهندسه الاكسيه واعاده التدوير للحديد.
0: نعم.
1: التدوير واشتغل بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المرحله اكثر من 10 معامل صب وصهار للحديد وتشكيل قطع غيار محليه. وهذا هي من نتائج الحصار من الطبيعي. معنا شاب مبدع مبتكر يحول التحديات الى فرص باذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب ماذا عن جودة هذه المعدات الزراعية؟ هل جودتها يعني عالية وهل يمكن تطويرها بشكل أكبر خلال السنوات ولا خلال المرحلة القادمة؟
1: بالنسبة لمنتجات التصنيع المجتمعي والذي هي مئات خطوط الإنتاج أعتقد ومئات هي قليلة هي أكثر مئات خطوط الإنتاج وأكثر يعني تلحق أساس القيمة عليها طلب متزايد وهذا الطلب مؤشر على أن هناك يوجد جودة وأيضا هم اشتغلوا على يعني ما تقول بعضهم على عشرات سنين بعضهم عشر سنة إلى 12 سنة بدهم شغالين قد استفادوا من التغذية الراجعة من المزارعين من قد بعضهم قد فعلوا في الورش في معاهد التصنيع المجتمعي خريجين متخصصين من كلية الهندسة من المعاهد المهنية فضل الله سبحانه وتعالى أيضا استفادوا من توجيه البحوث ومشاريع التخرج الجامعية في بعض النماذج ويبقى تحسين الجودة على التغذية الراجعة من الميزان ولا غرابة على التصنيع المجتمعي على جميع منتجات التصنيع المجتمعي كونها قريبة من الميدان وقريبة من البيئة وبسهولة يتم التطوير كونه اقتصاد مقاوم في الأخير هو اقتصاد مقاوم بجانب الانتاج الزراعي لذلك هناك نقول من 8-90% من منتجات التصنيع المجتمعي هي بجودة هي وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى جودة عالية وأيضا وتستخدم أغلبها الآن تستخدم لأكثر من غرض وهذا توسع رأسي في التقنيات وليس في يعني مواكب للتوسع الرأسي في الانتاج الزراعي في الميدان للمحصول في نفس المساحة.
0: طيب ما الذي يحتاجه المنتج المحلي حتى يصبح أكثر قدرة على المنافسة وحتى أنه يكون هناك توجه للاستثمار في هذا الجانب من قبل المستثمرين بحيث أنهم يروا هذا المنتج ذو جودة عالية ذا جودة عالية والاستثمار فيه مجد ويعني مربح؟
1: بالنسبة لهذا الجانب هو متاح وهناك الكثير من فرص العمل الذي من فرص الاستثمار لو أقلها للمستمعين الآن أنه معنا خارطة فرص استثمارية تم ناتجة من تقييم الفرص المتاحة في التصنيع المجتمعي ينقصها فقط أقصد أنه هناك تنفيذ قوانين الاستثمار في الواقع العملي عبر الجمعيات الزراعية عبر في الفروع من أجل أن تصل لا تبقى الأمور في المركزية فقط وتكون بعيدة من ميدان الإنتاج لذلك هناك فرص كثيرة في الاستثمار وهذا البعد الذي يشكل من هيئة الاستثمار والجهات التي تدير الاستثمار والقوانين والصلاحيات فيه البعد بعدهم من الميدان بعدهم من الفرص المتوفرة في الميدان هذا حقق ناتج أيضا هناك من حول التحديات إلى فرص.
0: نعم.
1: ورجع هذا هناك نتجت أسر منتجة جديدة
0: جميل.
1: مستثمرة أقصد أي تحدي أي معوقات هو الشعب يحولها إلى فرص تلقائيا ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى توازن ما بين توزيع الفرص الاستثمارية بعدالة ما بين الاقتصاد المجتمعي والعام والخاص والحكومي لذلك هناك من حولها إلى فرص فضل الله سبحانه وتعالى ونتمنى ونعمل أن يكون الجهات ذات العلاقة مع أن لها جهود كبيرة وتشكر عليها وجهود كبيرة في جانب الاستثمار ولكن عند المستثمرين عند التجار الكبار التجار أقصد مناسب أن يكون هناك أيضا توزيع عادل حتى في الصلاحيات وكذا لأنه هناك الآن الكثير من الأسر المنتجة نبشركم أن هناك الكثير الآن بالأسر من تجي استثمرت وحولت التحديات والمعوقات في الإجراءات الرسمية إلى فرص ميدانية، وأنشأت أسر منتجة جديدة في مثلا في في في في موضوع مركزات الأسائر بالتجفيف، في موضوع في موضوع في موضوع التجفيف، في موضوع التعبئة والتغليف، في موضوع العصر، في موضوع في عدة صناعات تحويلية أسر منتجة الآن، ومنهم من يشتري حصدت ويأجلها، منهم قصص نجاح كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طيب مهندس ابقى معنا لو سمحت، سوف ننتقل للمحور الثاني نتكلم عن الغربلة، أهمية هذه العملية الزراعية، يعني أنواع الغرابيل، الغرابيل المحلية والمستوردة إلى آخر من الأسئلة المتعلقة بهذا المحور. ابقى معنا مستمعينا الكرام، سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم في هذا البرنامج يد تزرع، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموية دون تزرع على إذاعة آفاق، وننتقل الآن للحديث عن الغربلة. نرحب من جديد بضيفنا العزيز المهندس عبد الكريم العامري، مسؤول التصنيع والإنتاج المحلي أو مسؤول التصنيع المجتمعي. مرحبا بك مهندس.
1: حياكم الله. مساء.
0: طيب سيدي الكريم، الغربلة أصبحت اليوم من العمليات الزراعية المهمة. بداية، ما أهمية الغربلة قبل الزراعة؟ ماذا نعني بالغربلة؟
1: موضوع الغربلة هو، عندما نتحدث عن الغربلة قبل الزراعة، هو موضوع تحسين البذور، موضوع زيادة نسبة الإنبات، يعني تكلم عن زيادة نسبة الإنبات، عن زيادة الإنتاجية، عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية في بشكل كبير في نفس المساحة، لأن الغربلة تعمل بشكل كبير على فصل أيضا حتى البذور التالفة عن البذور السليمة، والشوائب والحجرات والبقايا المخلفات التي هي من بقايا الزراعة والحبوب المكسرة مثلا، وتفرز الحبوب السليمة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى جنب، بحيث أنه يضمن المزارع في حقله في مزرعته، يتضمن المجاميع الإنتاجية الزراعية زيادة الإنتاجية في المساحة، ومن الخسارة بتقل معهم، لأن هناك نسبة إنبات كبيرة بشكل كبير وإنتاجية بشكل موحد فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا للغرابي الأهمية كبيرة جدا جدا جدا قبل الزراعة.
0: طيب كيف تسهم الغربلة في تحسين جودة البذور وزيادة نسبة الإنبات؟
1: لأن موضوع الغربلة كما ذكرنا بيفصل يفرز البذور، يفرز الشوائب من البذور، يفرز المخلفات، بقية المخلفات، يفرز ينكي البذور من الحشرات أيضا التي هي بتصيب الإنبات وبتأثر بالإنبات. أيضا بيفصل من البذور اللي هي مكسرة من كذا، يعني بتفرز بذور محسنة تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى، تضمن الغربلة تضمن للمزارع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة إنتاجه، بحيث يوفي مع الزراعة التعاقدية، بيوفي بالعبوز مع الناس، وأيضا يحقق إنجاز، وقصص نجاح نوعية في زيادة نسبة الإنبات. أيضا بموضوع الغربلة والأنشطة التي ينفذها والأهداف التي يحققها موضوع غربال البذور.
0: طيب ما أنواع الغرابيل التي يتم تصنيعها محليا، وما الفرق بين الغرابيل المحلية والمستوردة؟
1: بالنسبة للغرابيل المحلية لدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى عبر التصنيع المجتمعي، هذا خاص بالتصنيع المجتمعي، لدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى 5 أنواع، كل نوع يعمل بنظام مختلف، منها الغرابيل الفرز 5 أحجام، غرابيل وزنية أيضا بالوزن 5 أحجام للحبوب للبذور، تعمل منها يعمل بالطاقة الشمسية، أيضا هناك غرابيل تعمل بنظام الكهرباء بشكل مباشر، هناك غرابيل يدوية، يعني تكون بقدرة للصغار المزارعين متوسط صغار الدخل المحدود على الغربلة اليدوية في المنازل، وهذا هو الاقتصاد المقاوم أعتقد، وهذا يعني للمزارع الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لأنواع الغرابيل، أيضا هناك غرابيل مركزية إنتاجها من 2 طن إلى 3 طن في الساعة، أيضا غرابيل التي هي بالطاقة الشمسية إنتاجها يتراوح من 800 كيلو إلى طن في الساعة، وتكاليف طاقة قليلة لأن الدينامو كيلو ونص أعتقد، ما بزيادة، عكس الغرابيل المستوردة التي هي جربناها وقيمناها وعايشناها. الغرابيل المستوردة في بعض المجالات المحافظة الجديدة تعمل على زيادة تكسير البذور، الغرابيل المحلية نسبة التكسير لا تتجاوز 3-4%، يعني عسل. هنا في الخارج نسبة التكسير كبيرة، أيضا سعره مرتفع بزيادة ضعفين، أعتقد هذا في اللي هو الحديدة زيادة ضعفين عن المنتج المقارنة بالمنتج المحلي. أيضا موضوع إذا أنت تشتغل بالمستورد تصبر من 5 شهور إلى 6 شهور يترحل في البحر، وزيادة شحن ودري وإيش ويتعب. في التصنيع المحلي من أسبوع أسبوع أسبوعين بالكثير والغرباء الجاهز في حال الطلب. أقصد يعني به أيضا مقارنة بالمستورد المحلي متوفر قطع الغيار، متوفر الصيانة، متوفر الصيانة في في في نفس الجهة. أيضا لا يوجد فيه قطع إلكترونية زائدة مثل المستورد بحيث أنه يتعطل بشكل مستمر، ولا يوجد فيه قطع غيار كثيرة، مع أن المحلي اللي يوجد لديه قطع غيار محلية تم توطينها وتصنيعها محليا بفضل سبحانه وتعالى أغلبها.
0: طيب سيدي الكريم، ما أهم الشوائب اللي يتم التخلص منها أثناء عملية الغربلة؟
1: الذي هي الحشرات، البذور المكسرة، البذور اللي هي قديم مكسرة، أيضا مخلفات، بقية مخلفات الزراعية، الأتربة التي الحشرات التي تسبب البكتيريا وتأثر نسبة الإنبات في الإنتاج.
0: جميل. طيب جميل جدا. كيف يمكن للجمعيات، أو ما هو الدور اللي تلعبه الجمعيات التعاونية الزراعية في نشر استخدام المعدات المحلية؟
1: تفعيل المجال الإنتاجية الزراعية، الجمعيات لديها فرصة كبيرة إذا استوعبت أهمية هذه الفرصة واستثمرت هذه الفرصة بالشكل المطلوب. الجمعية لديها مجامع إنتاجية زراعية، وهذا كنز بيت كل أخذ به. هذه المجموعة الإنتاجية بتكون متنوعة من 20-30 مزارع، بعضها 40 مزارع، بعضها 10 مزارع، يعني حسب المحصول، حسب السلسلة، وحسب الإنتاج. القصد من الموضوع أنه يعني متاح للمجموعة لكل مجموعة إنتاجية في محصولها في سلسلتها أن تملك آلات محلية أصول. وإذا كانت الجمعية تشتيها بالإيجار مثلا، بالإيجار بالساعة، بدل ما المزارع يشتري غربال بيصل مليون لا مليون 35 مليون، بيتاجر بالساعة ب500 ريال ب1000 ريال، يعني بيغرب البذور. يعني هذا موضوع الإيجار متاح عبر مجامع الإنتاجية. أيضا متاح للمجامع الإنتاجية، هناك قصص نجاح بمجامع إنتاجية اشتروا آلات زراعية كأصول لهم وشغلوها كوحدة جماعية، يعني بشكل جماعي يفرموا آلاف في وحدة فرعة. ما المجموعة الإنتاجية كلهم بدل ما يشتريها مزارع ويحطها ساعة ويرجم بها 23 ساعة.
0: الله.
1: هناك يعني مجموعة إنتاجية اشترت وحدة فرعة مسألة وكفتهم كلهم، اشتغلوا 12 ساعة، كفت الفرم الأسبوع.
0: الله.
1: كفت الفرم الأسبوع. وهناك قصص نجاح في هذا الجانب، كون الألبان فضل سبحانه وتعالى حقق نجاحات، كونه هناك يعيد دخل كما ذكرنا. وعندما يتم إنتاج خام يتم الاهتمام بزيادة الإنتاج الزراعي، يتحرك المزارعين والشعب لتوفير المدخلات تلقائيا، التصنيع بيتحرك تلقائيا، تصنيع الأسمدة والمبيدات بيتحرك تلقائيا، كل المدخلات باتت وطن تلقائيا الهامش بعد زيادة الإنتاج الزراعي، لأن زيادة الإنتاج الزراعي بيطلب مدخلاته، مدام بس بشرط يكون هناك تحسين في التسويق، في عملية التسويق، لأن عملية التسويق هي من تشجع المزارعين على تبني التقنيات الحديثة وشرائها. وهذا خطف علينا بشكل كبير في هذه الآونة، التمويلات والضغط على التمويلات الحكومية في ظل مرحلة تصعيد للعدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي المجرم في الحصار الاقتصادي على شعبنا العظيم. والمجامع الإنتاجية كما ذكرنا، هذا موضوع مهم وحساس. المجامع الإنتاجية هي كنز بيد كل أخذ، كونها بيدها الزراعة التعبدية، وهي قادرة على توفير احتياجاتها ومدخلاتها. وهناك شواهد وقصص نجاح تحكي بهذا الوضع. أقصد يعني ننصح الجمعيات الزراعية، وأنا وندعو الجمعيات الزراعية للاهتمام بالمجاميع الانتاج الزراعية وتوفير الآلات لها بشكل جماعي في وحدات جماعية لاستخدامها بشكل جماعي، وهذا حتى يعني حتى يضبط الأمور للمجاميع تقدر أن تتكلم من واقع قوة، لأن هناك مجموعة انتاجية بدل ما يكون مزارع مشتت ينظم. ندعو جميع المزارعين للانضمام إلى المجاميع الانتاجية، كوننا نحن سنتحرك مع المجاميع الانتاجية في في في في موضوع التقنيات، في موضوع التشبيك ما بين المجاميع الانتاجية الزراعية، وبإذن الله قريبا تشبيك المجاميع الانتاجية الزراعية بالمجاميع الانتاجية الصناعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جميل جدا، هذه الجهود يعني مهمة جدا، والجمعية التعاونية الزراعية تؤدي دور كبير في تنسيق الجهود هذا، بدل ما يعني يكون هناك كل واحد بيشتغل لحاله وجهود مفرقة مشتتة، يكون هناك جهود جماعية وتعاون واستغلال للأدوات وللمعدات لأكبر قدر ممكن من المزارعين. طيب مهندس عبد الكريم، كيف يمكن تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على إنشاء خطوط إنتاج للمعدات الزراعية محلياً؟
1: هناك خطوط إنتاج متاحة عبر التصنيع المجتمعي، أيضاً التجار في اليمن هم نتحدث عن موضوع الوكلاء للاستيراد، نتحدث عن فاتورة الاستيراد التي تذهب ليل ونهار كل يوم مستمرة لشراء الآلات والمعدات الزراعية من أقصى دول الدنيا، من أقصى بقاع الدنيا، وهي تنتج محليا في اليمن. يعني غريب عليهم كيف يدفعوا كلف زايدة 300% 400% بسبب الحصار البحري من العدوان، وهناك انتاج محلي للمزارعين، يعني الميدان كله قدر يستخدم هذه التقنيات، وهذا التاجر يستورد فين بيبيع؟ ما بيبيع الا في الميدان، يعني في للمزارعين اليمنيين. لذلك هناك بعض من اقصد ضعف الوعي، او انه هناك منهم يعني بده موقع وكيل كوكيل او عميل لشركات غربيه، او يعني وننصحهم انه العزه والكرامه هي في التوجه للاستثمار في شراء في شراء في شراء الالات والمعدات المحليه وخطوط انتاج من التصنيع الموجود، والاستثمار في غير الموجود الذي عاد هو من ضمن الخطط الجازمه متاح الاستثمار فيه وانتاجه وتصنيعه طبيعي، والذي تم انتاجه يتم شراؤه من المصنعين المحليين المجتمعيين، كونه قد رضي بنفسه انه يشتري من المصنع الصيني والمصنع الهندي والمصنع التركي، لماذا لا يشتري من المصنع اليمني؟ هو مصنع يمني وقريب من البيئه والجوده افضل، وهناك تصنيع المزارعين بيشهدوا كفاءتها وبجودتها وبتقنياتها المتفوقه لاستخدامها. اغلب الالات تستخدم لاكثر من غرض، الان مثلا على تفريط الذره الشاميه تستخدم، يعني قد تستخدم لتكشير وتفريط، ما عاد يحتاج انه بيخلص الذره الشاميه، بيديها بحقها الغلاف. وهناك اله تستخدم لغرضين، تكشير الغلاف للذره الشاميه وتفريط الحبوب مره واحده في اله واحده. ايضا هناك الات فرمل، الات تم تطويرها بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المرحله، وتستخدم لفرم وتنعيم الالات، وايضا لطحن الحبوب وجرش الذره الشاميه وطحن الحبوب في المنزل في اله واحده بنفس السعر، ما بيش فارق كثير، لا يوجد مستورد من هذا من هذه الانواع بالاطلاق. وهذا يعني كمؤشر فقط كمثال، وهناك عديد من الصناعات من الصعب، مع اننا احنا مركزين على موضوع التجديد الان، موضوع الغربله والفرز، موضوع الحراره العميقه والمتوسطه، موضوع الانواع المحاري التحسين من اجل تحسين نسبه الانبات، وايضا مركزين على موضوع التجديد متاح للاستثمار فيها ايضا بشكل كبير جدا، وندعوهم للتوجه في موضوع الاستثمار في التجديد وفي الصناعات التحويليه المتوسطه والكبيره، لكون هناك فرص كبيره لا تعد ولا تحصى، وندعوهم ونسال الله ان يوفق في هذا الجانب باذن الله.
0: إذن هل هناك رسالة أخيرة مهندس يعني للقطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الزراعية، وكيف ترون مستقبل التصنيع المجتمعي في اليمن؟
1: ندعو القطاع الخاص مدعو القطاع الخاص كونه، وانا اشكره شكر جزيل كونه القطاع الصامد في مواجهه العدوان والحصار في طوال الفتره في فتره العدوان الشرعي استمرت الى 12 عام احنا بنوصلها، وهو كان القطاع الصامد والثابت براس المال الوطني في البلد، وندعوه الى توجيه راس المال ايضا لا تذهب حتى الاستيراد في الامور التي هي متاحه محليا. التوجه للاستثمار سيجنبكم يا اخواننا التجار، سيجنبكم تكاليف الشحن والجمارك وتكاليف معارف البحار القادمه. اعتقد هناك يعني اضرار احتمال بتتطب، والسبب فيها كلها العدوان السعودي والامريكي والاسرائيلي المجرم. لذلك التوجه نحو التصنيع المحلي سيفيدكم في حصولكم على مزايا وتسهيلات رسميه واعفاءات يعني كبيره جدا، ومزايا وتسهيلات كبيره، وشرف الانتاج والتوطين في اليمن، وشرف الفوز بعلامه صناعة في اليمن، وهذا شرف كبير للذي بيتوجه. لذلك ايضا الموضوع التصنيع، الموضوع التصنيع بالنسبه لمستقبل التصنيع هو بعد جدا من منظور قراني. قال الله سبحانه وتعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله لقوي عزيز. اقصد الله قال هنا بعد باس شديد، هناك موضوع البأس الشديد من الحديث بعده قال منافع للناس، يعني يتحرك الناس في موضوع منافع للناس. ومنافع الناس هذه الآلات التي بتخدم الجانب الاقتصادي، الصناعة التحويلية، التجفيف، يعني منافع لا تعد. الصناعة التحويلية عالم مليء كما ذكرها السيد في عدد المحاضرات. قصدي الاستثمارات أحيان تخلق استثمارات كبيرة جدا فقط في استثمار القيمة المضافة فقط، أما الخام يتوزع بين مئات المنتجات مثل البودرة، مثل الصبغات، مثل التجفيف، مثل العصر، مثل نفس ما نستورد هذه الصبغات والبودرات وتستخدم في عدة صناعات، وموضوع واسع جدا. الخام الزراعي هو أساس الاقتصاد. بعدها التوجه في استثمار القيمة المضافة والآن متاح للمستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير. ونعلن في التصنيع المجتمعي الجاهزية بفضل الله سبحانه وتعالى، الجاهزية من منطق قوة أعدها هذا الشعب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، من منطق قوة، لأنه الميدان يعني نجح في هذا الجانب أكثر مما كنا نتوقع، وأكثر مما وضع في الخطط، وحتى أكثر مما هو في خطط الدولة بشكل عام.
0: نعم،
1: يعني ونعلن الجاهزية جاهزية التصنيع المجتمعي لجذب المستثمرين. طيب. والقطاع الخاص وتفعيل الصناعة التحويلية والاستثمار.
0: نعم.
1: والاستثمار وإسناد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات العلاقة كونه واسع جدا وميدان واسع جدا قد لا يستوعب الكثير، ولكنه هو واقع موجود ومتاح في ظل هذه المرحلة التي يقول الكثير يعني فيها يأس وفيها مدي أشياء.
0: يعني في نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس عبد الكريم العامري مسؤول التصنيع المجتمعي، أعتذر منك على المقاطعة ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. كل الشكر الجزيل لكم، ونسأل الله التوفيق لكم وأن يجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا بجهود أبنائه وبالتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. إذن أشكركم، حفظكم الله، شكرا جزيلا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر رمضان المبارك أتوجه إليكم من جديد بالمباركة والتهاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم لما يرضيه عنا من صالح الأعمال، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى من شهر الصيام والتقوى. شهر رمضان هو من الفرص التي أتاحها الله سبحانه وتعالى وما أكثرها، التي يهيئ الله للإنسان فيها الظروف الملائمة للتربية الإيمانية، لتزكية النفس، للاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى. أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى هي مفتوحة في كل وقت وحين، والاستقامة والصلاح والتقوى أمر مطلوب من الإنسان بشكل مستمر، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان الفرص والأجواء المتنوعة على المستوى الزمني، على مستوى الأحداث والمتغيرات، أشياء كثيرة يهيئ الله للإنسان من خلالها التذكر، وتمثل عاملا مساعدا على الاستقامة، وأيضا فرص كثيرة هيئها الله سبحانه وتعالى تساعد الإنسان على الارتقاء الإيماني والأخلاقي من جهة، وعلى اكتساب الأجر والثواب، وأن يحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تتعزز علاقته الإيمانية بالله جل شأنه من جهة أخرى. ويهيئ الله للإنسان على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع كمجتمع مسلم يتجه اتجاها إيمانيا وفق هدى الله سبحانه وتعالى، أن يحظى من خلال ذلك برعاية واسعة من الله فيما لذلك من ثمرات ونتائج طيبة وعظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. في شهر رمضان تتهيأ الظروف كمحطة سنوية مع أجواء الصيام وبركاته للصفاء الذهني والنفسي، وللقابلية لهدى الله سبحانه وتعالى على نحو متميز، وهي فرصة للتذكير، لنذكر أنفسنا بهدى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، وهناك صلة وثيقة ما بين الصيام في الغاية المرجوة منه وهي التقوى، وما بين القرآن الكريم والاهتداء بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم في أثره العظيم على المستوى التربوي سماه الله شفاء يشفي النفس البشرية من كل ما تعانيه من الترسبات والعلل الأخلاقية والتربوية التي تدنسها، التي تؤثر سلبا على فطرتها، التي تؤثر عليها التأثيرات السيئة فينتج عن ذلك الأعمال السيئة والانحرافات في مسيرة الحياة. ولذلك للقرآن الكريم أثره الكبير عندما نتذكر بالقرآن ونذكر بالقرآن ونلتفت إلى القرآن الكريم بالتدبر والتأمل مع التقييم لأنفسنا والتقييم لواقعنا والتقييم لأعمالنا والتوجه العملي الصادق على تلافي جوانب القصور وإصلاح جوانب الخلل. أول ما نتحدث عنه في هذا السياق هو عن الصيام في غايته المرجوة العملية منه، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا يحدد الله سبحانه وتعالى ثمرة عملية هي ثمرة تربوية لها أهميتها الكبيرة التي تساعد الإنسان على الاستقامة وبالتالي الوقاية من النتائج للأعمال السيئة. كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر على الإنسان بالدرجة الأولى والمباشرة هي الأعمال السيئة ونتائجها السيئة. عندما نلتفت إلى واقع المجتمع البشري، فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم، هي المظالم، هي المفاسد. لها تأثيرات سيئة جدا على حياة الناس على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي كثير من الأزمات، كثير من المشاكل الاقتصادية تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات، في التجاوزات، في المعاصي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة. الجرائم لها تأثيرات مباشرة، المفاسد لها تأثيرات مباشرة، ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة، في نتائجها في واقع الحياة، ما يترتب عليها من العقوبات، من نقص البركات، من نقص الخيرات إلى غير ذلك. وأيضا الاختلال الآخر هو عدم الاهتمام بما علينا أن نهتم به، بما على المجتمع البشري أن يفعله، أن يقوم به. هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل، وهناك التزامات تجاه ما ينبغي أن نتركه، أن نحذر منه، ما نهان الله سبحانه وتعالى عنه. ثم الجانب الأمني كذلك، الكثير من المشاكل الأمنية، بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية والعملية نتيجة لما يحصل من جرائم، من مفاسد، من رذائل تسبب الكثير من المآسي للناس في حياتهم. فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة ونتائجها السيئة المباشرة والعقوبات عليها. ولذلك تأتي مسألة التقوى لتضبط لدى الإنسان أداءه العملي فيما يقيه من تلك النتائج السيئة، من تلك الأعمال السيئة ومن عواقبها السيئة. ونحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشر والسيئون والمجرمون والظالمون والمفسدون من مشاكل كبيرة في حياة الناس في كل مجالات حياتهم، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الأمنية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في جوانب كثيرة. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير، عن الإهمال، عن التفريط في الأعمال الصالحة، في المسؤوليات الكبيرة، في الواجبات العظيمة، من نتائج خطيرة جدا وسلبية تساعد أولئك الأشرار والمجرمين والظالمين والسيئين والمفسدين على أن يعم فسادهم وظلمهم وإجرامهم وشرهم وآثار ذلك فتطال الجميع. فمسألة التقوى مسألة مهمة جدا، أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة. ولذلك يجب أن نستحضر هذه المسألة جيدا عندما نتجه إلى صيام هذا الشهر، عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس، على الاستقامة في أدائنا العملي، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا. نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، هذا الهدف العملي، وبقية الأمور هي تترتب عليه: الأجر، الثواب، البركات، الخيرات، ما وعد الله به سبحانه وتعالى يتترتب على الاهتمام بهذه الثمرة العملية. لعلكم تتقون، فمن خلال الصيام، من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة، من خلال التجلد على الصبر واكتساب المنعة، أمام أهواء النفس وأمام رغباتها التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان، وكذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وهدى الله سبحانه وتعالى وما فيه من بصائر ونور وهدى وشفاء، الإنسان يكتسب هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة التي هي التقوى، فيجي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يجي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة، يجي نفسه من الأعمال والانحرافات الخطيرة التي تخرج به عن خط الإيمان والتقوى. عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم، الانتماء للإسلام هو نعمة عظيمة، ودين الإسلام هو نعمة عظيمة أكمل الله بها نعمه علينا وأتمها. وعندما نتأمل لواقع المنتمين لهذا الدين، نجد حالة من التقصير، من الإهمال، من التفريط، ومن الظواهر السلبية في الواقع، في واقع الحياة، والانحرافات والأخطاء، هذا شيء حاصل بشكل كبير. وعندما نقيم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العملي المطلوب والحالة القائمة في الواقع. ومجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار فيما يتعلق، الإقرار بالله، باليوم الآخر، الإقرار بالقرآن الكريم، الاعتراف بالحق، الاعتراف بما تضمنه القرآن الكريم من أسس وثوابت، المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام، وبالذات الأمور البارزة، الأمور الواضحة. فالكثير من المحرمات التي تنتهك هي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس، هي من المعروفة على أنها محرمات. والكثير أيضا من الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، وهناك تجاعس وتفريط في القيام بها والاهتمام بها، ليس ذلك ناتجا عن جهل في كثير منها، وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتج عن جهل، لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة وتتعلق بأسس وبثوابت وبأعمال أساسية. أو كذلك هناك قائمة من المحرمات الواضحة المعروفة بشكل عام ويتم تجاوزها. فمجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار، لا ينقصه الاعتراف، لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمور، ولكن تنقصه التقوى، تنقصه التقوى. تظهر أمامنا قائمة، وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، عندما نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن لا نقوم به، نقصر في القيام به، نفرط في أدائه، وقائمة واسعة مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ومن المحرمات. والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز في تلك محرمات ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك فالنقص هو في جانب التقوى، فندرك الأهمية للتقوى، الأهمية للتزود بالتقوى، الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيمانية هي في واقع الأمر لا بد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكي ننجي أنفسنا من العقوبات، ننجي أنفسنا من العقوبات التي توعد الله بها من ينتهك تلك المحرمات أو يقصر ويفرط في أداء تلك المسؤوليات. عندما نأتي إلى مسألة التقوى من واقع انتمائنا الإيماني، فأكبر ثمرة للتقوى هي النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاء، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالبعث والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد الله ووعيده. ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان، وبالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم، الاهتمام الكافي في الحذر من أسباب سخط الله، من أسباب عذاب الله. يأتي الوعيد على كثير من المعاصي بحد ذاتها بخصوصها، والكثير من الناس يصر على اقتراف تلك المعاصي. يأتي الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الكثير ليفرط في تلك الأعمال الأساسية ولا يقوم بها ولا يفعلها ولا يلتزم بها. والمعاصي في هذا الجانب تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به هي أكثر ربما عند الكثير من الناس، وبالذات الفئة المتدينة، من تلك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم عن أهمية أن نسعى لأن نجي أنفسنا من عذابه، عندما قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا. ودائما عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنذكر أنفسنا جميعا أننا معنيون بذلك، لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين وكأنه لا يعنينا، وكأنك أنت لست المقصود بهذا النداء، أنت كمنتم للإيمان بكل ما لذلك من التزامات ويترتب عليه من التزامات عملية وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى، تذكر أنك معني بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله، من عذاب الله. لو كان يكفيكم هذا الانتماء لما أتى هذا التحذير، هذا الإنذار، هذا التنبيه المهم. ولكن لا بد لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب. قوا أنفسكم وأهليكم، لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته أن يسعى لنجاتها من عذاب الله. نارا وقودها الناس والحجارة، النار التي نؤمن بأنها الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة كعذاب أبدي للعصاة والمجرمين والكافرين والفاسقين. وتحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، عن أوصافها، عن أنواع العذاب فيها، وهو أمر رهيب وخطر رهيب جدا. والخسارة الكبرى، الخسارة الرهيبة جدا، هي أن يتهاون الإنسان وأن يكون في هذه الحياة مستهترا لا مباليا، يعتمد على الأماني، يغر نفسه، يخادع نفسه، فيتساهل ويفرط فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعض المسؤوليات إذا فرط الإنسان فيها فتفريطه فيها بحد ذاته يكفي في أن يوصله إلى النار، لأن هناك وعيد في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الاستهتار تجاه المحرمات والتهاون واللامبالاة والسير وراء شهوات النفس وراء الغضب وراء الحالات النفسية والمزاجية، بعيدا عن الوقوف عند حد الله وأمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم، فتكون خسارته كبيرة. وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيمان فهو في ظل فرصة وظروف مهيئة للنجاة للفوز، فتكون خساراته أكبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق التقوى. إذا كانت عواقب التفريط، عواقب الإهمال، عواقب الاستهتار، عواقب السير وراء هوى النفس والأماني، عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله، الخلود في نار جهنم، أن تخسر رضوان الله وجنة الله والسعادة الأبدية وتصل إلى النار، أمر خطير جدا. ولذلك أنبياء الله وأولياء الله والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه ويستحضرونه وينتبهون منه هو الحذر من عذاب الله، من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من التورط، هذه الورطة الرهيبة الخطيرة جدا. فهم يعيشون حالة الخوف من عذاب الله، حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاهتمام، حالة التعامل بجدية مع أوامر الله وتوجيهاته وتجاه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم في عاجل الدنيا، ما يأتي من العقوبات في عاجل الدنيا هو أيضا كاف في أن يدفع بنا إلى التقوى، لأن الكثير مما نعانيه في حياتنا سببه معاصينا وتقصيرنا وتفريطنا، المعاصي التي هي تجاوز لما نهى الله عنه أو تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، تفريط في مسؤولياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي كثير مما يعانيه، كثير مما يواجهه من المصائب هو ناتج عن أعماله، عن تجاوزاته، عن تقصيره، عن أخطائه. وهذه مسألة ندرك من خلالها أهمية التقوى التي تقينا الكثير الكثير من المصائب وتخارجنا أيضا مما بقي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا يبين حجم ما يحصل من المجتمع البشري من المعاصي، من الذنوب، من الجرائم، من المفاسد، التي لو يعجل الله لهم المؤاخذة عليها لهلكوا ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعهم. وهذا أمر رهيب، أمر خطير، يبين حجم التفريط، المعاصي، التقصير، تهاون في الواقع العام لدى الناس. وفي واقع المجتمع المسلم كذلك هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة لكانت هلاكا كاملا، هلاكا نهائيا، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤخر الناس إلى أجالهم ويعطي لهم من بعض العقوبات ما فيه عظة، ما فيه تذكير، ما فيه زاجر لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يأتي من العقوبات، من المؤاخذة، من العواقب الموجعة للناس، من النتائج المؤثرة عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في واقعهم، ما فيه العظة، ما فيه الذكرى لهم، ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله، أن ينيبوا إلى الله. لما نلحظ مثلا ما نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة، من عناء، من متاعب كثيرة، هذا يشدنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما نلحظ مثلا ما نعانيه في هذه المرحلة من الجد الشديد الذي ينتج عنه معاناة كبيرة في حياتنا، في معيشتنا، هذا من المفترض أن يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نغتنم فرصة الشهر الكريم في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله، في الاستغفار، وفي نفس الوقت بالدعاء والتضرع مع الرجوع العملي، الرجوع العملي الذي نتفقد فيه جوانب القصور لدينا، جوانب الخلل في واقعنا، ما الذي نقصر فيه، ما الذي نفرط فيه، ما الذي نتجاوز فيه توجيهات الله سبحانه وتعالى فنصلح واقعنا. فالرجوع الذي فيه تضرع، فيه توبة، فيه دعاء، فيه استغفار، فيه إنابة إلى الله، وفيه إصلاح في واقع العمل، فيه مراجعة لواقع العمل وانتباه لجوانب القصور والخلل في واقع العمل، هذا الرجوع يقبله الله، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع العظيم هو التواب الرحيم، الذي إذا تاب إليه عباده هو الذي يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة، بدءا أو في مقدمة ذلك الثمرة العظيمة، النتيجة الكبرى للتوبة للتقوى في عالم الآخرة، في الحياة الدائمة والأبدية، في الجزاء العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة التي تحدث القرآن كثيرا عن تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السعيدة الأبدية فيها، أعدت للمتقين. ولا بد من التقوى للوصول إلى الجنة، لا بد من التقوى. الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا كنت تقيا وتلتزم التقوى في حياتك، تلتزم التقوى في أعمالك، فهذه الثمرة العظيمة التي ستتحقق لك وهي فوز عظيم. بدون التقوى، إذا كان هذا الإنسان استهتار لا مبالاة، تغلب عليه أهواؤه في مواقفه، في أعماله، في أقواله، في تصرفاته، سير وراء مزاج نفسه، رغبات نفسه، أهواء نفسه، غضب نفسه، فهو بعيد عن هذه الثمرة، سيخسر هذه النتيجة العظيمة. أما في عاجل الحياة فهناك الكثير الكثير مما وعد الله به على التقوى، من ما هو عبارة جامعة شاملة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، معهم يهديهم، ينصرهم، يعينهم، يوفقهم، يفرج عنهم، يتولاهم برعايته، يمنحهم السكينة، يرعاهم برعايته الشاملة، إن الله مع الذين اتقوا. كما تكون متقيا لله لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة ومتاعبها وأعبائها وصعوباتها وتحدياتها، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى لن تتحمل أعباء المسؤولية وما ينتج عنها وما تعانيه في أدائها لوحدك، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يتولاك برعايته، لا تعتمد فقط على ما هو متاح بين يديك من طاقات وإمكانات وقدرات محدودة، بل تستند إلى عطاء الله الواسع الذي لا ينفد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسنأتي إن شاء الله للحديث أكثر عن ثمرة التقوى فيما يتعلق بعاجل الدنيا، فيما يتعلق بعاجل الدنيا، لكن نتحدث أيضا عن مجالات التقوى. تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل. وتأتي أيضا في النواهي، نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه عن مبادئ دينه عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم في مواجهة مؤامراتهم في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا وألا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذا، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطويع مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر في مجال صلاح ذات البين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤوليات الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله. أيضا على سبيل المثال في المعاملات المالية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الانضباط في المعاملات المالية والحذر بدءا من الربا، هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة السيئة جدا التي انتشرت في الساحة الإسلامية، انتشر التعامل بها بين المسلمين، وهي من أكبر الجرائم وأعظم الذنوب التي يترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي، وينتج عن ذلك أيضا نزع للبركات والخيرات وانتشار للمخاطر. مثلا فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرحام، حتى في سياق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في بداية سورة النساء. في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، تعمل ما عليك من التزامات أخلاقية وتتعلق بسلوكك بمعاملتك بإحسانك إلى غير ذلك، وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن المسؤوليات العامة على المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى، وهو من العناوين الكبيرة والمهمة والعظيمة والتي سنفرد لها إن شاء الله محاضرة لأهميتها وما يترتب عليها. لكن هنا مثلا يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله في أن نتعاون على البر، وهو دائرة واسعة، والتقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان، مثل ما يحصل مع البعض وبالذات في الإطار العصبية أحيانا، عصبية مع الصديق مع القريب مع الصاحب مع إلى آخره، وأحيانا نتيجة للاستمالة إلى الباطل بالإغراءات والماديات وما شاكل ذلك. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يأتي مثلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من ضمن المسؤوليات الأساسية التذكير بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله، فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومنعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة والخلاص من التبعية لأعدائكم ومن سيطرتهم عليكم. اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذا وعدم التفريط فيها. يأتي الأمر مثلا بالصبر والمصابرة والمرابطة، ثم يقترن به التقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك، أن نفرط في المرابطة في المصابرة في الثبات في مواقفنا، ويذكرنا بالغاية العظيمة التي نصل إليها إن التزمنا بذلك، وهي لعلكم تفلحون، نصل إلى النتيجة العظيمة التي وعد الله فيها في الدنيا والآخرة. أيضا فيما يتعلق باتباع القرآن الكريم، يقترن الأمر باتباع القرآن الكريم بالتقوى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتقوا في اتباعه، في أن تفرطوا في اتباعه، في أن تنحرفوا عن اتباعه، لأنكم إن انحرفتم عن اتباع القرآن الكريم وفرطتم في اتباع القرآن الكريم سيترتب على ذلك عقوبات ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة. وكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا، فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل وفيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية، لا تكون هي المتبع، هي المعتمد، هي الذي نبني عليه أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا. نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. نسأله جل شأنه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
2: 98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي،

فهو شراب سلسل حالي. فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا بحبك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا.

0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1 2 2 مربع.

0: رمي
1: تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية. التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة إبليس والمرجئة. أقول فيها: إبليس احتال على آدم بالأماني الكاذبة ليخرجه من الجنة، والمرجئة يحتالون على البشرية بالوعود المعسولة ليدخلوهم إلى النار، فأيهما أخطر؟ في هذه الكلمة مقارنة بين ما يقوم به المرجئة وما قام به إبليس. إبليس كما نعرف جميعا احتال على آدم، طبعا حتى المرجئة هم ضحية لإبليس، ولكن فقط من باب يعني حتى نبين خطر المرجئة. المرجئة هم الذين يكذبون على الناس ويقول لهم الجنة مفتوحة، والله تعالى غفور رحيم، ارتكبوا ما شئتم من الجرائم، ارتكبوا ما شئتم من الكبائر، فعفو الله أكبر ورحمته أعظم، ورحمته وسعت كل شيء، فإن لم تدخلوا الجنة بشفاعة رسول الله ولا بشفاعة أقاربكم من الصالحين، فإن الله تعالى سيحثو حثوة ويخرج فيها، يخرج بها من النار أو يدخل بها الجنة كل من حتى من لم يعمل خيرا قط في حياته، يملؤونهم بالترغيب ويصورون لهم بأن الأمر بسيط، وأن هذه التكاليف فقط أمرنا بها، وأن ذلك التهديد والوعيد في القرآن الكريم مجرد تهديدات يعني ولا يمثل الحقيقة. ويذكرون لهم أن الكريم إذا وعد نفذ وعده، وإذا توعد أخلف توعده ولا يطبق وعيده، وبالتالي هؤلاء يكذبون على الناس. الآيات القرآنية عندما طبعا عندما نقارن هذا السلوك مع آدم، مع إبليس، مع قصته مع آدم، نجد أنه أخطر. إبليس أخرج آدم من الجنة لكن لم يدخله النار، يعني عدم دخوله النار هذه يعني الجنة نعمة كبرى، ولكن النار خطر عظيم جدا. فلذلك الخروج من الجنة ليس كالدخول إلى النار، خرج من الجنة إلى الأرض وليس فيها عذاب وليس فيها عنت ولمدة محدودة، ثم إذا عمل صالحا طبعا تعالى وعده بالجنة إذا عمل صالحا، بخلاف ذلك الذي يدخل جهنم ويبقى خالدا مخلدا ويتمنى أن يرجع ولا يستطيع أن يرجع، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وبالتالي هنا خطر المرجئة، هؤلاء الذين يتوهمون أنهم بنشر تلك المفاهيم يعطون صورة جميلة لله، ولكن هذه صورة كاذبة. نحن أمرنا بالحقيقة، الحقيقة ذكرها القرآن الكريم، الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، سوءا أي عمل سيء ستجزى به، لا يجدي فيك لا شفيع ولا يجدي فيك أي شيء آخر، يجزى به إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، لن ينصرك أحد، بل حتى هؤلاء الذين تزعمون أنهم سيشفعون فيكم سيتبرؤون منكم. هل يمكن أن يتصور رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع في قاتل أو يشفع في مرتكب فاحشة أو يشفع؟ النفوس الأبية الفطر السليمة تأبى أن تشفع في هؤلاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاءه أسامة في قصة المخزومية ليشفع لها، غضب رسول الله قال: تريد مني أن أشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله لأقمت عليها الحد. هذا رسول الله مع حبه لابنته، مع تقريبه لها، مع كونها بضعة منه، مع كونها أم أبيها، مع كونها سيدة نساء العالمين، ومع ذلك قال هذا الكلام. فكيف بالذين يتصورون يقولون نحن حبنا لزهراء أو حبنا لفلان سيشفع لنا مهما فعلنا؟ لم يقل هذا الكلام، رسول الله كان يحب الزهراء ومع ذلك قال هذا الكلام. وبالتالي الذين يصورون أنهم سيشفعوا فيهم هؤلاء يتهمون الشفعاء أنفسهم. يعني هل نتصور أن هؤلاء الشفعاء يعني حدود الله لا قيمة لها عندهم؟ هل هؤلاء يضادون الله؟ الله تعالى يفرض العذاب ثم يأتي هؤلاء ويقولون يا ربي يعني لا تضع العذاب، هؤلاء لا يتجرؤون على ذلك، هؤلاء مؤمنون مسلمون لله، يعلمون أن الخير فيما يختار الله، وأن الله إذا عاقب أو جاز لا رد لأمره. لذلك هؤلاء المرجئة يحتالون على البشرية بالوعود المأسولة الكاذبة. والله تعالى ذكر أن هذه هؤلاء المرجئة موجودين في كل الأديان، لا
وتعالى يقول يعني عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، دينهم فقط أماني، يعرفونها فقط الدين هو أماني، مجرد خدع يخدعون بها أنفسهم، وإنهم إلا يظنون، يعني هؤلاء فقط ظنون وليس الحقيقة. الحقيقة فيما ورد في القرآن، فيما ورد في الكتاب الإلهي الذي لم يحرف ولم يبدل، هذه هي الحقيقة. يعني الله تعالى في القرآن الكريم يتوعد، وكل من قرأ القرآن الكريم يشعر بالوعيد، ولهذا هؤلاء يفرون من القرآن إلى السنة، ومن القرآن الأحاديث والآثار التي دلسوها والتي كذبوا بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، فحتى يفروا. وإذا أتوا للقرآن الكريم يبدلون كلماته ويفسرونها بغير المراد منها. الله تعالى يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طبعا في هذه الأمة لم يستطيعوا تحريف القرآن، ولكن حرفوا أحاديث، وضعوا الأحاديث الكثيرة، وذهبوا إلى المعاني القرآنية كذلك، وحاولوا أن يتلاعبوا بمعانيه التحريف المعنوي. الله تعالى قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني الإرجاء، يعني للأسف يعني هذه الأمة، المرجئة هذه الأمة تجاوز هذا الأمر، قالوا لن تمسنا النار أبدا. يعني هؤلاء اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام التي عبدنا فيها العجل أو أيام كذا، ولكن يعني للأسف مرجئة هذه الأمة يقولون لا، لن تمسنا النار شخص من أمة محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يرد عليهم: قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو القانون، قانون إلهي يطبق على الجميع، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبالتالي القرآن الكريم أكبر كتاب لمواجهة الإرجاء، هو الذي يحملنا المسؤوليات، هو الذي يضع لنا قوانين الأعمال، وحتى لا نقع ضحية لهذه الخدع، لهذه الوعود المأسولة التي يضعها المرجئة وإبليس. طبعا المرجئة هم ضحية لإبليس، إبليس الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة هو نفسه الذي يوسوس لهم حتى يدخلهم جهنم، ويستغلون طبعا القرآن الكريم، يستغلون السنة، يستغلون المفاهيم الخاطئة لينشروا هذا الإرجاء. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي وأنا أقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً، ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: إحنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: مع الله بايعنا قلنا الهدى

فكل ما يقوله ضدك هو بالطبع يكون باطلا، فكل موقف أو تحرك من جانبه يحصل ضدك هو أيضا باطل. من كل باطله تستطيع أن تغذي حركتك، تستطيع أن تزيد من حولك بصيرا، لتقول لهم انظروا ماذا يعملون، انظروا ماذا قالوا وكيف يؤدي أعمالهم أو تؤدي أقوالهم إلى نتائج هكذا. مصدق القرآن الكريم على هذا النحو، أليس هو في سورة التوبة: من أوضح لنا باطل أهل الكتاب ليزيدنا بصيرة من خلال فهمنا لواقعهم وما هم عليه من باطل، وكيف ستكون نتائج باطلهم فيما إذا سادوا في هذه الدنيا، وفيما إذا استحكمت قبضتهم على أي أمة أو مجتمع، فيزداد الناس بصيرة. وإذا كنت تنطلق في ميادين العمل، أنت أيضا من ستعرف المتغيرات وتعرف الأحداث وتعرف الأمور، فتلمس فيها كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل، لتتحرك، لتقول. لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من عدو، بل لا يستفيدون من هدى الله. وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل لهذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمضي 40 سنة وهو على وضعية واحدة، والدنيا أمامه مغفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهريته. فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق، أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.

تدنت أمام كل حد وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسه. وقد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من جهة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: القوات المسلحة إحكام الحظر على ملاحة العدو السعودي يجبره على تغيير مسار السفن نحو الرجاء الصالح، ويدنا ستطالها حيث تمكنت. منصات متخصصة بالملاحة البحرية تنعى التحالف السعودي المقترح لعسكرة البحر الأحمر وتؤكد لن يغير حسابات شركات الشحن والتأمين. بيانات أمريكية تلوح بتصعيد العدوان على المنطقة وتحث رعاياها على المغادرة، وإيران تحذر من السير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. العدو يعمق حالة الموت البطيء في قطاع غزة عبر استهداف الموارد الطبية المحاصرة، ويكرس ابتلاع الأراضي وتهويدها شمالي القدس. مؤتمر صحفي للصحة يكشف عن تسبب الحصار السعودي بوفاة 5000 من مرضى الفشل الكلوي وانسحاب 80 شركة دوائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عكس عقارب الساعة يسير فرعون هذا الزمان، ومعه مملكة قرن الشيطان، وكلاهما يظهر المقامرة بكل شيء ويتجهز لإلقاء عود الثقاب على المنطقة. وكما تفعل أمريكا تفعل السعودية، تكرر السياسة نفسها مع فارق أن الأولى تجمع من يقاتل معها أو عنها بالهيمنة والفهلوة، والثانية تشريهم بالأموال، لكن من سوء حظ ابن سعود أن سياسته اليوم تصطدم بعناد اليمن المحق المتوثب للمناجزة والمنازلة دون أي تردد، فيما تصطف له في المقابل بتحالف يخاطر بتقديم وعود فوق ما يستطيع، وهو فوق ذلك لن يغير من حقيقة بديهية تقدم النظام السعودي العدو لشعبنا بحرا جاء أو برا أو جوا، متسللا ومتخفيا بدون سواتر، أو يرتدي أقنعة كثيرة توفر له وجوها متعددة، لكن برأس واحد وعقال دون عقل يجر المملكة إلى المهلكة ويمنعها من سماع غضب شعبنا وتصفير سياسة التعالي عليه والاعتراف بحقائق بلدنا الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والإنسانية. فلا الوقت سيدمر أدلة جنايتها المتخمة والطويلة والمعمرة، فليس بوسع ملايين ملايين تريليوناتها أن تغسل دماء أطفالنا عن يدها، ولا أن تمسح أشلاء مرضانا عن ساطورها. واليمنيون يضبطونها في كل مرة عدوا فرعوني الوحشية ظاهر العدائية متلبسا في إبادته الجماعية. والصورة المقلوبة لديها أو لدى غيرها لا تلغي الحقيقة ولا توقف مسارا ابتدأ من أجل انتزاع حقوقه، وهو لن يتوقف. والسعودي بين أن يدفع ثمن فاتورته المتراكمة أو أن يضخمها أكثر، فهذه مقامرة قد تنتهي بخسارة الدنيا والآخرة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد حياة سريع إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح. وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأن يدها ستطال سفنه بإذن الله حيثما تمكنت من ذلك. وأحيت القوات المسلحة شعبنا اليمني العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين يوم أمس رغم غزارة الأمطار. كما أكد العميد سريع أن القوات المسلحة لن تألو جهدا في إنهاء الحصار واسترداد كل حقوق اليمن بإذن الله وقوته. تحت ضغط العمليات اليمنية تضطر السعودية للإبحار من رأس الرجاء الصالح، وتهرول نحو بناء تحالفات دولية جديدة لتعكس بذلك عن حالة من خيبة الأمل في تحالفات الأمس وتكشف عن مأزق سعودي استراتيجي.
2: من بوابة البحر الأحمر وباب المندب، حيث تتشكل معادلات الردع الجديدة، تسقط رهانات الهيمنة الأمريكية وتتهاوى الأحلام البحرية لتحالفات سعودية عابرة للبحار. وفي تطور جديد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن نجاحها في اعتراض وإجبار 8 سفن سعودية على التراجع وتغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح الطويل والمكلف. هذه الضربة الاقتصادية والعسكرية لم تكن مجرد حدث عابر في مياه البحر المضطربة، بل جاءت لتفضح عجز الرياض وخيبة أملها الكبيرة في البحث عن تحالفات دولية وإقليمية جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في 26 من مارس للعام 2015 أعلنت ساعة الصفر لعاصفة الحزم الموؤودة تحت غطاء تحالف عريض ووعود بكسر شوكة اليمنيين في أسابيع معدودة، غير أن جغرافيا اليمن الصلبة وإرادة الصمود طحنت تلك الوعود.
3: تذكرون أنه كنا حددنا لعملية إعادة الأمل.
2: العاصفة تحولت إلى حرب استنزاف طويلة، واضطر آل سعود لتغيير التسميات واللافتات من الحزم إلى إعادة الأمل ليغرق تحالفها رويدا رويدا في مستنقع أزماتهم الداخلية وتصدع صفوفهم المشتركة، حتى مع محاولات إعادة الروح فيه بالإعلان عن تحالف الدول المشاطئة للبحر الأحمر من الرياض مطلع شهر يناير من العام 2020. وبانتقال المعركة إلى مرحلة الإسناد المباشر لفلسطين، تكشفت عورات جديدة للنظام الإقليمي والدولي. وتحت ذريعة حماية الملاحة الدولية لجأت أمريكا ودول غربية ومن خلف الكواليس السعودية إلى تشكيل تحالفات بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لحماية الملاحة الصهيونية، بدءا بما سمي بحارس الازدهار وليس انتهاءا بأسبيدس الأوروبية. تقاطعت المصالح الأمريكية والأوروبية مع الرغبة الخليجية في محاولة احتواء العمليات اليمنية، لكن النتيجة جاءت مخيبة لكل تلك العواصم. فالتحالفات الجديدة لم تكن سوى محاولة لترقيع فشل سابق وهروب للأمام من الاستحقاقات الإنسانية والمطالب اليمنية المشروعة. وهنا يبرز السؤال الجوهري لحكام المملكة: لو كانت التحالفات الغربية والدعم الاستخباراتي والتقني تفيد، لكان ميناء أم الرشراش مفتوحاً ونابضاً بالحياة طوال العامين الماضيين. ففي البحر الأحمر سقطت هيبة أعتى أساطيل البحرية في العالم، وعجزت مئات البوارج والتحالفات عن تأمين مسار آمن لسفن الكيان المؤقت، وخرج اليمنيون من أتون هذه التجربة أكثر صلابة، وأثبتوا أن سيادة البحار والقرار لا تصنعها عقود التسليح ولا التحالفات العابرة للقارات، بل إرادة الشعوب الحية المتمسكة بحقوقها وقضايا أمتها الكبرى.
1: أكدت منصة لويدز ليست استمرار انحسار التوافد الملاحي للموانئ السعودية نتيجة الحظر اليمني، ونقلت عن خبراء بأن التحالف السعودي البحري الحالي يخاطر بتقديم وعود أكثر مما يستطيع تنفيذه، ولا يغير في حسابات المخاطر لشركات الشحن والتأمين.
4: الحصار اليمني على الملاحة البحرية السعودية لا زال يؤتي مفاعله مكبدا العدو السعودي خسائر كبيرة في ظل استمرار تراجع حركة السفن وتغير مساراتها عن الموانئ السعودية، وسط عجز أي تحالفات بحرية تغيير حسابات المخاطر لشركات الشحن والتأمين. موقع جي كابتن المختص بالشؤون البحرية نقل عن مديرة الاستخبارات البحرية والأبحاث في منصة لويدز ليست انتليجنس استمرار التأثر السعودية بتراجع ملاحتها في البحر الأحمر، وأكدت أن التوافد إلى الموانئ السعودية أضحى محدودا، فيما أوقفت سفن نظام التعريف الآلي وغيرت أخرى مساراتها ووجهاتها. ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة IR Consilium للاستشارات الدولية المتخصصة في الأمن البحري تأكيده أن اليمنيين يسعون إلى خنق التجارة البحرية والنفط للسعودية، مشيرا أنهم يمارسون حاليا درجة غير معتادة من ضبط النفس. كما أكد أن التركيز على القدرات العسكرية لليمنيين يغفل العامل الأهم، وهي إرادتهم في تعطيل التجارة البحرية السعودية والمتحالفة معها بغية رفع الحصار عنهم. وتابع بأن إغراق سفينة واحدة قد يحقق تأثيرا بحريا أكبر من إطلاق الصواريخ، مضيفا أن اليمن أعاد بناء مخزونه العسكري بعد الحملة الأمريكية عام 2025، وأنه يمتلك اليوم قدرات أكبر من السابق. وحول التحالف البحري الذي شكله العدو السعودي، أكدت منصة لويدز ليست المختصة بالملاحة البحرية أنه يواجه تحديات كبيرة، معتبرة أنه يبدو في صورته الحالية أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى قوة بحرية قادرة على تغيير الواقع الأمني في المنطقة. وترى المنصة بأن التحالف المقترح يفتقر حتى الآن إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بحجم القوات المشاركة والقطع البحرية والمعدات وهيكل القيادة وآليات التنفيذ، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرته الفعلية على أداء مهامه. وتنقل المنصة عن محللين أمنيين شكوكهم في امتلاك الدول المرشحة للمشاركة القدرات البحرية الكافية للحد بصورة ملموسة من تهديدات القوات المسلحة اليمنية في استهداف الملاحة السعودية. وتستبعد لويدز ليست في ظل هذه المعطيات أن يغير مالك السفن أو شركات التأمين تقييماتهم للمخاطر البحرية، أو أن يعيدوا حساباتهم بشأن المرور عبر البحر الأحمر اعتمادا على الإعلان عن هذا التحالف وحده. وختمت المنصة أن الدول التي قد تنضم إلى التحالف قد تجد مصالحها التجارية وسفنها ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقوات المسلحة اليمنية، وهو ما قد يزيد من تعقيد مهمة القوى المقترحة بدلا من تقليص المخاطر التي تواجه الملاحة السعودية.
1: عسكرة السعودية للبحر الأحمر عبر إنشاء تحالفات لا تؤمن حرية الملاحة بقدر ما تؤمن مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتتناقض مع مصالح الدول المطلة عليه ومصالح السعودية نفسها.
5: المملكة السعودية تهرب إلى عسكرة البحر الأحمر عبر حشد التحالفات. جميع المحتشدين يرغب في نيل نصيبه من أموال الرياض، ويدرك أن الخطوة تقوض مبادئ الأمن والملاحة. هذه السياسة تعاكس سلوك اليمني بالأمس واليوم.
6: مؤتمر البحر الأحمر الذي دعا إليها الرئيس إبراهيم الحمدي في 20 مارس تقريبا سنة 77، وحضر إليه اللواء جعفر النميري، الرئيس جعفر النميري ومحمد سياد بري والرئيس سالم ربيع علي، هي رفضت في حينه تمام. وكان السبب من أسباب اختيار الرئيس إبراهيم الحمدي، رفضت رفضا قاطعا تمام فكرة المؤتمر وما دعا إليها المؤتمر ومن حضر إلى المؤتمر. طبعا كان مناقض لما كانت السعودية تهدف إليه. اليوم تحالف دولي ليس لمصلحة يعني الدول المضلة عليه، ولكن لصالح إسرائيل وأمريكا.
5: تشرح الرغبة الصهيونية حقيقة المشهد في الرياض ولمصلحة من ينشأ التحالف الجديد الذي يتبناه النظام السعودي ويبدو متعثرا منذ ولادته أمام تنامي الوعي الدولي مقارنة بالوضع 2015 حين شنت الرياض عدوانا على اليمن.
7: والمشكلة الأكبر إذا كان العالم سينظر أنه لا بأس باستهداف السفن الإسرائيلية طالما لا تستهدف بقية السفن، ونحن لا نستطيع تحمل ذلك. وإسرائيل بدأت حربين بسبب إكفال مضيق تيران في 56 و67.
5: صنعاء أعلنت مرارا أن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، ودعت لسياسة مشتركة تجنبه التوظيف الأمريكي الدائم لحماية الكيان الصهيوني وسياسته وإطالة أمد الهيمنة الأمريكية ليس في المنطقة بل في كل أنحاء العالم.
8: محاولة يعني التضخيم الإعلامي بأن هنالك عدد من الدول تحالفت، لأن كل هذه الدول هي أتت من باب المجاملة ومن باب المداراة للسعودية لتعلن وتوافق معها بهذا التحالف، وإلا فهم يعلمون بأنه قد دخل الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي والخليجي في حرب، وليس في تحالف، في حرب ضد الشعب اليمني، واستطاع أن يقف في مواجهتهم بعون الله تعالى، ولذلك هم فاشلون وسيفشلون مهما كان.
9: المقبلة السعودية اليوم لم يتغير من الحمر، هي تريد أن تخدم الصهيونية فيه، ودل على ذلك جزيرة تيران المصرية التي حاول السعودية أن تشتريها لتؤجرها للكيان الصهيوني، لأن الصهيونية تعرف بأن البحر الأحمر موقع استراتيجي مهم جدا وأنه خانق لها، وقد رأت في معركتنا معه في طوفان الأقصى كيف استطعنا أن نؤلمها.
10: موقف المملكة السعودية ثابت من التكتلات البحرية، ويمكن فهمه من خلال المشكات الإسرائيلية ومصالح أمريكا. ما تغير فقط أن الدور السعودي بات وقحا وقاتلا بداخل الأمة، وهي تخوض قتالا تحرريا.

وفاة الآلاف من المرضى خلال الأعوام الماضية، حيث توفى حوالي 5000 مريض، وهناك 8000 من مرضى الفشل الكلوي.

0: الكحول خطر الموت. هناك أكثر من 1500 حالة بحاجة. المس لزراعة الكلاب بلغ عدد 10 عاما متجاوزة عمرها الافتراضي، ويبلغ عددها أكثر من 498 جهاز.
1: وزير الصحة والبيئة من جانبه أكد في المؤتمر الصحفي بأن الحرب العدوانية السعودية واضحة معالمها وتعمدها في قتل المرضى تحت وطأة الحصار وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بدورها الإنساني بعد مخاطبتها رسميا في أكثر من مقام.
2: لم نعد نستطيع أن ندخل الأدوية المصاعد، لم نستطع أن ندخل جلسات المستلزمات الغسيل الكلوي، ولم نستطع أن ندخل الأدوية المصاحبة نتيجة الحصار الخانق. سيتأخر وصول الأدوية والمستلزمات من 4 إلى 6 أشهر.

0: سيرة.
1: يجسد الخطاب الديني السعودي حالة الانفصام عن قضايا الأمة. في إطار منهجية مدروسة

0: لتتويه الأمة وتدجينها لصالح الأعداء. ومن منبر المسجد
1: البصر ليس حكما دينيا بل سياسة.
2: إن غض البصر يزال القلب ويجمعه على الطاعات ويمنع تشتته.

0: الكاميرات تعمل والوعاظ في إجازة.
1: عيل عيل كنت شكرا لك على الشاي.

0: البصر ويخفض الصوت وتختفي فلسطين من المنابر. ومن منبر المسجد النبوي يحدثك وعاظ البلاط السعودي عن فضل سقي العطشى، فيما أطفال غزة يتجرعون أمراض الماء الملوث إن وجدوها.
1: يستحب في وقدة الصيف وصمخته وشدة القيض وحمارته سقي الماء، ولا أرجى عملا في هذا اللهاب واللواب من إرواء الظمآن وتبريد العطشان وتقريب الماء للصديان الذي دمغته الشمس بحرها ولفحته بلهيبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.
0: موعظة عن العطش بلا غزة، قض للبصر بعيدا عن جرائم إسرائيل، دعاء للمظلوم من دون تسمية الظالم، ليست غفلة بل وظيفة. فالديني السعودي لا يريد للأمة أن تسأل عن البيئة في الحضن الأمريكي ولا عن ما يجري في الكواليس بين أمراء البلاط ورموز الصهيونية. المطلوب دين بلا موقف، ومنبر بلا فلسطين، وواعظ يطير الحديث في كل شيء شرط أن لا يقترب من العدو الإسرائيلي. هكذا يحول النظام السعودي الدين من صوت في وجه الظلم إلى مخدر لتسكين الشعوب، ومن بوصلة نحو قضايا الأمة إلى ستار يغطي الرقص والتطبيع والتبعية. إنها مملكة تغض بصرها فعلا،
2: لكن البلح وسط القطاع استشهد اثنان أحدهما متأثرا بجراحه، فيما دمر العدو الصهيوني مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى بغارة، في حين أصيب عشرة بعد تدمير طيران العدو مبنى سكنيا مكونا من ستة طوابق شرق مخيم النصيرات. وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتهت اليوم من انتشال أكثر من 100 شهيد من تحت أنقاض منازل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب غزة، ووفق فقد بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار 1222 شهيدا و 4053 جريحا، بينما بلغ العدد التراكمي للضحايا 73,309.

0: 49 شهيدا و174 ألفا قياسة الموت البطيء على مئات الآلاف من السكان والنازحين. وأوضح الدقران أن الاستهداف الإسرائيلي لم يعد يقتصر على منع الإمدادات الخارجية، بل تعداه إلى إعدام الأدوية في أروقة المستشفى في خطوة ممنهجة تسعى لتسريع إخراج هذا المرفق الحيوي تماما عن الخدمة الإنسانية. وأشار الدقران إلى أن الشحنات المستهدفة تتسم بأهمية حيوية قصوى كونها تغذي الأقسام الأكثر حساسية، لا سيما مستلزمات أقسام غسيل الكلى وأدوات العناية المركزة والعمليات، مما يهدد بالموت المباشر لمرضى الفشل الكلوي والمصابين بحالات حادة ممن لا يملكون بدائل علاجية أو أدنى فرصة للإجلاء خارج القطاع المحاصر. يذكر أن مستشفى شهداء الأقصى هو المرفق الوحيد المعني بتقديم الخدمة الطبية الشاملة لجميع أبناء المحافظة الوسطى الذي يتجاوز عدد قاطنيها والنازحين نصف مليون نسمة. تواصل قوات العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات وتدمير المساكن بقطاع غزة بالتزامن مع إعلان المجرم ترامب الدخول فيما أسماه المرحلة الثانية من السلام في غزة، ما يكشف عن نيته الاستمرار في حرب الإبادة بهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه.
1: الغارات على قطاع غزة متواصلة بعد ساعات قليلة من الإعلان الأمريكي عن خارطة طريق للدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. عمليات الاغتيال استمرت وسط القطاع وفي مدينة غزة.
2: هاي ربع شهيد في الحرب، أربع شهداء، بقولوا يعني بدنا نوقف، بدنا نعمل على الفاضي خالتي. لا في توقيف ولا حاجة، ابني ما له ذنب ولا في حاجة، لا له في حماس ولا له في فتح ولا في حاجة. هذا الشيء اللي توه بنعلمش، كل الناس بتعلم وأنا بعلمش. هاي ربع شهيد واثنين مصابين، واحد مشلول كمان بقدرش يمشي، بده يطلع برا علاج مش قادرين نطلعه كمان.
3: فيش أمان طبعا، واحد بكون ماشي ما فجأة اللي بتلاقي أشلاء. أنا ما عن جد فيش أمان بالمرة، كل يوم شاب يعني وراء بنتين وراء عيال وراء بيت، لا له في تنظيم ولا له في أي حاجة، ماشي في الطريق فجأة لا بلاقي حلو إلا صاروخ. لم الله يرحمه.
1: وعدا عن الاغتيالات، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 منازل بشكل مباشر، فيما تضرر أضعافها، ليطال التدمير أيضا مستودع أدوية في وسط القطاع في خطوة رأت فيها الفصائل محاولة إسرائيل

0: في المرحلة الثانية التي تتطلب انسحاباً إسرائيلياً واسعاً من القطاع.
1: مع كل جولة مفاوضات تنطلق بين الفصائل وإسرائيل ترتفع وتيرة التصعيد في القطاع، فالاحتلال يريد فرض شروطه بالنار دون أي اعتبار للاتفاقيات. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
2: أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التصعيد والعدوان الصهيوني لم يتوقف على مدار الساعات التي تبعت الإعلان عن صيغة بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الحركة إلى أن استمرار التصعيد العدواني وانتهاكات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار تعزز القناعة بعجز الاتفاق والصيغ المطروحة عن لجم الكيان الصهيوني ووقف الحرب المسعورة. وقالت إن هذا التصعيد المسعور يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها ويختبر مدى الجدية في إلزام العدو ببنود المرحلة الأولى. احتفاء سعودي بإعلان المجرم ترامب يمثل تطورا في اتفاق غزة. هذا الاحتفاء اتجه إلى حصر الاتفاق في ملف السلاح، تمظهر ذلك في تكرار الإعلام السعودي للاتفاق على أنه اتفاق لنزع السلاح، لا اتفاق يفرض على العدو الإسرائيلي تنفيذ بنود المرحلة الأولى قبل أي خطوة في المرحلة الثانية.
3: ما إن أعلن ترامب عن تقدم محرز في التفاوض بين المقاومة الفلسطينية و كيان العدو الإسرائيلي حتى جاء الموقف السعودي مرحبا بالاتفاق، لكن الترحيب السعودي تعمد أن يصدر ملف السلاح على قائمة بياناته، وتعمد إبقاء ملف انسحاب العدو الإسرائيلي من القطاع في ذيل بياناته.
4: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة.
3: لم تتوقف المسألة عند البيانات، بل انعكس في التناول الإعلامي السعودي الذي تعمد تقديم الاتفاق عنه محل سرور إسرائيل، بل وقول ترامب ما لم يقل عنه
5: الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيد جدا حسب الذي والذي نص على نزع سلاح حماس.
3: الإعلام السعودي تعمد في مقابلة مع قيادي في حماس على حصر التفاوض على ملف السلاح، ولما يقرب من 10 دقائق من عمر المقابلة لم يوجه سؤالا واحدا بشأن انسحاب العدو الإسرائيلي.
5: هل تسليم السلاح بسلاح حماس فيما يتعلق بتسليم السلاح يعني؟ طب هتعملوا إيه يا دكتور غازي؟ يعني هتسلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟
3: ومع أن القيادي في حماس كان واضحا في إظهار أن المقاومة ملتزمة ما التزم العدو الإسرائيلي، ومستحضرا في الوقت ذاته محطات سابقة نقض فيها العدو كل عهوده، إلا أن الأسئلة ظلت حول ملف السلاح.
6: إحنا الكلام الذي نسمعه ونسمع كلام كثير وجيد، لكن كما قلت الفترة 10 أشهر السابقة عند 1300 شهيد أغلبهم أطفال ونساء، دمروا عدد كبير من البيوت، مسحوا كثير من المناطق، قلصوا المساعدات بشكل كبير جدا. إسرائيل لم تسمع ولم تحترم من أي وسيط ولا من الأمريكان.
5: طب هتعملوا إيه يا دكتور غازي؟ يعني هتسلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟ لم نصل إلى النقطة بعد، يعني الحديث كان.
6: أنا أرفض. نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
3: الإعلام العربي وإن بدأ محتفيا بما أعلنه ترامب، إلا أنه لم يتجه إلى تجيير الاتفاق في ملف السلاح.
7: رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مؤكدة مواصلة العمل مع شركاء لتنفيذ الخطة وفق ما أقره مجلس الأمن.
8: ملف غزة يدخل مرحلة جديدة مع

0: أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ بنود خطة السلام.
1: بدوره قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لكل من مصر وقطر وتركيا على جهودهم في إتمام الاتفاق ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: أزمة أمراء السعودية مع سلاح المقاومة في فلسطين ليس ولد اللحظة، بل يمتد إلى سجون زج بقادة من حماس فيها لسنوات، وبيانات ترى في المقاومة إرهابا لا في إسرائيل.
3: اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة قرية تل جنوب غرب نابلس واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة. تزامن ذلك مع استمرار تشديد قوات العدو لحصارها على القرية وتحويل منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
4: عادت قرية تل جنوب غرب نابلس إلى واجهة الأحداث من جديد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد أيام من المواجهة التي شهدتها المنطقة، وأسفرت عن مقتل 2 من جنود الاحتلال. هذه المرة عشرات المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على ممتلكات المواطنين بعد أن أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في الموقع نفسه الذي شهد تصدي الفلسطينيين للهجوم، في خطوة يراها الأهالي محاولة لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة تحت حماية قوات الاحتلال.
5: هؤلاء المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وبقوة السلاح أنهم قوموا بعمليات حرق وقوموا بعمليات اعتداء على الناس، على الأطفال، على النساء، وهذا ما قاموا فيه في بلدة جنيد وقاموا فيه في حي المسك، والآن الخطر الأكبر أنه يقوموا فيه في قرية سرة وقرية تل.
4: لم تتوقف الانتهاكات عند اعتداءات المستوطنين، إذ يواصل الاحتلال فرض حصار مشدد على قرية تل إلى جانب تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية واقتحامها بشكل متكرر. ويؤكد الأهالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف سكان القرية بعد دفاعهم عن أراضيهم والتصدي لهجمات المستوطنين بهدف دفعهم إلى الرحيل وتهجيرهم قصرا من أراضيهم ومنازلهم.
6: تل بتعاني من التجريف اللي قاعد بصير ومن المداهمات اللي كل ليلة تل بتتعرض لها، وكان آخرها الليلة اعتقلوا 3 شباب من عنا، وامبارح احتلوا 4 بيوت أو 5، الخامس طلعوا منه يعني ما طولوش فيه، بس لحد هسه موجودين في 4 بيوت وحاول السكان منهن. فهاي وضع تل، وضع تل يعني تل منكوبي.
4: تأتي هذه الاعتداءات ضمن تصاعد غير مسبوق لهجمات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال ومستوطنوه خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 11,000 اعتداء طالت المواطنين وممتلكاتهم، فيما أقيمت 42 بؤرة استيطانية جديدة خلال المدة ذاتها معظمها بؤر رعوية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
3: وتفاقم عمليات الهدم اليهودية للمنازل معاناة بلدة جبع شمال القدس بالتزامن مع مصادرة المزيد من أراضيها خدمة لأغراض مرتبطة بتهويد القرية ومنع العمران الفلسطيني فيها. وباشرت العصابات الصهيونية مصادرة نحو 6 دونمات من أراضي البلدة وسط تحذيرات من أن المخطط سيعزل مزيدا من الأراضي ويحد من التوسع العمراني ويزيد من تقسيم القرية ونهب ما تبقى من أراضيها، خاصة أنها أضحت محاصرة بمغتصبات العدو ومعسكراته ومنشآته التجارية وشوارعه الاستيطانية. وأكد المجلس القروي لبلدة جبع أن بلدتهم ومناطق شمال القدس تشهد هجمة قوية من العدو لأنها قريبة من مدينة القدس، وأوضح أنه من 23,000 دونم كانت تشكل مساحة بلدة جبع لم يتبقى سوى 2,000 دونم، بينها 700 فقط تصنف بأنها مناطق خاضعة إداريا لسلطة أوسلو، والباقي مصنف ضمن منطقة سيطرة العدو الإسرائيلي. وفي إطار الضم والتقسيم المتسارع باتت حتى الشوارع المنفصلة أدوات لخنق الوجود الفلسطيني. تهويد وتقسيم الضفة إلى كانتونات معزولة ضمن منظومة التقسيم الجغرافي والديموغرافي.
7: جدار يحاصر وطرق تفصل على أساس عرقي وأراض تسرق بصمت، جميعها أدوات منظومة النهب الصهيونية التي تهدف لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة المحتلة والقدس. في بلدة رافات شمال غرب القدس يجسد الجدار الفاصل أداة العزل الأولى، فبدلا من أن تكون البلدة امتدادا طبيعيا للقدس عزلت تماما، فلم يعد يربطها بالعالم الخارجي سوى مدخل واحد باتجاه رام الله. والعزل هنا ليس سوى الخطوة الأولى، فالعدو يصعد من وتيرة الهدم. فمنذ مطلع العام 2026 نفذ حوالي 300 عملية هدم وتجريف، طالت منازل ومنشآت زراعية. الأخطر على مستوى الضفة الغربية هو ما يعرف بمشروع إيوان، ومنه شارع نسيج الحياة، حيث لا يقتصر الأمر على مصادرة الأراضي بل وعلى فرض نظام فصل متعمد ومعقد. يحول العدو الشارع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة بجنوبها هنا إلى طريق سريع يخدم المغتصبين وحدهم، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق التفافية وعرة لقطع للتواصل بين مدن الضفة وعزل تام للقدس عن محيطها. ولإحكام هذا الطوق يستهدف العدو التجمعات البدوية في بادية القدس مثل الخان الأحمر، تمهيدا لتهجيرها قسرا وربط الكتل الاستيطانية الكبرى الثلاث بما يعرف بمشروع القدس الكبرى الممتد حتى مشارف البحر الميت. وفي شمال الضفة تجري بوتيرة عالية مخططات السيطرة على مطار قلنديا والمنطقة الصناعية في عطروت لإقامة كتلة استيطانية عملاقة تضم آلاف الوحدات تخنق أحد أهم الممرات الجغرافية في وسط الضفة. مشروع آخر يوصف بالأخطر ويعرف بتسوية الأراضي، خصص له العدو ميزانية تقدر بأربع مليارات دولار ويسعى عبره لتسجيل الأراضي باسمه، مستغلا تعقيدات الملكية التاريخية لتصنيف أي أرض لا يثبت الفلسطينيون ملكيتها خلال مهل زمنية قصيرة كأملاك غائبين ومصادرتها. 82 حاجزا عسكري، جدار بطول 168 كيلومتر، آلاف الوحدات الاستيطانية وقوانين تشرع سرقة الأرض، جميعها أدوات الخنق الصهيونية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيا وطمس الهوية الديمغرافية وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى جزر معزولة.
3: أفاد إعلام العدو الإسرائيلي بوقوع اشتباكات في الساعات الماضية بين مجموعة من مجاهدي حزب الله وقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر، وفيما أعلن متحدث العصابات الصهيونية عن إصابة ضابط في عملية عسكرية جنوب لبنان، أشارت إذاعة العدو إلى أن حزب الله تصدى لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر واشتبك معها مقاتل حزب الله.

0: أكد مقر أو قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، معتبرا هذا النهج حصيلة خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة. وقال إن الولايات المتحدة المجرمة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران أنها لا تتورع في سبيل تحقيق مقاصدها وأهدافها الشيطانية عن ارتكاب أي أعمال شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين، داعيا دول المنطقة أن تعلم أن الولايات المتحدة تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية بوصفها درعا دفاعيا لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني. أكد مسؤول أمني إيراني رفيع أن إيران أعدت خطة واسعة النطاق للرد على هجمات محتملة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني على البنى التحتية الإيرانية. وفيما عد المسؤول الإيراني التقارير الأمريكية عن استهداف بنى الطاقة الإيرانية نوعا من الجنون، أكد أن بلاده أعدت خطة واسعة النطاق للرد تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الصهيوني والبنى الحيوية أو التحتية للطاقة التابعة لأمريكا في المنطقة. وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي استخدام جيل جديد من طائرات الجيش المسيرة في المهام العملياتية، وأكد أنه سيتم الكشف عن مواصفات الطائرة المسيرة الجديدة في الأيام المقبلة. وقال إن مدى الطائرات المسيرة يصل إلى حد يمكنها من الوصول إلى الأراضي المحتلة. بعد فشل الضربات العسكرية يصعد العدو الأمريكي تهديداته باستهداف البنى التحتية للطاقة، فيما تؤكد إيران معادلة واضحة: الأمن للجميع أو لا لأحد.
1: تختبئ واشنطن خلف أسوار بعض دول المنطقة، لكنها تدفع بها إلى قلب العاصفة، فكل دولة تختار أن تكون درعاً لأمريكا فإنها تزج بنفسها في أتون الحرب. موقف عسكري إيراني يؤكد أن موازين القوى لم تعد تقاس وفق المعايير التقليدية وصراعات الأمس. ومع تصاعد نبرة التهديدات الأمريكية الصهيونية باستهداف البنى التحتية لإيران، تتكشف معالم قواعد الاشتباك المترابطة بشرايين الاقتصاد ولهيب النار.
2: الآن وصلت أمريكا إلى طريق مسدود، فشلت في تحقيق الأهداف، ولتعويض الهزيمة تهدد باستهداف بنى الطاقة والجسور لتدفع إيران نحو الاستسلام. الموقف الإيراني واضح وهو الأمن، إما أن يكون للجميع أو لا أحد، وهذا ينطبق على الدول المستضيفة للقواعد الأمريكية.
1: في المقابل تمضي إيران نحو رفع كلفة المواجهة إلى أقصى درجاتها، بيدها أوراق ردع فرضت إيقاعها في الميدان، فمضيق هرمز يقف شاهدا على القبضة الحديدية. لا يمر يوم دون أن تترجم إيران كلمتها بأن العبور من مسارات صنعتها أمريكا لن يقود سوى إلى الهلاك.
3: يوجد في إيران استعداد لجميع السيناريوهات، لن تفرط إيران بمضيق هرمز مهما حصل، حتى ولو اضطرت لخوض حرب شاملة. استهداف السفن اليومية في هرمز يثبت موقف إيران الحاسم بأن هرمز هو جزء لا يتجزأ من السيادة.
1: يتجاوز المشهد
4: من الأمن القومي الإيراني، طهران رسمت معادلة واضحة: التصعيد بالتصعيد، والأمن مفردة لا يمكن تقسيمها أو تأويلها. علي جفر، المسيرة، طهران.
0: وكانت الخارجية الأمريكية لوحت بتصعيد العدوان على المنطقة في بيان نبهت فيه الأمريكيين بالشرق الأوسط للاستعداد لإغلاق لإغلاق المجال الجوي واضطرابات. محتملة بالسفر، كما دعت الأمريكيين في المنطقة للنظر والبنية التحتية سيقود إلى رد إيراني مماثل يشمل أيضا كيان العدو الإسرائيلي.
5: تصعيد الحرب، الاحتمال الذي يطرح على الدوام في المقاربات يقترب. المؤشرات إلى ذلك توسعت خلال الأيام القليلة الماضية من التحركات الأمريكية ونقل طائرات الشحن العسكرية إلى قواعد ومطارات في فلسطين المحتلة. إلى التصريحات المتكررة وصولا إلى إشعارات أمريكية لسفاراتها في المنطقة بوضع خطط المغادرة. الخارجية الأمريكية عززت هذا الاتجاه بالتلويح إلى إغلاق المجال الجوي، تلويح بعدم القدرة على الانتقال الآمن، وفي المقابل إشارة إلى التصعيد العسكري المحتمل. لا يبتعد عن هذه التحذيرات الدعم الأمريكي للتصعيد السعودي العدواني ضد اليمن، بما في ذلك محاولة جر دول عدة إلى المواجهة. العدو الإسرائيلي أيضا ينتهج مسار التصعيد، ضاعفت عصابات العدو استهداف غزة بالإضافة إلى توسيع الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. ورغم أن حماس كثفت خطوات تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ابتداء بإعلان حل اللجان الحكومية إلى تأكيد التنسيق مع ما يسمى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، يقابل العدو الإسرائيلي الخطوات بمزيد من الاستهدافات. تعمل حماس على دفع العدو الإسرائيلي للالتزام الكامل والمقيم الشيخ، بينما العدو الآن تبدأ حماس بالسلاح بالمماطلة الإسرائيلية. السلوك هنا في أسقط تصعيد العدو الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وخلال زيارة رئيس هيئة الأركان في عصابات العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، التحركات الشكلية وما يسمى المناطق التجريبية. يكشف ذلك هشاشة المسار السياسي الاستسلامي الذي قاده البيت الأبيض بين السلطات اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي. عين التطورات ترصد الاتجاه الأمريكي لاستهداف الطاقة والبنية التحتية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ذلك خيار ومجازفة أمريكية لن تفضي إلى تحقيق أهداف العدوان، تقدم على أنها عمليات انتقامية وتدفع إلى الضغط الاقتصادي، ولا تملك الإجابة إذا كانت ستصل إلى رضوخ إيران. ترامب يحصل على إجابات عكسية لكنه يتجاهلها. في المقابل تهدد إيران وتطلق تحذيرات متكررة بالرد المماثل. استهداف الطاقة والبنية التحتية في الجمهورية الإسلامية يقود إلى رد عسكري إيراني قوي وحاسم. في الإشارات الإيرانية حقول الطاقة والمنشآت البترولية بما في ذلك في كيان العدو الإسرائيلي ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. أطلق مقر خاتم الأنبياء تحذيرات مماثلة حول المساعي الأمريكية لإشعال حرب واسعة في المنطقة. الخطوط السياسية والقنوات الدبلوماسية غير فعالة رغم استمرارها. الرسائل المتبادلة التي تؤكدها طهران وواشنطن لا تقود إلى تقدمات، فالمسار الدبلوماسي شبه مجمد مع وجود النوافذ المفتوحة. التصعيد المتوقع قد يغلقها لأمد طويل.
0: نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن مخزون صواريخ ثاد الاعتراضية الأمريكية انخفض من 452 صاروخا قبل الحرب إلى أقل من 278 صاروخا. وقالت القناة إن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية انخفضت من نحو 2300 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827 صاروخا. ونقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإيرانية تزداد تعقيدا، مما يجعل صاروخ خيبر شيكن يشكل خطرا أكبر على القوات الأمريكية. حذر قائد القيادة الأوروبية الأمريكية الجنرال أليكسوس البنتاغون من فجوة متزايدة في قدرات واشنطن العسكرية لحماية كيان العدو مع احتمال عودة المواجهات في الأفق المنظور. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادرها بأن قائد القيادة الأوروبية الأمريكية أبلغ البنتاغون سراً بعدم امتلاك قوات بحرية كافية لمواصلة التصدي للصواريخ البالستية الإيرانية على كيان العدو الإسرائيلي، ما يضع واشنطن أمام خيارات صعبة بين حماية قواتها في الخليج أو دعم كيان العدو. ويأتي ذلك في ظل ضغوط تشغيلية متزايدة على الأسطول الأمريكي وتراكم مشاكل الصيانة نتيجة الاستنزاف المستمر، كما أظهرت تقييمات سابقة أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر في الدفاع الجوي مع اعتماد كيان العدو بشكل كبير على منظومات أمريكية متقدمة. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
6: في مثل هذا اليوم الأول من أغسطس عام 2015، طيران العدوان يغير على منازل المواطنين في منطقة الحمراء في لحج، مخلفا 8 شهداء وأكثر من 20 شهيدا. وفي اليوم نفسه أبطال الجيش واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على موقع وادي جارة العسكري السعودي في الخوبة.
7: من؟
8: الله خرجت منها أحياء ولا أفكار الله بقيت فيها.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات المرتزقة في الساحل الغربي بقاصف واحد. وفي اليوم نفسه من العام 2019، وفي إنجاز نوعي هو الأول من نوعه، القوة الصاروخية تنفذ تجربة صاروخية ناجحة على هدف عسكري في الدمام شرق السعودية، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من الأهداف الاستراتيجية.

في اليوم نفسه أيضا سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية تنفذان عملية مشتركة وتستهدفان عرضا عسكريا للغزاة في

0: هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد. استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب. لكم العتبى أيها المجاهدون الأحرار نبات، وحق لمثل هذه الأمواج البشرية الهادرة أن تفرد لها المحلول، أن تصاغ عندها نحو الخطب الثورية حتى تشتعل في الصدور براكين الحمية فوق اشتعالها وتهتز من صدى الهتافات عروش التزام.
1: الله أكبر.
2: أؤكد في هذا المقام أننا نتخذ جراء العسكري أمام كل محاولة لنهب ثروات شعبنا وبلدنا في أي محافظة من محافظات اليمن في بره وبحره، وليس فقط على مستوى النفط والغاز بل الثروات الوطنية السيادية ومنها المعادن، وأن أي عقود مع المرتزقة والخونة لا تمثل شيئا، لا قيمة لها، لا قيمة لها أبدا، لا قانونية ولا غير ذلك ولا اعتبار لها. ثم أن أي إجراءات في ظل مؤامرات الأعداء الأخرى التي يتآمرون بها على أبناء هذا البلد في كل محافظاته في شماله وجنوبه وفي شرقه وغربه لا يمكن أن نقبل بها أبدا. الوضعية الآن هي وضعية عدوان، والوضعية في المحافظات المحتلة هي وضعية احتلال، ومن يأتي في ظل المعتدي المحتل ليرفع صوته حينما يرفعه المعتدي المحتل كالأجهزة الصوتية تماما لا قيمة لتلك الأصوات التي لا ترتفع إلا إذا رفعها المعتدي المحتل وتنخفض حينما يرتفع.

0: لك لعنب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: معنوية.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: القائد في بلاد العظيم.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزه ولا فلسطين ولا اي دوله اسلاميه.
0: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العده، مستعدين لاي قتال.
2: سنوصل اليهم مهما كان الامر باذن الله، وان شاء الله اقطع راس ترامب بهذا الشيء باذن الله.
3: وانا اقول للمرتزقه من الداخل واحذيه خدام امريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم انفسهم بمساس امن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولا نمل.
4: ونوجه رساله الى الحرس الثوري وقواتها المسلحه بان يدقوا كل القواعد الموجوده الامريكيه في كل انحاء المنطقه، دقوها.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-0؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-0، أصالة وتواصل.
8: حربا وحصارا بحصار.
9: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
10: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
9: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته. سنأخذ حقوقنا بكل قوة، بكل إباء، بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
11: بمسجلنا بشرط الثوم
12: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم. وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
13: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
14: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
15: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله.
5: بدورهم، أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
16: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر الإسلامي.
17: نواجه كل مستكبر مع صد النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
15: الله أكبر.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤولية، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: قال: من سرى تحت زخات الرصاص ما يبالي بزخات المطر. من سرى تحت زخات الرصاص ما يبالي بزخات المطر، نعشق الحرب مهنة واختصاص، في حوارات زينات النمر زحف وسناد تمشيط اقتناص، بعد سلمان لو طول السفر كل ميدان ساحة للقصاص، كل ميدان ساحة للقصاص، لو لحقناه لا سطح القمر لا يدور من أيدينا خلاص، بعد ما السيد القايد أمر، بعد ما السيد القايد أمر. حيل الشاعر عباد أبو حاتم
1: قوة القوة.

0: عنا الله لحزة عنا الله حزة في الأيام.
1: من هو؟
0: السعودي. وصبرنا عليه وربع سنة، واليوم قال بيقول مثل خارج الحمار الشارع، صبر الشعب لما شبع. الآن أكبر ممالك دكها جيشي دكوك، فينتظر لدك مملكته تلحق بعد الممالك الذي دكها اليمني الحر. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي محضر خير، اصحابكم في اعداد وتقديم انا محمد النعمي، وزكريا الشرعي ومن الاخراج والتنفيذ المباشر محمد علي هبه. وارحبوا.

0: الزومبي وهذا اليمني حاضم لبادي ها يقول هذا اليمني بادين في المعركة
1: هو بالفعل
0: احنا بادين لنا من المكة في مكة حدودنا في مكة
1: الله
0: الركن اليماني يتحدث عن اليمن
1: ذاك حتي في مراقم الجدود
0: ذاك حتي في مراقم الجدود
1: جاين عندك من زمان لا
0: لازم رجوعه لازم رجوعه من ده ما هوش أهل ليس أهلا لأن يدير الحرمين الشريفين أرض جدي من دخلها ما يعود في طرف الحد موت الأحمر يا سعودي والنمارة
1: والأسود

0: مهر والأسود من دخلها باع نكسر له ضلوعه
1: وان تزيد معشر
0: شبك مليار جندي والفقع ذفل السكود
1: دايما
0: الركن اليماني يا سعودي
1: ذيك حاجم الجدود
0: ذاك حق من زمن لازم رجوعه ذاك حد من زمن لازم رجوعه كل عبد الله
1: يا طبول الحرب دكي سمعينا
0: ذوقني شوق الرصاص
1: يوم نتكحل من
0: البارود عيني عيني جيب الاقتناص
1: واختطف روح السعودي
2: من عيونه من عيونه كيف المعنويات يا زكريا؟ كيف كان امسك؟
3: سبحان الله العظيم
2: امسك كيف كان؟
3: يا اخي والله
2: من اجمل الايام
3: يا استاذ محمد والله صدق يوم صح الله يكتب الاجر بنخرج السبعين ساعة كل مره بنخرج باخذ زخم شعبي وحشود مليونيه ومعنويات عاليه وما اقول لك يعني بكل يا ربي الله يكتب الاجر مشو منا على الله ولا شيء باري
2: أكيد
3: هذا
2: أكيد
3: هو لنا لنا احنا ما تقب دموع انفسكم من خير في التجربه
2: الله
3: عند
2: الله,
3: الله لانفسكم انتم الله يكتب الاجر لكن يوم امس يا اخي سبحان الله العظيم
2: فيها آيات وألطاف
3: ما قد رأيت هذا من ناحية معنويات تقوى يا أخي
2: بالنسبة للحشد لا يقل عن الجمعة
3: رضا
2: جمعة التحذير والنفير
3: يعني رضا يعني راضين بما وقع وما حصل وما احنا بنديه وما بنقدمه راضين الحمد
2: مكيفين.
3: لله مكيفين ما أقول لك نفوس طيبة مواقف عظيمة يعني من كل أنواع ما أقول لك معنويات فوق الوصف فوق الخيالي إحنا ما هو صابر إن واحد يمدح نفسه ويقول إحنا وإننا يعني بشهادات الذي نزلوا هذا المقاطع والصور وهذا يعني
2: يلا.
3: تقول أنا كنت بين هؤلاء الملايين أنا كنت بين هذا المضر أنا كنت بين هذا السيول أنا واحد من هؤلاء العظماء يا أخي واحد ما أقول لك صح أنه وقع غير
2: يعلم الله صدق هذا الكلام اللي بتقول به أنت يعني عندما شاهدنا المقاطع الفيديوهات التي نزلت بسر حجم الزخم الشعبي وحجم غزارة الأمطار شنو أقول أنا كان يبين هذا المطار
3: شاركت مع هذا المؤمنين وما
2: معنا أطفال بيتأثروا بمجرد هبوب ريح معنا أطفال بعض الأطفال بيتأثروا بمجرد هبوب ريح به ناس عندهم ربو بيتأثر يعني لو
3: خرج الله شانني بين
2: شان شوية أيوة مطر شوية من الريح بس من البرودة حق الجو فما بالك عندهم بيغرق كل جسمه وبينتك الرياح حتى المطر كان بينه ريح ها وبين المطر من أوله لآخره وروح البيت داخل السيارة غرق نفسه أو غرق السيارة ويوصل للبيت ولا بعضهم ما وصلش للبيت وصل لبقر عمل والله أنا بعض الناس يعلم الله أنه جلس لما حتى نشفت ملابسه فوقه ما عاد غيرش يلا يوصل ترح مكيف على ذاك الجو ما بيش أي تأثر
3: الله
2: كان بعض الناس يقول العيال عيب يتأثروا بالمطر وكذا قلنا احنا مع ربي احنا مع الله وما دومنا مع الله ومتوكلين عليه الله معي ما من الله قالوا ما من الله ضر
3: الله ها؟ ما من أهل المنفعة الله لو على هذا الخبر وقت الأمطار ما عن أخرج يا أخي مطر عن أمراض ونستبرد وعي تخرب المسيرة وذية وقت الشمس وقت الرحمة أنا ما أخرج بين هذا الشمس الذي تقلي الحديد تذوب الحديد أنت مجنون أحرق نفسي وأمرض وأتعب هذا برد لك ما إحنا نخرج وما تصبر أجو ما على هذا الخبر ما إحنا
2: يعني شعب ثابت في كل تقلبات طقس والظروف
3: خرجنا عشية
2: يا خبير بيثبت بين الرصاص
3: ما هذا؟
2: ثابت بين الرصاص
3: الله
2: وبين حر
3: وغارات
2: غارات العدو
3: غارات العدو والله لو تجي يحكي لك أحد المجاهدين الذي قد خاضوا غمار ما أقول لك كل أيامه والسنوات هذا الذي مشيت كلها وفي الميدان عدي لك قصص خيالية تقول هذا ما يجبر هذا
2: العدسة تودقت وناس سجدوا لله حمد وشكر رحمة رحمة من ربي
3: الله.
2: يعني بذكرنا حتى بتثبيت الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه
3: في غزوة
2: للمؤمنين في غزوة بدر
3: أول الغزوات.
2: كنت بتابع بعض المقاطع أنزلوها في وسائل التواصل الاجتماعي ودخلوا مرتزقة يعلقوا عندما اشتدت غزارة الأمطار وانتهت المسيرة
3: يعني
2: والناس تفرقوا اختصروا بالفعل وتفرقوا الناس تمام. المرتزقة بيعلقوا وش رأيك في هذا التعليق؟ قالوا شوفوا على آيات من ربي فرقوا ماذا الحول ذا، هذا دليل على نهايتهم.
3: الله
2: دليل على نهاية كنا حول فيه.
3: الله والعقول
2: خذوها هذا آية من الله.
3: الله ما بنحارب يا أصل
2: محمد. آية من الله فيما بعض الأوقات بيبصر حديث هؤلاء المرتزقة يقول الحمد لله رب العالمين أن أعداءنا كهؤلاء. أن الأعداء كهؤلاء ما جوش مثل ما معاوية وعمر عمرو بن العاص فيهم دهاء
3: عاد من أول كان ما لهم شيء
2: فيهم
3: وما ولا كنت بفعل على على هذا الشيء أيام من زمان كانوا يحاربوا يعني صدق إنك تحارب كم من رأس كم من زمخ من كفار قريش لو قلنا عمرو بن ود من راس طول عرض مالك وراس يابس مالك شو ما هذا يا أخي حتى ماذا الحين عدو
2: تفاهة وقناعة وحقارة
3: وفجور
2: فجور في الخصومة إلى أبعد الحدود
3: كذاره وسماجه وكلهن
2: وبعض الناس يعلم الله أنهم عادي ما هو داري على إيش بعادي بس حقد يعني هؤلاء حويت أنا كاره لهم قالوا كرهتهم معاه بالله عليك يعني مطر وغيث ورحمة بتنزل على من ثبتوا أمام أطغى طواغيت الأرض وقدموا تلك المواقف المشرفة شي تقول لي فرقهم كذا دليل على زاد الناس طمأنينة وروحوا الناس من الساحة بنفوس مختلفة نفسيات مختلفة يعني
3: وقع لها تحشيد المسير بعد ما هذا يعني إعلاميا
2: تحشيد الإعلامي أكثر من أي مسير
3: أكثر من أي مسير أقسم بالله وتداولوها يعني ناس خارجيين
2: وما زالت تتداول حتى الآن
3: لا
2: كما يعلم هذا الشعب العظيم
3: يا أصدقاء يعني في الفيسبوك هذا مثلا معي أصدقاء خيرت مثلا ما أعرفهم ولا إحنا داري منهم ولا هذا يعني أسامي مستعارة وصور مستعارة أمس كل واحد نزل صورة بين المظهر فارح يا أخي هذا العظمة أنا فلان فلاني وذي وهذا صاحب الحساب هذا وهذا فلان فلاني وهذا ذي وهذا بقول لك دم اختصروا المسيرة وما كان اختصر المسيرة الذي كانوا بعضهم مع الزحمة على هذا بيخرجوا ريعوا لما وقف المطر لما وقف المسيرة لما كان قدوا السلام عليكم ورحمة الله وقفت الصوتيات كملوا المسيرة
2: ما مشيت لو قد انتهت الصوتيات وقالوا خلاص مع الله
3: أغلب الصور التي انتشرت مع بحث في 70 مع باقي له بيفعل سيلفي وهذا كان يتصور وهذا يفعل فيديو الناس قد وهو جالس أستاذ محمد ما هي من عظمه نعمة من الله دحين لو قع مطر في مارب في مطرح فتغم نقول هذا وما قع له مطر وسيو هذا عقاب من الله وهذا مطرفه يا أخي مطر هو سمنطق بيجي لأي واحد الله رحيم برحيم بل
2: ما لا جفهم وجاسيل جفهم ما هو الله عقاب ما لا جاسيل وجفهم ما نقول شو بطل هذا جاع قال ما لا قد جفهم
3: ما جفنا ما احنا
2: الحمد لله
3: لكن لو قع مضر هانا
2: ما جش ما فرقناش انتهت المسيرة اختصروا اللجنة المنظمة وما تفرق الناس إلا بعد ما تم الاختصار وما شو المسيرة
3: احنا موسم الأمطار بيوقع يعني من طوال فصل الصيف والخريف واحنا خلال 3 سنين أو 4 سنين يعني من متواصلة من بداية غزة إلى اليوم واحنا بنخرج مسيرات يوميا
2: أقول لك بشي
3: خلال هذا 3 سنين بيوقع أمطار ويقع مسيرات ويخل بين أمطار والفيديوهات موجودة وكل شيء
2: رمضان إننا كنا بنخرج في رمضان في هجير الرمضان يعني في في في هجير الشمس يعني بعض الظهر كانت تأتي الشمس حارق وأنت صائم
3: الله ما نقول الله
2: هل الناس
3: لا الله عقبهم بالشمس
2: هل الناس لا هل الناس كان يفروا من الساحة كان الزخم الشعبي في الخروج في رمضان بين حرارة الشمس ثابتين مثل ما ثبتوا بين المطر
3: قلنا لك معانا مرتزق
2: بس عقول
3: والله
2: ما بيش
3: والله اني اقسمك كلها اكثر من مرة ما بيعجبني
2: واحد يفكر بين رجله بين الحلي
3: ما عاد انا قايل
2: خلاص لا عاد تخرب الشغل
3: انا اقول لك يا اخي معانا عدو يا اخي كذر تافه ما تستاهل انك تجابر عليه لكن المادة بتفعل فعل دور المادة اشتو اجر يومي ولا اجر شهري عاشه اشتو كذا وكذا وكذا وكذا
2: تقال ضروري والله بعضهم هكذا بقول فرق مثل ما فقير اليهود لا دنيا ولا اخره
3: لو الذي بتهنى بذيه
2: ونكررها 70 مرة وفي كل فتره تحت اليهودي في الدنيا وفي الاخره مشكلته دحن السعودي والاماراتي عزك الله وعز الله السامعين جوارب شربات بيلبسن الامريكي واليهودي يحمي قدمي تمام والمرتزقه هؤلاء الحذاء الجزمة عزك الله وعز الله السامعين بيحمي السعودي الجورب الجوارب الشربات عز الله السامعين ويحمي رجل حذاء لحذاء
3: وكم ما قدرت تصاخ يبعدوا
2: يرجموا لك عاد بشوية
3: جايف بي يقول لك جايف بي هذا الصندل ولا هذا الشربات
2: يرجمه الله نحن الحمد لله رب العالمين في مواقف مشرفة عظيمة بنعلم ان احنا على حق وعلى طريق الحق يا اخي منه واجه للشيطان وقرن الشيطان ورأس الشيطان كي ما هوش على الحق
3: الحمد لله رب العالمين
2: كي ما يكونش على الحق اسمع دنين المطر نعمتا هذه مقاطع الفيديوهات والناس بين المطر يعني كل إنسان ذاهب عائد من الساحة إلى منزله بعد تلك الوقفة المشرفة العظيمة التي أرسل الشعب اليمني من خلالها رسائل الصمود والتحدي وأكد الشعب اليمني خلال تلك المسيرة ما أكده قائدهم العظيم السيد عبد الملك يحفظه الله في خطابه يوم الخميس بأن التصعيد بالتصعيد وإذا صعد العدو وقام بتصعيد شامل فنحن لها مش بالتوكل على أمريكا ولا على إسرائيل ولا بالتوكل على شوية مرتزقة بالتوكل على الله قال سنصعد وستكون حرب شاملة وتصعيد شامل
3: وحصار شامل
2: بالتوكل على الله
3: الحمد لله
2: الحمد لله.

0: عاصمة صنعاء، ومن هذا الميدان يجتمع غيث السماء مع غيث الرجال مشكلا طوفانا يمانيا سيقتلع جذور بني سعود ويزيلهم من الوجود.
1: رسالتنا في هذا الخروج أنه لا يوقفنا لا مطر ولا شمس، وإننا ثابتين فيه. لا جوع ولا ظما ولا عطش ولا مطر ولا شمس سيغيرنا عن موقفنا. نحن عبيد لله واتخذنا هذا الموقف.
2: سيدي امضي بنا جوا برا بحرا، نحن رجالك وجنودك.

0: تاخذ معانا من هذا المسجد هذا الحين. ما به
1: ما ما تذكرني بحاجه.
0: ها
1: تذكرني بحاجه. سمعت حق ما هي
0: حق ايش؟
2: انا جاوع لا تغلطوا.
1: النغمه هذا حقه ولاك
2: بتسمعوني او
0: ما؟ انا هذا بتحاكى بيقول جاوع.
2: انا
0: هذا كرة البيسبول في فمك ما بتسوي؟
2: مخزن في مخزن أربعة ما
1: في. كم؟ كم؟
2: أربعة.
1: جاوع.
2: جاوع. مخزن أسد جوعي يعني مخزن بحشن.
1: ترزن ترزن قصة.
2: أنسى الجوع.
0: لا غلط غلط ما تدخل تدخل ربيع الشرق وجيت سوق الشرق.
2: ما في حال أنا ذا الحين جاوع. ما في البيت كلهم جاوعي من عند أبي وأمي لا عند آخر.
0: ومخزني.
2: مخزنين.
0: كرة بيسبول.
2: كلهم
0: كرات بيسبال
2: جاوعين ما نفع المخزنين كلهم
1: فشقه
2: فشقه
1: ما شاء الله والجوع
2: جاوعين حتى الذي بيعمرون الدوره الثالث حقنا الشباب ما بش معنا اكلهم بنخليهم يخزنوا من الصبح
1: الله
0: من الصبح
1: يعني بيعمروا فيهم هبوط
2: ما نفع
0: ايوه هبوط مطلع الدوره الثالث والرابع هبوط مطلع
2: حق البث موجود لكن ما بش ما ناكل كيف نفع
1: قصدي ولا 4000 هذا اشتريت بها قاعد
2: مخزن لحم 4000 نعمة
1: والأكل
2: ما بيش
1: ما بيش ما بيش يا لحم تعال لا لا
0: وقلنا لك بدل ما يدخل غلط غلط غلط بدل ما يدخل ربيع الشرق دخل سوق الشرق
2: يمكن
0: على سوق القعد
1: أيوة
0: بدل ما يدخل المطعم دخل جاوع جاوع
2: جاوعي
0: جاوع
1: ما
2: لو
0: طعم
2: في
0: القعد
2: الحين
0: خلق ما
1: سدال
0: يلجب خلق اول واحد
1: هذا لقيته
0: اسمعني
1: لقيته امانه
0: اول واحد خضر بها القات مو جاوع
1: مو جاوع
0: اول واحد انا سابقه عظيم اكتشف ظاهره
1: اسمعني نهايه التخزين ما عاد فعل ما زرتها
2: مغطها
1: مغطها ابوها
2: لا صدق
1: ترزم ترزم امانه
2: والله ما حد
1: لا عجبل وبهو لا بتصير حاجه في
2: الشباب من غضوه يكون غضوه ينغضوا
1: مغضوه امانه
0: ايوه
2: انا اروحوا ياكلوا في
1: راشي زحاو يقول لا شيء معها لا
0: كم حولوا ها
1: يعني ماشي ماشي اسمعني اسمعني بعد الجوع هذا ما هو ماشي
2: زراد ولا الشاسي السعودي ولا كيف افعل
1: قفي ما راي ما شي تخطا شي تخطا
0: القات ما نوعه القات القات ما نوعه قبل المفتوح القات ما نوعه القات
2: حق الياو
0: ها
1: خزنت مخلط
0: رحباي
1: مع مع مع مع
0: ها
1: مع سعودي
0: امريكا دول دول
1: من جربت الرياض جربت جربت جائزة
2: أشياء اشتهر
1: شيء اشتهر لايكها
2: أشياء السعودية
1: أعجبني لا أحببته
2: كيف أفعل كيف أفعل قل لي قال دخل الله
0: ما بالله تجوع
2: ما بل بين أبصرهم هكذا يطلعوا يلا وذيك يصير السعودية
1: معكم أرضية معكم أرضية
2: لا معنا أصل
1: الحمد لله
2: لكن جاوع ما أترك أفهم
1: أرضي وجاوع بس ما تأكل التراب حقها الحجار ما يصبر لا جاوع جاوع
0: معكم بايت
1: معكم بايت
0: هو ذا بيعمر الدورة الثالث ما بيقولك منور
1: طبيعي به بايت
0: صبيت الدورة الثالث
1: يا أخي ما يفعل صب وجاوع ما يأكل
0: جاوع يموت جوع صب البيت الدورة الثالث لكن جاوع يا زكريا
1: لا لا معك لا حقيقة
0: صب لكن جاوع
1: ما يأكل لك الحديد والنيس والحجار والهذا من عايز زي
0: تيقن على من يوم ولا خشب
2: منين نجي لكم واحد
0: أطيقان على من يوم ولا خشب؟
2: لا على من يوم
0: على من يوم؟
2: أمانة
1: معني
0: وبينزل هاي؟
2: مو لا يعني مفتمة
0: بينزل هاي؟
1: ايه بعد ولا اسمعني تشي ترى السعودية؟
2: بل مفتوح الشاسر السعودي ويقع لي زلطة أنا
1: قعدت زلطة أنا
2: كذا
1: ايه الأرضية حقكم بيعها وتوكل
2: ايوه بس مشيش أبيع الأرضية أشتري زلط بلاش من السعودية
0: عاد اشتري عاد اشتري عاد اشتري أراضي
1: يعني عيد دولك تطلط من السعودية لهانة
2: أيوة
1: وتجلس جاوع ولا ولا ما تفعل بها
2: ست وهم مش هالشي زلط
1: ست وهم
2: وعمل بها
1: ما عدنا
2: ست ما عدنا بها
1: سمع أي ست دالحين
0: هيحتاجوا
1: أنت عند شي اشتري
0: باب الجوع يا زكريا باب الجوع وقت الجوع خلاص بيجي أوقات للجوع بيجي أوقات بعد ما يرسلوا له بزلاط
1: إشباع
0: عايز ستوا باب الجوع وبعدين جي يفتحوا لهم مكان ثاني أيوة خبر ثاني وعلم ثاني.
2: أيوة. واحد يا حوث.
1: قصدي
0: المرور بيشغل
1: خلق الله. هذا يعني ما هو كم بتولك في الشهر مثلاً؟ إذا الصدق ما في عايشين.
2: الصدق
1: معنا.
2: والله ما هو معبر لي بس عاد أنا بين حاول أشتي أدخل في الخط.
1: يعني هذا بكل هالهدار وجاو ومع كذا ومخزن ذري كم وهذا ليقبلوك أول شيء.
2: أيوة.
1: يعني اختبار قبو. أيوة. عندهم.
2: أيوة وهذا.
1: يعني إذا بصروك أنت يعني جاوع قوي. تلا عندهم
0: وبعدين اختبروا. المشكلة انه هو بيفعل الاختبار نفسه لعله وعزه يبصروا واحد من حق السعودية اليوتيوبرين ريدرين ها ويقول له هذا نحتاجه.
2: ايوه
0: بس التمثيل حق ما سبرك
2: هذا هو
1: لما توكل عندهم واجلس عندهم جاوع ولا شابع ولا مشتي وسلمناها دارك
2: انت والهدار انا شاكو نقول انا جاوع ولا وانا هانا
1: وانا خلني جاوع هنايا ودي لي البيت حقكم ودي الارضي ودي هذا وتوكل
2: والله احنا زلنا ندولنا قرشان وشي لاكل
1: كم عارف عليك يا بني
2: انا ما اقدر لكم انتوا يا عواد يخفي المنظر حق امس خفي جاي باري شتتكم انتظروا المظاهر
0: هذا انا بقول ها سمعتني انا ما قلت لك اول
2: يا الله
0: فرقنا
2: تأييد الهي امس خفي شتتكم انتوا
1: بقى صواري حق
2: انا بيقول لكم لا عض الظاهر
0: يعني دليل على انكم عاد انتهوا يا حويده
2: انتهيتوا امس انتهيتوا امس دخلوا صنعاء
0: هو انت المعلق على المنشور حق امس
2: اوه خفي علبكم من
0: شكلك
2: برد ومطر وشتتكم انتوا في الصحراء
0: حقك مجهول يعني
2: ربك
0: مستعار
1: ربك كريم عظيم ها
2: اسمعي مفشوق ايوه
0: مفشوق
2: ايوه معي حساب اسمه مفشوق والثاني مرتزق والثاني مرتزق عدو خازي
1: مستحي مرتزق مستحي
2: ايوه عدو خازي
1: عدو متبرقع ما قفتهش قوي مش اقول لك
2: قولوا لي انتوا امسرتوا المظاهرات شفت كيف الباري في عيبكم
1: الحمد لله ايوه ضعف هربنا ضوينا ضوينا والعقبي واحد ايوه انت صنعاء
2: احتلوا صنعاء
1: والصواريخ هذه كانت تضرب لي حال سريع سرتين وهذاك فوق الاوادم ضووا بهن
0: ايوه صرت مسرع استد حتى الجوع وانت قال لما المطار
1: ايوه
0: ساعته
1: عمليه قيصري
0: والمشكله ما حد بيعبره ما حد بيعبر
1: باقي حاجة الصواريخ ضح علينا مع المطر
2: لا
1: لا
2: ضح علينا
1: الصواريخ
2: يضرب ضربها كذا ينزل في نفس البقعة
1: ما ما يضرب ويتصمم
0: عن نقول عن ماشي قال جاوع عن ماشي بس نسأل السؤال من الآن بيحارب اليمن
2: من
0: ها
2: بيناتنا البي
0: من ضرب المطار
2: احنا الشرعية
1: معهم طائرة
0: ما فيهم طائرة
2: لا معانا
0: من بيسوقها ها معاكو بيسوقها آل جابر
2: سنة مرة في القبجي
0: ها معاهم بيسوقها آل جابر
2: ايوه جينا قصفنا
0: بيسوقهم كلهم حتى في الفندق
2: صاروا لي قالوا
0: آل جابر بيسوقهم حتى في الفندق
2: كلهم عن جين تصفر المطر مش بعدين يقولون يا السعودية كذا أنا بيناك وثلاثة
1: خلاص تمام تمام هؤلاء المرتزقة اللي ضربونا أول ما ضربونا في 2015 وعد المرتزقة عندنا كان بحثها مكة من ضربنا في المضار
2: هادي وكان عندها الزرع
1: الله يهديك هادي
2: وكان عندها الزرع
0: ابنك راح الزرع حقه
2: أنا الناس من عنده
1: ايوه
2: لا تصدقوا له شيء قال انه ما علم
1: لا بعد يومين ثلاث ايام
2: عند هزرع كان هماس وصار في انطلق من السعودي وطائرة انطلق
1: وطلعته
2: وزز ولا صنعاء
1: وزز
2: تخيل
0: اي من الرياض
2: شوت غالطه ونا
0: من الرياض كان ينطلق
1: طيب ها
2: سعودي ما فعله ما
1: فعله اسمعني
2: كل خرب
1: تمام وضرب الصالة الكبرى وبينها الحوثي والعفاشي والصلاحي والجن والعفاريت مخلط أكثر من 800 شهيد
2: أو أنتم مصدق أنها غارة هو المطبخ الضغط أنتم ضغاطك قرحة داخل الصالة الكبرى
1: أستاذ محمد ما قدوش الضغاط
2: مش أنتم آمنين بالله صورنا المطبخ
1: قدوش الضغاط
2: ضغاطك قرحة طانة
1: دايما
0: هم بيتابعوك ذا الحي هم بيتابعوك ذا الحي
2: أيوة
0: بيتابعوك
2: أكيد معي متابعين من هناك
0: من هنا
2: من هناك المناطق الحلوة محررة
0: وقلت صاروباك
2: ها؟
0: صاروباك
2: أيوة بيتابعوني ذاحن بيراسلوني أموري طيبة
0: طيبة
2: سراك بيراسل بيقولوا صح يا الضغاطة قرحك ملا نانا
1: كم قل حوالو
2: حقا إذا ما دفش تبه كم
0: الضغاطة قرحات
2: تبه 2000 سعودي
0: عوضوكم ضغاطة عوضوكم ضغاطات ولا
2: أنا بعدهم ضغاطات بس من الله هاتكل أصلي
0: هاتكل
2: ما يقرح
0: ما يقرح
2: صلبته قصفه الصالة
0: ربيت
1: تقرح الضغطة ويطير تبسه
2: حتى العرس حق سنة بان هذي قصفه
0: لي قصفه
2: قد كان باللغم داخل الثاو قبل ما يذبحوه
1: يعني قصفوه باللغم يعني اللغم طار ورجع رجع
2: كان في رقبة الثوب في حكة عصر طاروا عزم كلهم لا قصفونا ولا قصفونا ولا ضحكوا لكم على الشعب هذا المسلم
1: الله المستعان ما إن شاء الله البنك حقنا
2: الماذا؟
1: البنك
2: حتى الله بانك البنك ذا موجود حجر
1: آسف آسف
2: يا ما
1: آسف لا ما والله العظيم أنا أمس قضيت هناك بسرعة
0: الحجر موجود
2: الحجر موجود سير سير فوق الجسر
1: بدأت تقنعني أما بدأت أقتنع
0: من ضربنا قبل أيام في الحديدة
2: أي حي
0: كله أي حي راقد
1: ما حد واثنين قدوة حد
2: السعودي صرحات
1: قدوة لحد
2: لا صرح السعودي ولا حد صرح
0: لحد
1: لا ما ولا بوارق
2: يمكن نم
1: بوارق بوارق
0: غزو مطار
1: مطار بوارق ورعود
2: أنت بتتابع هذا الأيام نقبل مخلوقات فضائية ولا ماشي في ها
0: يمكن بسرت الآن ترامب نزل منشور وجنب الفضائيين أيوة جنب الفضائيين
1: هقول لي الغريم حقنا الفضائيين
0: أمريكي
1: دحين من أنا صواريخ
0: أمريكي
1: يطير لا زحل
0: ما بدهم في أمريكا جنب نتنياهو
2: وترامب ما حد يقدر لهم انتو دحين محاصرين السفن حق الفضائيين والكل في البحر
1: حق الفضائيين
2: حق الفضائيين لو جو
1: ليلى
2: ليلى
1: وغزاله
2: يوفو وغزاله ومكيه
1: وتقيه
2: وكلهم حطهم ما جاء
0: ليش بيخرجين الليل
2: قطعت ورزاق الخلق ورزاق الفضائيين ورزاق المغول
1: مخلوقات
2: ما تدري لكم صلاه السعوديه ما بلاش يقول في السعوديه ما بلاش يقول حالك للسعوديه
1: لا استاذ محمد بنايق
2: عن يمان شلون الخير
1: لا
2: اتقى والله
1: اتقى لك اتقى الله
2: الكعبه عندهم
1: الكعبه عندهم
2: بلاد عيال الكعبه
1: عندهم ايوه
2: عندهم الكعبه
0: والله بستنيين
2: والله بستنيين هم ساري
0: ها
2: انتم بتفهموا غلط هو ساري يبستن نفسه يوعيه وينصحه
0: يبستن نفسه
2: يا ساري يوعيه وينصحه وتصور معه وقال ما يجوز الذي بتفعله ما يصبرش
1: ها يبستنهم
0: رفح على الناس قاعدين على معركه
1: محمد سلمان كان هذا
2: صور معه صور معه وهو بنصحه
1: ابستنهم
2: وابستنهم
1: ابستنهم معه
2: ايوه
1: والدوله والدوله هذه جزاء الابستنه الذي عندهم يعني وشكرا وتقديرا الابستنه حقهم الدوله يعني باسمها
2: الكسوه حق الكعبه
1: الكسوه حق الكعبه
2: ايوه
1: الله
2: احمد يشموها
1: اظهر اظهر قماش على وجه الارض اظهر كساء على وجه
0: سمعنا بيقول لك يا جاوع يا ابن الجاوع بيقول لك كسوة الكعبة تاهل الإبستيني عادك تمشي معاها
2: هو بيغري عمل يدخل الإسلام لأنه الكسوة ملانها عطر ملانها وعودة
0: يغري هتيا مبرشة أمام الباب يدعس فوقها أيش من أغرى أنت معك عاقل
2: صح لكن
0: قلت لك أنا من أول نحمد الله وشكره أن معنا عدد سعماء حول المقفلين
1: والله ما أنا ما عدد
2: كذا بيرسلوا لي يصبر هيا مش يا الكسوة هم تقول الكوارة
1: وبار حق الحوف
2: ايوه انتو قصتكم من الكسوة
1: اسخي خلاص جاهز
2: هذا بلاد الحرمين بلاد الاسلام
0: بنعاك
1: خلاص
2: ايامه
0: كيف
1: نفك باب المندب
0: ايوه
1: خلاص فن يدخلي
0: حكما هم بيدخلي
2: حق الفضائي
0: بيمشي ما بقول الفضائي السعودي ما بيمشي
1: الفضائي محمد بن سلمان
0: ما بقول الفضائي محمد ما بيمشي
2: اذا كانت العراق نفسها قامت كسرت السعودية وتقوم انتو تفيضلوا يا انصار الله واحنا
1: فقحة فضول الغشمي الغشمي حقنا فضول ما نفعل الخضربة حقنا
2: مالكم علي
1: استاهل استاهل لا
2: ما فعلت بناء عمل مضربها السعودية
1: استاهل لا
2: ما جالكم هذا الفرق
1: مكان ابسنا يا
2: اخي انا ما قد بدك شخص
1: يا اخي اذا عندك الفضول حقنا الذي ما دخلنا بغزة ليش نقول مع غزة فقعسة
2: فضول
1: مع حقنا احنا داخلين ما دخلنا احنا
0: ايش دخلنا بقضايا الامة
1: قضايا الامة احنا
2: هذا السعودية قامت الكويت قامت
0: ايش دخلنا
2: قطر قامت معاها والدولة بسلسة العلاج الذي دخل لها غزة
1: يا قم قم اخرج قم اخرج قم اخرج
2: ما قضى معك المجدر هذا
1: ما قضى قم سير استلم الحوالة وبعد انت يابر
2: والله وان قضى وصلات
0: سير بسرعة الوصلات
1: وصلات قضى
2: وصلات
1: ام هي
0: ريع ريع ريع ريع رسالة ثانية سحبوها
2: سحبوها
0: سحبوها بزين
2: اول فعلها
1: رجع وضوء رجع وضوء يوجد بخ مجبر ثاني
2: وضوء
1: يلا ها
2: ما جبر حازب حامي هذا
1: يلا قوم اخرج
2: يضخوها
1: قوم اخرج قبل ما قوم
2: صار الله بالخير شو شيء
0: ما ادري
2: وتابعوني على حسابي مفشو
0: مفشو
1: مفشو
2: مفشو
0: مفشوق
1: مفشوق مفشو ولا
2: ايوه
0: مفشول
1: ولا
0: مفشوق ولا والله ما مفشوق ما دام على هذا الارتزاق مفشوق
2: من عقوال ذا
3: حاب عمومي وخلاص.
1: حاضر توكل.
3: يا صك مو ابو الخير يا حوثها
1: ما
3: تضحكوا لك مع الشعب هذا.
1: يلا
3: مع السلامة.

0: طبعا مستمعي الكريم حياكم الله، عدنا اليكم.
1: التحيه للزميل محمد الديلمي.
0: الديلمي طبعا
1: الذي كان معنا في هذا ربما نسميه سكتش يعني.
0: حقيقي يعني تبصروا هذا المرتزقه منها نفس هذا العينه، نفس هذا التفكير، نفس هذا النظره. حقيقي ماشي مزحه ولا شيء، والله انهم هكذا
1: بهذه العقليه،
0: بهذه العقليه، سواء كانوا عارفين ولا مش عارفين، وهم عارفين ايضا، هم عارفين انه باطل وانه كله من ذمه السعودي، وانه الذي ضربنا السعودي والذي حاصرنا السعودي، وفي ذمته ضربنا اكثر من 250 الف غاره، وفي ذمته الاف الشهداء والجرحى والاسرى والمفقودين وامدارين. لكن على ما بيقول لكم هو هكذا
1: بيقول وزير، أنا بين وزير النقل الجبواني ربما شرى في فتره سابقه تحدث قال حتى مستوى الإبرة لا تدخل اليمن إلا بإذن من السعودي، وكان وزير نقل مش إلا إلينا فقط، مش إلينا فقط، حتى إلى المناطق التي تعتبر محررة. وزير نقل اليوم في برنامج الحقيقة لا غير مع زميل الإعلامي حميد رزق، يعني أيام قناة بلقيس لن تسمع بها، وأيام ما كانوا ضد العدو السعودي الذي ما مشيش معهم ضد السعودية، بيتحدثوا عن كل الجرائم التي فعلت السعودية باليمن. لما مشت معهم وسندتهم قلبوا الموجة معها، نفس التفكير ما تحدثنا به الحين في هذا الموضوع مقالبه. قلت لك أنا التعليق الذي تحدث به عن المطار أنا وجدته في تعليقات لمنشورات نشر، تم إعلاميين وفي وسائل التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع الفيديو والناس بين المطار، وقالوا بهذا التفكير بهذا الغباء، هذا دليل على أن الله غاضب علينا، ودليل على أن الله يعني هذا دليل أيوة. أنكم تتفرقوا
0: يعني الأخ محمد
1: نهايتكم هكذا
0: تكلم يعني من واقعهم هم
1: من واقع
0: هم.
1: أكيد الأخ محمد هم. واقع من واقعهم
0: من أقلامهم من منشوراتهم من تغريداتهم من واقعهم.
1: والعدو السعودي بيستقطب حتى اليوم
0: يعني مش أنه دخل خبر هكذا وجابر، لا احنا متحكى على ما قالوا اليوم عليه هكذا،
1: وهذا لجزء بسيط مما تحدث فيه به أشياء بيعملوها على إثارة الفدان، إثارة النعرات، قلب الحقائق، حملة أمنية بتنزل على مجرم ارتكب جريمة وقع في اشتباك أو شيء قلبوها، الحوثي عمل فعلا مشكلة في عمران قالوا زوجة مختطف ترجم دريب ما فعلت بمشرف حوثي في راسه وقتلته،
0: وضبطوا لك الموضوع هذا البايخ الذي ما حد جازم يتحاكى عليه، وحوجوا له وكشنوا له وعجنوا وخلوه يخمر وخبزوه وخرجوا حامي ونزلوه
1: مثل ما ذحن مع التصعيد قدام يقولوا تبكى 72 ساعة على صنعاء، على من في صنعاء يحلم من صنعاء خلاص سقطت صنعاء ما عاد فيش كلام، ها أو الحوثيون ينهارون في الجوف، وهات يا نشر الناس يلتجوا إليها ومعهم مخصصين في إثارة الفتن. واليوم مثل هؤلاء المرتدين وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا ما بيسموا باليوتيوب اليوتيوبرز
0: عندي معهم قنوات في برنامج اليوتيوب،
1: أيوة اليوتيوبريين يعني قال الآن رسالة من الأستاذ محمد الفرح بيقول فيها رسالة إلى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى السعودية ما قد كفاش الذي عندهم من المرتزقة قد بوروا شو عاد إلى جنبهم
0: ما عاد اشتغلوا سواء
1: شو شخصيات جديدة وإحنا سمعنا شخصيات ربما قبل أيام كنا نعدتهم ورجع قلبوا
0: حالي حالي
1: الحمد لله ربي عندما الله يعري عدوك وتعرفه عن الحق. سلام الله على سيد حسين، قال احنا في زمن ما يكون فيه اما مؤمن صريح
0: زمن الغربلة
1: اما مؤمن صريح ولا منافق صريح وزمن كشف الحقائق. قال تسعى السعودية في هذه الايام الى استقطاب بعض صناع المحتوى واليوتيوبريين وتوظيفهم كادوات في حرب نفسية تستهدف شعبهم ويصبحوا جزء من وسائل العدوان عليه، والمؤسف ان بعضهم قبل أن يتحول إلى سلعة تشترى بالمال، وأرخص نفسه إلى هذا الحد، علما أن الشهرة التي نالوها في السابق لم تأتي من فراغ، وإنما اكتسبوها لأنهم كانوا ثابتين في مواقفهم وصامدين مع شعبهم. أما منذ اللحظة التي اصطفوا فيها إلى جانب العدو فقد بدأت تلك الشهرة تخبو، وتحولت من نظر كثير من أبناء شعبهم إلى لعنة، وأصبحوا ينظر إليهم بوصفهم أدوات لا أصحاب مواقف. يعلم الله حتى في بعض المؤثرين الذي انقلبوا كيف جاوع سائر السعودية، يعني معناته قال له أنت عميل خائن، موجودة وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أيوة.

بما لا يدع مجال للشك أن غريمنا هو السعودي، وأن من جاء جوعنا شمال وجنوب وشرق وغرب هو السعودي. الله عز وجل بيخلق من بيت،

قال وقد رأينا نموذج أو نماذج كثيرة كانت تحظى بحضور وتأثير واسع، فلما باعت مواقفها بثمن بخس وانضمت إلى صف السعودية فقدت كل تأثيرها، ولم يعد الناس يلتفتون إليها ويتعاملون معهم يلتفتون إليها ويتعاملون معهم كبقية المرتزقة. فعملية توظيف هؤلاء ليست مكسبا لهم، بل هي في الحقيقة إساءة إلى سمعتهم وإحراج لتاريخهم أمام شعبهم. ونصيحتي، يقول الأستاذ محمد الفرح، نصيحتي لكل مؤثر، إن مكانتك في قلوب أبناء شعبك واحترام الناس لك أثمن من أي مال. بسمع يا فاشل، مدري فاشق ما اسمه، يا مفشوق أو مفشول، تسمعنا الآن وتعرف الحقيقة. عسى لعل تعود عن غيك. قال يعني فالمال يزول أمام السمعة، فإن السمعة إذا سقطت فقد يصعب استعادتها. تخيل لما تكون في موقف مشرف وعظيم يا زكريا، ها، وينظر إليك معظم الشعب بنظرة إعزاز وإكبار أنك ثابت على مواقفك وأنك بتواجه طغاة الأرض وأعداء اليمن، ها، وتقتلب، هل المال الدولارات والسعودية اللي بيعطوها لك باترت لك سمعتك؟ وللأسف يقول نرى أن بعضهم لم تعد لديه قضية يدافع عنها، فأصبح يفتعل القصص مثل هذه ويختلق رواه لأنه طالب بإنتاج أي ولو كان مبنيا على التزوية كذا كذا المنكر ثمن الكريم. هذا لا قول لمين لا شورى في إجرامهم. انتهت رسالة الأستاذ محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب.

0: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن باذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
4: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
3: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
4: كيف؟
3: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكريم بعد هذه الوقفة الإعلانية. معادلة بسيطة يقول الأستاذ نصر الدين عامر، وهي في سياق موضوعنا: من يقف مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، بالفعل هو من يقف أيضا مع من يقف مع السعودي كأنه واقف مع العدو الأمريكي والصهيوني. من يقف مع العدو الأمريكي والإسرائيلي لا شك، والصهيوني لا شك ولا ريب أنه يقف مع الباطل. ومن يقف مع الباطل حتى بأي

0: بأي موقف كان ولو بتغريدة، ولو بتغريدة فيها تأييد أو تأكيد لتصريح ولا ادعاء لعدو صهيوني ولا أمريكي ولا سعودي ولا من لف لفهم، يعني يعتبر مشارك لهم. من يقف مع الباطل عليه أن يقلق ويخاف. لماذا؟ لأنه أدخل نفسه في مشكلة خطيرة مع الله وأصبح عدوا لله، ومن يعادي الله فهو قطعا مهزوم وخاسر دنيا وآخرة، ومن يشك في ذلك فهو بعيد عن الله ولا يعرفه حتى المعرفة. أيها سمعت
1: الله.
0: الله عليك، وين قلنت؟ أين شرد؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: أستاذ محمد هو المثل جابر على أنت حق الأستاذ محمد الفرح وبيخاطب يقول نصيحة لهولها مشاهير يوتيوبر والهذا. أنا أقول بعد هذا السنين الطويلة جدا، يعني من الحقائق، ما أقول من الحقائق التي قد ظهرت الشعب اليمني خصوصا، من الشائعات التي تم تفنيدها وفنيدت من قبل الإعلام الرسمي، من المرتزقة التي تم القبض عليهم أو الخونة وتم عرض اعترافاتهم، ومن هو الذي كان الموجه والمول والمعلم
0: من الحقائق الواضحة
1: والجلية،
0: مش حتى زكريا، مش حتى التفنيد ولا حتى على مستوى التفنيد، ربما زمن التفنيد زمن
1: يعني
0: التفنيد قد ربما قد عدينا. اليوم به واقع الأراضي المحررة اللي بيسموها أراضي محررة، كيف واقعهم؟ كيف واقع
1: هذا مثلاً الذي
0: ومن هو المتسبب في هذا الواقع غير السعودي؟
1: يعني قد المسألة واضحة، من هو عدونا، من بيقصفنا، من بيجوعنا، من بينهبنا، من بيشل حقنا، من كل حاجة، من كل شيء واضح.
0: وهذا اللي احنا فينا في اليمن بس،
1: ولكن
0: ما تحدث به السيد في باع طويل عن السعودي ما فعل بالأمة وبالإسلام وبالمقدسات وبمساندة العدو الصهيوني والأمريكي.
1: محليا فقط، داخليا
0: هذا لا عندنا،
1: داخليا ما بيوقع لنا، ما بيحصل لنا من أزمة هذا اليهودي، ولكن هو الذي بيقولوا بيهربوا السعودي مثلا ولا شيء. أولا أنا هذا رأيي، حجر من تجاه السيل، مقلع وصوف اقلع،
0: اكيد
1: لا يبقى بنمه، ما يبقى للمؤمنين الصدق، من يشتي ان شاء الله يخرج الشعب كله ما اشتوا، هذه هو مريض هو مريض، سواتي لحقيقه تويتي لاثباتي للدليل تتي بقدو بعينه، بيبصر الغارب بعينه، بيبصر الاجرام بعينه، بيسمع القارح باذنه، بكل شيء.
0: صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال بيجي معاك يعني شهره طويله عريضه وجماهير، وفي لحظات تنقلب ضد ما كان المواقف التي أنت فيها.
1: إيش السبب؟ مشو هل الجوع ولا هو هل الضغوطات مثلا من عنده ولا هو ها بحاجة
0: سلات
1: بحاجة الله أعلم
0: ذنوب. أكيد ما بتسوقها واحد ذنوب
1: ذنوبه مجمع
0: ذنوب والله طمع أغرى ما بشوازع ديني
1: ذلات. أقول لك أضرب لك مثال، الحين ذي بيجوا هنا مضغوطين بيضطرون.
0: مقصود أن بيقول لك سب هذه الشهرة وبيوقع لك أيضا أكثر.
1: ماشي.
0: مش دار إنه باي نهار أمام هؤلاء.
1: اسمع أقول لك حتى تي رأي. محمد بن سلمان ذا الحين ليش بيصير أمريكا يعني مضغوط من أمريكا وفي حضن الأمريكي وفي حضن ترامب وما يقول من قول الإمام أحقهم الإمام ترامب شيء، ما يقول من قول
0: الكاهن الأعظم.
1: الكاهن. ليش؟ ما هو السبب؟ مش هو تطبيع ولا عماله ولا خيانة لحالها، تطبيع وعمل وخيانة سبب حاجة. ما هي هذا الحاجة؟
0: أبستنا
1: الله أعلم، يعني ما بحاجة يخطاب الصميل ولا عن ينشر خطا معانا ولا عن بهذا البكع عند أمة لا إله إلا الله، خطا معانا ولا كل شيء موثق، مذكرات، اتصالات، فيديوهات، رسائل صوتية.
0: رغم ذكر أكد لك يعني أن ابن سلمان شخصيا لو هو عينشروا له معي باليش وداري بنفسه، لكن معه الخوف، الخوف انه يقترب. هم بيهددوا بمن يتبعه بجماهيره عند ما تشاهد واقعه. والألمان بيقتل العلماء والوعاظ وذا، لو رأيتم واحد واعظ إبستيني ابن إبستيني، لو رأيتم الحاكمة يلوط، ونأسف على هذا الألفاظ اللي انتهى في إذاعة أفق، لكن قدوا الواقع يلوط أكحكم أو يثني على الهواء مباشرة حتى نص ساعة.
1: ليش؟
0: ما بيكفيش أقل من نص ساعة. ولمدة نص ساعة
1: ما قالش 31 دقيقة،
0: ما قالش 31 دقيقة
1: 30،
0: ولمدة نصف ساعة. لا تن... لا تن... لا تنكر علي، هذا ولي الأمر.
1: هذا الحديث من أنت؟
0: من الكتاب الإبستيني.
1: طيب ما قال ما هو نص الحديث رأيته؟
0: أيوة يزني
1: أمامه
0: على الهواء مباشرة.
1: لما كان من هو الراوي؟ كان قدم داري عندهم هواء مباشرة، عبر الهواء مباشرة كان قدم داري. في هذا الزمان عي تلفزيون وعيجي عندهم داري بهذا الحاجات،
0: ما أدري
1: أولا بعد الجزيرة هذا الملعون.
0: أيوة.
1: لذلك الخلاصة الذي هنا يبي يهربوا ويجوا مشاهر وذيه، أكيد عليهم شيء، هذا الله أعلم عليهم شيء ولا أتخط الطريق ولا عنه.
0: ده معنا فلاش الشهيد الرئيس صالح الصمد صلى الله عليه، بيتحدث أيضا عن الإعلام وسائل الإعلام.
2: حتى موضوع التضليل الإعلامي عندهم أحيانا إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن يعني وعي قوي جدا، فالتضليل الإعلامي كفيل بأن يخلي الناس ينهاروا. إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد أنك رسول الله، قال الله صح
0: يا محمد
2: رسول الله لكن أشهد
0: بالله. يعني الآن بسروا هذا المؤمن كبي فند حتى على كلمة كلمة، الآن بفند لنا جميعا هذا كيف منطق المنافقين، كيف منطقهم جيلك وكأنه صادق معك وأنه يعني تضليل بأعلى مستوى. استمع،
2: إنك رسول الله، قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. والباري بيقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، لكن قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها، وحملوها لأفرادكم، وحملوها لضباطكم، وحملوها لشعبكم، إنهم لو عاد يقولون أنا بصدق ما صدقناهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
0: وهم جاب الصف،
2: هذه معركة وعي. الآن إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالات بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق إن فالصدق لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدق، خلنا من الكذب اشتي يبدأ الزنا. لو احنا عارفين ان سعودية حقت سلام وان قرارها بيديها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجيب الزنا ويخوفنا ما بكيف يزبر، لكن احنا عارفين ما معهم قرار، ولو تفاوضنا ما احنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته اطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بأحفظ للناس كرامتهم وتضحياتهم بنمضي فيه، والذي رأيناه اشتوا يذلوا الناس أو ينتقصوا من كرامتهم بنقول لهم لا، والشعب من بعدنا بقول أيضا لا. لو أحد حاول يساوم أو أحد حاول يلعب، أقصد لا يرجفونا قاعد فيسبوك وتويتر من داخل غرف عمليات التحالف من داخل السعودية ومن داخل غرفهم والرصيد حقه والباقة حقه على حساب السعودية، وجاء يقول لك ها قالوا الجماعة بيتفاوضوا هم السعودية بيسبروا بيفعلوا ما أدري أنتوا فتحوا البعض أذانه. ما بش صمود ثبات تمكين اشتوا سلام جاي وسلام الشجعان المشرف الذي لا ينتقص من كرامة هذا الشعب ما اشتوا بشي، فإحنا مصممين على مواصلة الصمود، وبكم وبأمثالكم إن شاء الله ستشهد الجبهات زخما كبيرا، وزملائكم الذين سبقوكم يعني قد عملوا

عصر الدعاية، عصر الإعلام، عصر الوسائل الإعلامية، عندما تتحرك في الاتجاه الصحيح استجابة لله سبحانه وتعالى، ستجد نفسك محاربا. دعايات في الصحف، دعايات في القنوات الفضائية، دعايات تهاجمك أيضا بشكل تثقيفي حتى في الكتب، وتواجه في مجتمعك أحيانا حتى في أسرتك، قد تلقى التوبيخ والإساءة وتوجه إليك الكلمات الجارحة. البعض داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، ثم وصولا إلى ما يمتلكه الأعداء من إمكانات ووسائل في القنوات الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا بشكل عام في مختلف الوسائل الإعلامية والأنشطة الإعلامية. الأعداء يتحركون ولديهم الكثير ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، يقدم نفسه بأنه عربي من العرب ومسلم، ولكنه في واقع الحال هو بوق للصهيونية.

0: حتى والله صدق لا صدقوهم حتى والله صدق، لأن هؤلاء اليوتيوبريين والمفسبكين الذي مع العدو جزء من المنافقين، جزء من المنافقين. أتمنى أن مفشور من اللي مفشوق يسمعنا ويعرف أن معه هو معهم من بيتابعهم من المشهورين واللي انقلبوا إلى العدو السعودي. هل شعبية حقهم هنا في البلد من الزملاء هي نفس الشعبية حقها عندما كانوا هنا؟ اليوم شعبيتهم عند هي نفسها مثل ما كانوا هنا وفي الموقف الحق؟ لا. إذن حتى هؤلاء هو في كلمة يعني بيقولوا رسول الله يشهد إنك لرسول الله، هذا كلام صدق ها؟ عندما المنافق يشهدوا أن الرسول الله أنه رسول الله كلام صدق، والله عز وجل والله يشهدوا إنك لرسوله، لكن رجع قال والله يشهدوا إن المنافقين لكاذبون، لكن بيقولوا إنك رسول الله، لكن في الواقع ما مش مآمن بك.
1: صلوا خلفه ويخطب معاه.
0: أيوه لكن في الواقع مش مآمن بك.
1: هذا
0: وين فين؟ يعني حتى ولو هو صدق عندما انتهى الصمد سلام الله عليه، إحنا في نفس الواقع اليوم بنعاني ذي. بيتنا راجيف. أنا دخلت قبل قليل وفي بعض المعلومات تم الاتفاق وهدنا لمدة 6 أشهر. وبتسمعه. هكذا بيقولوا هدنا لمدة 6 أشهر. وسيتم صرف المرتبات وفتح الرحلات الجوية إلى وجهات متعددة، والميناء الحديدة بيفتح لدخول الغذاء والدواء. شوف لدخول الغذاء والدواء. يا أخي دخول ما دخلش دخل أمك. يعني شوف الترويج. لا يا جماعة ليش بيفعلوا هذه الحركات؟ مثل ما تحدثوا ذاك اليوم وقالوا أن محمد عبد السلام في السعودية بيفاوض، لا يقل يفشلوا معنويات الشعب المرتفعة. الآن إحنا الشعب اليمني في معنويات عالية، أمس خرج بين المطار يؤكد على ما أكده السيد القائد أن إحنا مستمرين في الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وإذا العدو السعودي أقدم على حرب شاملة أو تصعيد شامل فنحن إلى التصعيد الشامل. وبه من الشعب من بيطالب يا سيدي كرحة فوق هذا السعودي ضجرنا من أمانة. هذا يجي يصدق لك يعني ايش تقول لي بهذا؟ يعني احنا خرجنا لا تدخل لي بعض، تقول لي مشروط ما يدخل لك لا غذاء ودواء من الميناء، بس غذاء ودواء يدخل من الميناء، ولا واحد شيء خشب ولا حديد ما يدخلش. مثلا الطائرات الى وجهات متعدده ايش دخل امك؟ ليش احنا قاطنا؟ ليش خرجنا؟ ليش صمتنا؟ ليش ايدنا؟ خرجنا في جمعه نفير وتحذير ونفير. ها
1: اشتازير اكون افتحوا حر حكي بلدي شيء يكون نزل أنا وأنت مصطبح في طهران ونرجع هكذا أحرق حكنا
0: أنت هذا
1: المطار نخزن، هذا كان فريش المطار كان بعدها ونخزن والطائرة بتنزل أحرار يا أخي هكذا كأخوره.
0: هذا النفاق، هذا النفاق هو من أجل تطبيط معنويات الشعب وأيضا لكي يقلب الشعب على قيادته. الله إحنا صدقنا إحنا يكون خرجنا معكم ووقفنا معكم وأيدنا وفوضنا على أمور، كيف ذا الحين تقلبوا بنا؟ ها؟ 4 سنة وإحنا نفاوض والسعودي يطلع وينزل ما رضيش حتى إنه ينفذ على نقطة نقطة. سنة يتي مرتبات وسنة يفتح ميناء وسنة يفتح المطارات إلى وجهات محددة ما رضيش، خلال 4 سنة والناس كان ساعين لرفع معاناة حتى ولو كانت رفعها جزئيا جزئيا. لما
1: الله.
0: اليوم بعد 4 سنة شي تقول لي افعل ذي؟
1: كما يعلم الله مسألة المطار بس انبه ناس لا هم حول وزيرة ولا هم حول حوثي ولا هم حول 70 ولا هم نهولك الساكتين مثلا موضوع المطار قالوا موضوع المطار هو حق الجمعة، حق الحوثي وحق اليمني وحق الاصلاحي وحق الباشي وحق معدن قائل ضروري ما يفتتح أنا مصلحة للجميع.
0: والواقع أنه كله حقنا، ما قصفها العدو السعودي في اليمن ويحاصر حق اليمنيين كله كله مش للمطار. صعب الله نسي لك أن المطار
1: سيادي نخرج معنا مرض لا بنسر معنا بضايع نشي نخرجها معنا سياحة نشي نخرج معنا رحلات نشي نخرج معنا دراسة نشي نخرج معنا ما أيش 4 أشهر ولا 5 أشهر ولا ما ترفع لهم الأسامي وهذا يخرج ولا يدخل ولا شيء ما كأن أبتهم يلعن
0: ومش ضي وباس. إحنا نشوف حتى الشراكة السعودي مع 49% من المطار بيعتبر حقه متحكم فيه مش من اليوم. ما حصل لنا من قبل ايام الحكومات العميله.
1: افتح لي بيتي ما عاد
0: اليوم ما عباش بعد هذا العدوان ما عباش. المطار مطاري 100%. الشيء يستمر الاغلاق ما نغلق عليه الاجواب كلها باذن الله تعالى بقدره الله.
1: ما خرجنا ما خلانا نخرج الى البقاله نشتري لنا نخليه نفس غلق عليك بيتك شي تخرج البقاله ممنوع تخرج جلس هناك في بيتك عند سؤالك عند هذا محاصر
0: لا تحرك لا سيارتك ولا معزولتك
1: ولا الحوش ولا شيء بقعتك في البيت
0: واحنا على الحوش ونغلق
1: ما دخلك وهذا حاضر تخرج اشتري لي بضاعة وأكل وأشرب وأشتري لي صبوح وغداء وعشاء ممنوع أنت ما عاد تخرج مثلا أنت ما عاد تخرج أنا وأخوتي وهذا لا هذاك أخوك أخوك لا يخرج لأنه زي يلا أخوك هذاك يخرج تمام
0: ولا تشتريش من بقالة كذا شل من بقالة كذا
1: وأيش عاد تشتري ما شيء روتي ليش أشتري خبز ولا منا فقط الذي تشتريه فقط أتبه زيت ماشي بلا الذي في المشمعات هذاك فقط الذي يجي
0: يوم أشياء أبسلك كل كل يوم تجي تستأذن
1: ما ريضش تخرج العياد لا تخرج العياد ممنوع
0: ماشي اليوم
1: تموت
0: ماشي اليوم ثلاث أيام أربع أيام أخرج
1: يعني ما تموت
0: ثلاث أيام أربع أيام
1: ما تموت
0: مجاني ما حد لا تصدقوا وسائل التواصل الاجتماعي هذا العدو القذر يستخدمها لتفريق الناس لتشتيت موقفهم لتمييعهم لإلهائهم بمواقف غير المواقف الأساسية ليصرف الأنظار عن عمل مهم إحنا الآن قادمين عليه في نزع حقوقنا لا تصدقوا أبدا ما جاء من القيادة وأعلنت القيادة إحنا معهم ليش لأن إحنا جربناها وواثقين فيها ولو أن هذا القيادة سمعنا الآن فلاشة للشهيد الصماد قبل كم سنوات وهو بيتحدث بما بيتحدث به اليوم المشهد ما يتحدث به وتحدث به سابقا واليوم السيد القائد أنه لا مساومة في كرامة هذا الشعب لا مساومة لا في كرامته ولا في حقوقه يعني ثبات الموقف من ذاك اليوم إلى اليوم هو الذي بيمنحنا ويمنح الشعب كامل الثقة في هذه القيادة ويجب أن تظل هذه الثقة بهذه القيادة ما قالت له القيادة احنا بعدها الوعي صخرة وعينا ستتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء
1: بحوله وقوته
0: بإذن الله تعالى.

0: باقي شيء.
1: وأن يتوقف سكان صنعاء عن الخروج من أجل المطر. أولئك خرجوا بين المطر. لكني حمدت الله لأني أنتمي إلى هذا الشعب العزيز الذي هو في إيمانه، في مواقفه، في ثباته، في وفائه، يرفع الرأس ويبيض الوجه ويقف المواقف المشرفة. فقلت الحمد لله. الناس يخرجون حتى بين المطر، وأكثر من ذلك يخرجون في الحر الشديد في بيقصل في محافظة الحديدة.
0: كلمة يعني السيد قال حمدت الله أني من هذا الشعب. في الواقع بتسمع بعض المرتزقة، ربما بعض حتى القيادات، أنه بيتذمر أنه يمني، بيتذمر أنه يمني. يمني شوف هؤلاء بيظنوا أنه إحنا متخلفين. لكن عندما تكون قيادة تقول حمدت الله وشكرته أنني واحد من هذا الشعب وأننا من هذا الشعب،
2: ونحن
0: نحمد الله ونشكره
2: أن هذا قايدنا يا سيد محمد
0: سلام الله،
2: من ربي يحفظه
0: يا الله،
2: لأنه حرز لليمن وللأمة العربية،
0: ويمكنه في الأرض طويلا بحق محمد وآل
2: يا الله،
0: وينصره على البغاة
2: يا الله.
0: إذا المستمعين الكرام، بهذا الختام ونسك الختام بفلاش للسيد القائد سلام الله عليه الذي سمعناها قبل قليل، وهو يحمد الله ويشكره أنه من هذا الشعب وإلى هذا الشعب، نختتم معكم برنامجكم الأسبوعي محضر خير لكم كل التحية مني أنا محمد النعمي وزميلي زكريا الشرعي ومحمد أيضا الهبة، والتحية أيضا لزميلنا محمد الديلمي. في أمان الله.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.

0: أبدا
1: يا سيدي.
2: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم.

0: جاهز
1: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم. وأنتم تعرفونه على مر العصور الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
0: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
2: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره.
4: وسبختي حالي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحبان ما عنده جلوس. يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
5: ان شعب اليمن نفذ صبره،
0: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: وضعنا على السلام القراعة والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: ضعنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق،
23: ونحن معك.
24: فراهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: وقفنا ثابتا مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأنصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة مع ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. برسوم

العلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: الجبال. الجبل ما ارتفع من الأرض إذا عظم وطال، وعادة ما يزيد ارتفاع الجبال عن 1000 متر. ولفظ الجبل مذكر مفرد جامد، يجمع على أجبل وأجبال وجبال. الجبال من جملة الآيات الكونية التي تحدث عنها القرآن الكريم وأوردها في سياقات عدة، فالله سبحانه وتعالى خلق الجبال وجعل وظيفتها أن تثبت الأرض وتحفظها بأن تجعلها متزنة مستقرة. قال تعالى:

0: والرواسي هي الجبال. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه لما ذكرهم بنعم الله عليهم وحذرهم من أسباب زوالها. ومن جملة تلك النعم نحتهم البيوت في الجبال، قال تعالى:
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا لها، قال تعالى:

وقد أخبر الله تعالى عن يوم تكون الأرض فيه كأن لم تكن، حين يتساءل الناس عن الجبال كيف يكون مصيرها، فقال تعالى:

0: وكل المخلوقات تسبح الله وتعبده لكونه خالقها وموجدها، والجبال إحدى تلك المخلوقات التي ذكرها الله في القرآن الكريم، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: البعض من الناس نظرته من البداية مغلوطة تجاه أولاده، كل همه من أولاده أنه سيستفيد منهم في إعانته مثلا في هموم الحياة ومشاكل الحياة والأعباء المعيشية، فهو ينظر إليهم كيد عاملة تساعده في الهم المعيشي. هذا شيء يمكن أن يكون جزءا من دورهم مما تؤمله فيهم، وإذا حظوا بالتربية الصالحة فسيكونون خير سند لك وخير عون لك. حتى بهذه النظرة، نظرة كيف يكونون سندا لك عونا لك في الهم المعيشي، عونا لأنفسهم أيضا، لأن واقعهم مرتبط بواقعك كأسرة كأب. لكن إذا أغفلت التربية الصالحة لن تستفيد منهم كما ينبغي، أو أنت أيضا تلحق بهم ضررا كبيرا. بعض مثلا من الآباء عمله في الزراعة، فهو يشتغل دائما في الزراعة، جيد لا مشكلة في ذلك طالما التزم بالضوابط الشرعية والحلال. ومن الضروري أن يعمل الإنسان في سبيل تأمين متطلبات معيشته ومعيشة أسرته، هذا شيء يفترض بالإنسان لا إشكال في ذلك، ويسعى إلى أن يسخر كل نشاط أبنائه وكل أوقاتهم في هذا العمل. والبعض قد يظلمهم، قد يحملهم ما لا يطيقون فوق طاقتهم، يضغط عليهم يضربهم ويعانون معاناة كبيرة، وهذا وزر كبير وإثم كبير. يمكن أن يربي الإنسان أولاده على الروح العملية تدريجيا، ليس فوق طاقتهم، ليس فوق مجهودهم، ويراعي في نفس الوقت بقية الأشياء، أن يتعلموا، أن يستفيدوا، أن يتربوا التربية الصالحة، أن يعلموا مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. لا يكون نظرته كيف يستغلهم. البعض مثلا عمله في التجارة فيربط ابنه أو أولاده بشكل عام بالعمل بشكل تام دون أن يعطيهم فرصة لا ليتعلموا لا ليستفيدوا ولا يلتفت إلى أن يربيهم أيضا تربية صالحة على مكارم الأخلاق، على التربية الإيمانية، على التربية الصالحة. كل همه منهم أن يعملوا معه في ذلك العمل فقط، كيفما كانوا، كيفما نشأوا، مهما اكتسبوا من عادات أو تقاليد أو تصرفات أو سلوك سلبي لا مشكلة عنده في ذلك. أهم شيء أن يوفروا له المبالغ المالية ثم ليكونوا كيفما كانوا. من يتعامل مع أولاده بهذه الطريقة هو أولا مفرط ومقصر في مسؤوليته تجاههم، المسؤولية التربوية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم هو يظلمهم بذلك، يظلمهم ويتحمل وزرا كبيرا تجاه ذلك. بعض من الآباء يغلب عليهم أسلوب آخر، أسلوب الدلال والإهمال. بعض يدلل أبناءه إلى درجة لا يهتم فيها بتربيتهم تربية صالحة، يترك لهم المجال ليفعلوا ما يشاءون ويريدون، لا يريد أن يمنعهم من شيء، لا يريد أن يلزمهم بشيء، لا يريد أن يضبط سلوكهم وتصرفاتهم عند ضوابط الأخلاقية وضوابط الآداب، وأيضا يتركهم من التربية على الروح العملية، لا يعودهم على العمل في شيء، يدللهم دائما في أسلوب التعامل معهم، ويستمر هذا السلوك معهم، يكبرون معه على ذلك، هذا يؤثر عليهم تأثيرا سيئا، يتربون على المزاجية على الضعف النفسي، على ضعف الإرادة، ضعف العزم، ضعف التحمل، على الكسل أيضا، على انعدام الروح العملية، يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا. البعض عنده اهتمام بالتربية ويريد أن يربيهم تربية جيدة، ولكنه يعتمد العنف كأسلوب وحيد وطريقة أساسية في التأديب، فيضرب على كل الأمور، على كل الإشكالات، على أبسط المخالفات، على مجرد أي تجاوز عن التزام بأي أمر، يستخدم أسلوب الجمع والعنف الشديد والعنف الكلامي بشكل مستمر مستمر مستمر حتى يكسر نفوسهم، يحطمهم، يضعفهم، ويؤثر عليهم في مستقبلهم، في مستقبلهم فيما بعد، حتى في واقعهم في الحياة، علاقتهم بالناس، تعاملهم مع الناس إلى غير ذلك. وهذا أيضا ليس بأسلوب صحيح، يجب أن يكون هناك توازن ورشد، وكما قلت يختلف ويتفاوت مستوى الآباء في الخبرة التربوية، وهناك أهمية كبيرة لدور المعلمين. إذا كان هناك معلمون صالحون يؤدون الدور التربوي كما ينبغي بشكل صحيح، وإلا فالبعض أيضا من المعلمين أولا ليسوا قدوة، البعض ليسوا قدوة لا في أخلاقهم ولا في طريقتهم في التعامل، ولا يحملون المعرفة والأسلوب الصحيح في التربية، والبعض منهم أيضا فظ غليظ يتعامل بطريقة سلبية، لأنه يؤدي دوره التربوي كوظيفة فقط، كوظيفة ليس وظيفة أخلاقية إيمانية راقية، وظيفة يقتات من خلالها إن توفر له شيء من ورائها من المبالغ المالية، ويؤديها كأداء اعتيادي جدا وروتيني جدا، ويشوبه الكثير من السلبيات في أسلوب التعامل والتخاطب وطريقة التربية والتثقيف. فهذه

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وادهش وادهل وابهب، افدي تصنيعك ابداعك.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
6: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر.

0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: ايش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
3: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع
10: موسم حصادها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل أكبر على الزراعة في بلدنا الحبيب وفي بلدتنا الطيبة، في أرض الخير والنماء، في أرض البركة وفي أرض النعمة، في يمن الإيمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكلنا يد واحدة للنهضة ببلادنا وتنمية مجتمعاتنا وبناء وطننا والارتقاء بشعبنا اقتصاديا وثقافيا وصحيا وعسكريا وفي كل المجالات والمستويات. يد تزرع برنامج زراعي تنموي يتحدث عن الزراعة والجانب التنموي، يشجع المزارعين، يتحدث عن الإشكاليات، يستضيف المختصين في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها من الجهات المعنية بالثورة الزراعية والتنموية. إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا.

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: احتشد الناس في الكوفة بانتظار وصول الخليفة الجديد، وعلى مسافة من جموع الناس وقف سالم قرب جدار منخفض من الطين. كان بجانب الجدار كومة من التراب بحيث يمكنه الوقوف فوقها وأن يرى كل شيء. بالقرب من دار الإمارة أقيم بناء بسيط يقولون إنه بيت ابن أخت الخليفة الجديد جعدة، لم يكن أكثر من كوخ في مقابل قصر الخليفة. وقف سالم فوق تلة التراب، يمكنه بكل سهولة أن يرى من فوق رؤوس الناس كل من يأتي، وراح يحدث نفسه كيف سيكون وصول الخليفة.
2: سيصل الخليفة الجديد على فرسه ومعه الحراس والجنود، وسيدخل الميدان بكل عظمة وجلال.
1: فجأة تلاشى ضجيج الناس وهدأت الأصوات على صوت الله أكبر. وصل عدد من الفرسان، فتنحى الناس جانبا وأفسحوا لهم الطريق أكثر فأكثر. تقدم الحراس يمسك بعضهم بأيدي بعض ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب. في هذه اللحظات كانت أعناق الناس تلتف وتتطاول عالية. توجه نظر سالم مع انعطافة الأعناق، فوقع بصره على رجل يركب على بغلة شهباء ليس على ظهرها سرج. رفع كتفيه عاليا وسأل:
3: من هذا الرجل؟ أين الخليفة يا ترى؟
1: عندما رأى الفرسان قد ترجلوا وأحاطوا بالبغلة من كل جانب حدث نفسه:
3: أي استقبال هذا؟
1: لكن ما إن فهم سالم أن الرجل الراكب على ظهر البغلة هو الخليفة الجديد، حتى شهق شهقة طويلة وتقطب وجهه. ماذا كان يعتقد وماذا يرى الآن؟ لقد سمع أن الخليفة كان في المدينة يعيش في ترف ووفور نعمة، وأن حياته تشبه حياة الملوك والسلاطين، وقال:
3: لا أصدق ما أرى، الخليفة الجديد بثوبه البسيط يركب على بغلة غطاؤها خرقة قديمة من القماش؟
1: كان باب القصر مفتوحا، ويستطيع سالم من حيث يقف أن يرى جانبا منه، لكن الخليفة ما زال واقفا ولم يحرك ساكنة. ما الذي يجري؟ هل حدثت مشكلة؟ ليته يتقدم أكثر ليسمع ما يجري من حديث هناك. كان بعضهم يتحدث بصوت مرتفع، فيما بدا آخرون كأنهم يصلون على شيء ما. أما سائر الناس فقد عمهم الصمت والسكون، وكانوا يحاولون معرفة ماذا يجري. وحدهم الأطفال الفضوليون كانوا يحدثون جلبة ويحاولون التقدم إلى الأمام من خلال الفجوات بين أرجل الناس. أنصت سالم جيدا، هناك رجل طويل القامة يتحدث ويقول:
4: أيها الناس، إن دار الإمارة قد هيئت للقدوم الميمون لصهر الرسول ليستريح فيها.
1: رفع الخليفة يده عاليا وهو راكب على ظهر بغلته، أشار إلى الناس أن يسكتوا. كان صوته مسموعا وهو يتحدث بصوت عال ونبرة حازمة، وقال كلمته:
5: قصر الخبال هذا لا تنزلوا.
1: عندما سمع سالم هذا الكلام رفع رأسه وتطاول بعنقه علّه يسمع كلام الخليفة بشكل أفضل، خصوصا عندما رأى صديقه رستم قد شبك يديه القويتين ووضعهما أمام الناس ليوقف اندفاعهم. ثم علا صوت أسكت جميع الناس:
4: أيها الناس، اذهبوا إلى المسجد، إن أمير المؤمنين يريد أن يخطب في الناس قبل صلاة الظهر، وإن الخليفة سيتخذ من دار ابن أخته جعدة محلا لسكنه.
1: أراد سالم أن يتقدم إلى الأمام لكنه أحس بضعف في قدميه فابتلع ريق فمه، لم يكن قادرا على التحرك مع وجود ذلك السيل الجارف من الناس الذين اندفعوا جميعهم إلى دار جعدة، ما أحدث جلبة وأصوات عالية. تساءل سالم:
2: هل هذا يعني أن دار الإمارة يجب أن تبقى خالية؟ لماذا لا يريد الخليفة أن ينزل في القصر؟
1: لم تمض لحظات طويلة حتى شعر سالم بوقع أقدام تمشي نحوه ببطء، وقعت عيناه على نعله الخصيف البالي، توقف هنيها. كان سالم مضطربا، خفض بصره لكنه أحس أن الخليفة ينظر إليه، رفع بصره فوقعت عيناه على عيني الخليفة. أحس برعشة تجتاح جسده كله، تسمرت عيناه في نظرات الخليفة، وشعر بشرارة تخرج من عينيه وتهزه هزة. احتبست أنفاسه داخل صدره، وإذ به يعود إلى نفسه على صوت امرأة عجوز:
6: أسرع هيا.
1: كانت العجوز تطلب منه أن يتنحى جانبا لتكنس الأرض أمام باب دارها، بينما سالم مسمر في مكانه. لم يكن يتوقع أن يرى الخليفة من هذا القرب أو أن تلتقي عيناه عينيه. لقد رأى بسمة لطيفة ترتسم على وجه الخليفة، وشعر أنه قد رآه في مكان ما من قبل، وقال:
2: حتى إن عطره لم يكن غريبا، لكن أين يا ترى؟ لا أعرف.
1: بينما كان سالم غارقا في فكره يفكر كيف حدث ذلك، وإذ به يرجع إلى نفسه على صوت رستم يقول له:
7: لقد ذهب الجميع، تحرك يا سالم.
1: دخل شاب يحمل خرجا إلى دار منزل جعدة. كانت أنفاس سالم محتبسة في صدره ولم يكن قادرا على التحرك من مكانه. كانت نظرة الخليفة وعيناه اللامعتان تريد أن تقول شيئا، كأن الخليفة كان يعرفه من قبل. توكأ سالم على الجدار كي يسترجع طاقته، وتمسك به حتى لا يسحق تحت أقدام الجموع المندفعة بقوة، ودار بينه وبين رستم هذا الحوار:
7: ماذا جرى يا سالم؟
2: كان يعرفني.
7: من هو؟
2: الخليفة.
1: إنه شعور غريب، شيء يثقل صدر سالم، يود لو أنه يتحدث إلى شخص ما، غير أن جموع الناس جذبته إليها. عندها أمسك رستم ذراع سالم وقال:
7: أذهبت مع خيالك؟ أو لعلك تعرضت لصدمة؟ إن رؤية الخليفة على هذه الحال تصيب الجميع بالرهبة.
3: أقسم إنه يعرفني.
7: الأفضل أن تستمع إلى كلامه في المسجد من أن تفكر في أوهامك.
1: وسط هذا السيل من الناس اندفع سالم نحو المسجد. كان الإمام علي عليه السلام يقف أمام دكان سالم سائلا إياه: ما اسمك أيها الشاب؟ لم يمتلك سالم الجرأة على رفع رأسه، فنظرة ذلك اليوم أجبرته على التفكير، نظرة جعلته يبحث عن دليل لما أحس به. لماذا كان مألوفا وكأنه يعرفه منذ زمن؟ أجاب سالم:
3: سالم سيدي.
1: تقدم الخليفة خطوة إلى الأمام، مر بين سلال التمر، وضع قدمه داخل الدكان ونظر إلى السلال. كانت مرتبة ونظيفة ومصفوفة بشكل جيد. كان الخليفة معتادا أن يخرج كل يوم قبل صلاة الظهر إلى السوق ليتفقده ويسأل عن مشاكل الناس وأحوال التجار، ثم رجع ووقف أمام الباب تحت أشعة الشمس وقال لسالم:
5: لكني سمعت من رسول الله أن اسمك الحقيقي هو ميثم.
1: رفع سالم رأسه ونظر في وجه الخليفة وقد بدت عليه الدهشة، لم يكن ليصدق ذلك. لقد نسي الاسم الذي كان يحمله، ونسي أن أمه كانت تناديه ميثم لكثرة ما تكرر اسم سالم. في هذه اللحظات أحس أن أمه تناديه من بعيد: ميثم، ميثم. كلمة ميثم هزت وجوده من الأعماق وراحت تفور في دمه وتجري في شرايين جسده. فصدى صوت الخليفة، كان يعبق في دكانه، لم يكن أحد يعلم بهذا الاسم، لقد ابتاعوه منذ زمن واختاروا له اسما جديدا. والآن بعد هذه السنين يأتي شخص مجهول هو الإمام علي عليه السلام ليناديه باسمه الحقيقي ويختم لقاءهما بقوله له:
5: أحب أن يدعوك الناس باسمك الحقيقي ميثم. ميثم.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
8: يا سيدي اطلق لي جام السابعه.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلكم من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

الثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث، وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا، ونحاور صناع القرار، ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات، ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
4: كل بيت يفرح وكل قلب يبتسم حين يزف عريسا، لكن بعض الأفراح تتحول إلى عبء على الآخرين، وبعضها تتحول إلى تطاول على قيم المجتمع وأخلاقه وآدابه. أين تقف حدود الفرح؟ وأين تبدأ حقوق الجيران والمجتمع؟ وهل بقيت أعراسنا كما عرفها الآباء، أم تسللت إليها عادات غيرت وجهها؟ بين أصالة المجتمع وصخب مكبرات الصوت، وبين العادات الأصيلة والتفاهة والابتذال، بين حقوق الفرح وحقوق الناس، سيدور موضوع حلقتنا في هذا الأسبوع وفي هذا اليوم، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. أيها الكرام، الزواج نعمة، وما من عريس أو بيت إلا ويتمنى أن يعيش ليلة يملأها السرور والدعوات الطيبة. واليمن منذ مئات السنين عرفت للأفراح طابعا خاصا تمتزج فيها المودة وصلة الرحم وإكرام الضيف وتبادل التهاني والأهازيج الشعبية والبرع والزوامل واللقاءات الأسرية والمجتمعية التي تعكس أصالة المجتمع وتماسكه. لكن في العقود الأخيرة تحولت الأفراح إلى سبب لإزعاج الجيران والأحياء وعامل من عوامل هدم المجتمع وتفكيك قيمه وأخلاقه من خلال انتشار الغناء. فلم تعد الأفراح شأنا خاصا، بل الكثير منها تنتهك القيم الإيمانية وتؤثر في حقوق الآخرين. مستمعين الكرام، من حق أي إنسان أن يفرح، لكن ليس من حقه أن يفرض شكل فرحه على كل من حوله. ليس من حقه أن يفرض فرحه على الجار الذي يريد أن ينام، أو على الأم التي تحاول تهدئة رضيعها، أو على المريض الذي يحتاج إلى السكون. ليس من حقه أن يفرض الغناء على الحاضرين والجيران. أيها الأحبة، حين نتحدث عن الغناء في الأعراس فإننا لا نتحدث فقط عن ذوق أو عادة اجتماعية، وإنما عن قضية تتداخل فيها جوانب دينية واجتماعية وثقافية وحقوقية وأخلاقية أيضا. الغناء محرم، كما أنه جالب لمنكرات أخرى. والمجتمع اليمني بطبعه مجتمع مسلم محافظ، وما دامت هذه الظاهرة مخالفة للدين فلا يحق لأي إنسان أن يفرضها على غيره، وهذا ما يحدث. الغناء في الأعراس ممارسة تعتمد على مكبرات الصوت سواء كانت داخلية أو خارجية، ويصل مداها إلى البيوت المجاورة والأحياء، وفي هذا إزعاج عام ومصادرة لحريات الآخرين وفرض قسري للغناء على الجيران والمرضى وكبار السن وعلى الأسر التي تحرص على تنشئة أبنائها تنشئة إيمانية، وتأنف من هذه الفوضى وترى مخالفة للدين والهوية. إذن تراه مخالفة للدين والهوية، وأن فرض رغبة فئة قليلة على المجتمع بأسره وعلى حساب آدابه ودينه وهويته باسم الفرح والحرية هو الذروة في مصادرة حقوق الآخرين والاعتداء على السكينة العامة التي تكفلها قيم الدولة ومؤسساتها. إن الأسرة المحترمة لا تقاس بقدرتها على الفرح، بل بقدرتها على تنظيم أفراحها. إن الأسر المحترمة لا تقاس بقدرتها على الفرح، بل بقدرتها على تنظيم أفراحها واحترام حقوق الجميع والمحافظة على قيمها في الوقت نفسه. فالأصل في الأعراس أنها مناسبات بركة وطاعة وشكر لله تجمع القلوب وتنزل الرحمات، إلا أن البعض مسخها وجعلها مجالس للمعصية والابتذال، فخسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يتأثر بهم ويقلدهم. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة لن نوجه الاتهامات ولن نصدر الأحكام على الناس ولن ندعو لإطفاء الأفراح ولا نساطر المناسبات السعيدة، بل نقرأ الواقع ونناقش الظاهرة بهدوء، ونسعى جميعا لتكون أفراحنا أكثر جمالا وبركة وأكثر احتراما للإنسان وللجوار وللقيم التي يعتز بها مجتمعنا اليمني. فابقوا معنا.

0: في فقرة حوار مستمعين الأكارم نناقش هذا القضية وهذا الموضوع مع فضيلة العلامة عبد الله الشماخ عضو رابطة علماء اليمن. أهلا وسهلا بك فضيلة العلامة عبد الله الشماخ.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا.
0: حياكم الله عبر أثير إذاعة الوعي البصيرة أفاك FM في برنامج قضايا. فضيلة العلامة، البعض بيتعامل مع الأعراس وكأنها مساحة مفتوحة، ربما سمعتم مقدمتنا السابقة، وهذا بيخرج عن الضوابط الشرعية باسم الفرحة. كيف نفند هذا المفهوم، وما هي أو هو ما هو التأصيل الشرعي لحرمة الغناء أو الغناء وتجاوز حدود الله في المناسبات؟ تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: هذه الظاهرة كانت أخذت مساحة كبيرة جدا في المجتمع اليمني المحافظ، وكانت تماس حملة أو نسميها مجمع أو نسميها لدعم هذه الظاهرة وانتشارها في المجتمع اليمني لما لها من آثار سلبية على المجتمع من تميع الشباب وزعزعة هوية الشاب اليمني أو الشابة اليمنية الذين يتحلون بالمحافظة على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى هويتهم الإيمانية والإسلامية.
0: نعم،
1: هذه بدايتها. بعد انتشارها بشكل واسع أصبحت كالعادة، وهذا ما يحتاج إلى بذل جهد كبير جدا من الجميع، تعاون جميع من كل المجالات، من الفرد، من العالم، من الدولة، من الجهات الإعلامية والرسمية.
0: نعم،
1: يحتاج إلى تعاون لخلق وعي جديد لدى المجتمع اليمني لمحاربة هذه الظاهرة.
0: نعم.
1: أما التأصيل الشرعي لهذه الظاهرة فقد ورد فيها أحاديث واضحة جدا، آيات. نبدأ بالآيات الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
0: نعم.
1: بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. شراء لهو الحديث. العلماء والمفسرون والأئمة الطاهرين عليهم السلام يقولون أنها نزلت في الغناء والمغنيات.
0: نعم.
1: ما أدف الله بعدها، وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.
0: يعني بإجماع المفسرين.
1: نعم. هذه من التأصيل الشرعي لظاهرة الغناء والمغنيين.
0: نعم.
1: هناك حادث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه: إياكم الغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر. تخيل أخي العزيز، عندما يكون هناك عمل يقوم به الإنسان المسلم تثير في نفسه وفي قلبه النفاق، فأي جرم بعد هذا الجرم؟ جريمة كبيرة. هذا الحديث يظهر لنا أو يبين لنا مدى هذا الإثم، عندما يصلك الإثم واحد إلى درجة النفاق والمنافقين، تعلم أنه أكبر من الكبائر. وما أعظم من النفاق وما أجرم من النفاق وما أشنع من النفاق عند الله سبحانه وتعالى ورسوله.
0: وأين مقر أيضا المنافقين في جهنم، أسفل. نعم. أسفل درك من النار.
1: نعم. فهذا من بشكل مختصر عن التأصيل الشرعي لتحريم الغناء.
0: نعم. بالنسبة للإسلام كما هو معروف دين لا يحارب الفرح، هو بيدعو إلى أشهار الزواج وإعلان النكاح، لكن الدين الإسلامي يوازن بين إظهار الفرح وبين الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم إذاء الآخرين.
1: يا أخي، إظهار الفرح له طرق.
0: كيف يعني كيف يوازن الدين الإسلامي بين إظهار الفرح وبين الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم أيضا إيذاء الآخرين؟
1: من حق الإنسان أن يفرح بمناسبات، ولكن هناك يكون الإنسان متزن بهذه الضوابط الشرعية، لا يكون هناك الفرح أو نشر الفرح أو نظهر فرحنا بما يغضب الله، بما يكون معصية، بما يكون ذنبا، هذا ليس فرحا ولا يعد فرحا.
0: والزواج
1: هنالك إظهار الفرح بوسائل أخرى بذكر الله، كالأناشيد التي هي معروفة من تراث اليمنيين، من أصالة اليمنيين ومن هوية اليمنيين، أن هناك فرح بإظهار النشيد الذي يتضمن ذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في مناسبات كمناسبات الأعراس. مناسبة الأعراس هي نعمة عظيمة،
0: الله
1: أن يجمع الله سبحانه وتعالى وأن يوفق الله هذا الرجل على بهذه المرأة. هذا بداية النواه لبناء حياة
0: نعمة المودة والرحمة التي ينزلها الله على هؤلاء.
1: نعم، حتى أنت يا أخي عندما تحضر عرس فيه هذه الأناشيد، هذا التراث العظيم، ذكر الله، تشعر بروحانية، تشعر بمدى عظمة هذه النعمة.
0: نعم،
1: وعندما تذهب إلى عرس فيه تلك الأغاني والمغنيين والأصوات الصاخبة تشعر ضيقة عجيبة، تشعر أن هذا المكان مرتع للشياطين، تحضره الشياطين، وذلك المكان مكان تحضره ملائكة الله،
0: وكأنك في ملهى، لا في تهنئة تهنئ هذا العريس على نعمة الزواج والزوجة الصالحة.
1: ماذا قلتم؟
0: وكأنك تذهب إلى ملهى وليس إلى مكان، الواجب فيه أن الناس يذهبون إلى مكان للتهنئة بهذه النعمة، يباركون العريس بنعمة الزوجة الصالحة، بنعمة كمال الدين.
1: نعم، هذا ما يريده الشيطان، وما يريده أعوان الشيطان وأولياء الشيطان. أضرب لك مثلا كيف يعمد العدو، يعمدون إلى ماذا؟ إلى إفساد إيماننا، إفساد أخلاقنا، إفساد هويتنا. انظر ماذا يفعلونه في المملكة.
0: نعم،
1: المملكة هذه السعودية فجأة من بعد التشدد في الدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحول فجأة إلى ماذا؟ هيئة الترفيه، هيئة كذا،
0: وللأسف نعم
1: لا يجمعون المغنيات والعائرات والرادسات وهذه الملهيات، كلهم يجمعونهم في مكان واحد ويحضرون بالآلاف من شباب المسلمين يحضرون هذا المكان. لماذا؟ لأن العدو يعلم علما يقينا أن الحاضرين في هذا المكان يتخلون عن هويتهم، يتخلون عن إيمانهم، هذه من الأساليب التي تهدم الإيمان.
0: وهو يدرك أن من الأساليب التي تهدم المجتمع الغناء أو الغناء.
1: نعم، في تمحق الإنسان.
0: نعم
1: يا أخي، بالله عليك عندما تنظر إلى رجل بلحية بشان الطيل يربص بعد يستمع إلى المغني ويرقص على غنائه، الرقص ذلك الرقص المائع، هل بقيت فيه رجولة؟
0: لا يوجد.
1: أنت عندما تنظر إليه هل تبقى في هذا رجولة؟ هل تبقى فيه شهامة؟ هل تبقى فيه نخوة؟ هل تبقى فيه إيمان؟ لم يحط فيه شيء.
0: نعم،
1: هذه الأمور هي التي تفسخ هذه الأشياء. للأسف أن العدو درس ما هي الأمور التي تميع الشباب المسلم وتفسخه عن دينه، تبعده عن ربه، تبعده عن كتابه، تبعده عن هويته. فدرت هذه الأشياء وغزونا بها،
0: نعم،
1: وأثاروها ونشروها وعبر الأنظمة العميلة، وتوسعت وانتشرت في المجتمع المسلم إلى أن أصبحت شيء لا بد منه في العرس.
0: نعم، بالنسبة أيضا إلى الجزئية إيذاء الآخرين، هناك مقولة تقول تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. بعض الناس يفعل مكبرات صوت في الشوارع أو المخيمات في وسط الشوارع، أولا انتهاك لحرية الآخرين بقطع السبيل، ثانيا بالمكبرات للآخرين، يقول لك أنا يا أخي هذا حرية، هل هذه من الحرية؟
1: ليست حرية هذه. هناك حتى في قوانين الدنيا بأكملها، هناك قوانين حتى عندنا في القانون اليمني
0: نعم.
1: في القانون في قوانين الأمم بأكملها حتى عند الكفار هناك حقوق وقوانين. هذا القوانين تقول أن لك حرية بحيث أن لا تصادر حرية الآخرين.
0: نعم.
1: هو له حرية يريد أن يفعل ما يشاء وينتهك حق على حق اللين أو يصادر حريته. كل قوانين الدنيا تعتبر ذلك عملا مجرما.
0: نعم.
1: تعتبر جريمة. أما المعادة إذا هناك بالنسبة للإسلام ولديننا الحنيف قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون الأذى والمعادة هذا من الأمور المحرمة شرعا ولا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين. يعني أنا في بيتي ويفتح مكبر صوته
0: نعم.
1: في صار أو في بيت كبر صوت ويوصل ذلك الصوت إلى بيتي وأنا أريد أن أرتاح أريد أن أنام أريد أن أشعر بالراحة كيف أليس هذا تعدي وعدوى. حتى في القانون حتى إذا ذهبت إلى محكمة أو إلى نيابة وتدعي على هذا بأنه يقلقك وأنه يؤذيك وأنه كذا من حقك أن تقدمها وعليها عقوبة شرعا وقانونا.
0: نعم شيخ.
1: لكن الناس أصبحت عندهم الأمور هكذا ويسمع هذه المؤادة ويسمع مكبرات صوت وكأن الأمر ما لهش حق أنه يتكلم أو ينهى عن هذا الشيء أو أنه حق أن أطلب هذا شرعا أطلبه في محكمة أطلبه في نيابة وأقدم عليه هذه دعوة من حقي أن أقدمها يا أخي انتهى حريتي
0: بعد استخدام وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وصلت الحالة إلى الدعوة فليدعو في المحكمة دعوة. يقدم دعوة. شيخنا الفاضل كيف يمكن للمجتمع أن يواجه ظاهرة الغناء المحرم والمنكرات المصاحبة له وما هو دوركم دور العلماء جميعا والدعاء في توعية الناس؟
1: كما ذكرنا أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون من الجميع. العلماء لهم دور كبير جدا
0: نعم. في التبيين
1: في الفتوى وسائل الإعلام لها دور كبير جدا وأكثر دور على وسائل الإعلام إظهار ما يقوله العلماء إظهار برامج حسب ما لديهم من الوسائل
0: نعم
1: الإعلامية.
0: نعم
1: ويحتاج أيضا من ناحية المجتمع من ناحية العقة يحتاج إلى توجه رسمي يحتاج هذا الظاهرة تحتاج إلى توجه رسمي من الدولة بحيث أن تأتي بداية بالتوعية خلق وعي جديد لدى الأمة لدى المجتمع لدى وخاصة لدى النساء الأمر يتعلق أكثر بالنساء لأن أكثر ما يحافظ على هذه الظاهرة ويهتم بها الاهتمام الكبير تجده عند النساء ولذلك يحتاج إلى توعية ويحتاج إلى وقت وإن شاء الله اليمن هو يمن الإيمان والحكمة
0: نعم
1: مجرد التوجه ومجرد السعي لمحاربة هذه الظاهرة تراها أن تنعدم وأقول لك أنها من منذ أن بدأت المسيرة القرآنية رعاها الله تجلصت مسألة ظاهرة الغناء في السيارات في الباصات في المطارات تجلصت بشكل كبير جدا
0: نعم
1: لكن بقيت هنا في الأعراف هناك شريحة كبيرة من المجتمع يحافظ عليها في الأعراف
0: والمشكلة أنهم ينفقون
1: توجه لمحاربة هذه
0: والمشكلة أيضا ينفقون أموال طائلة ربما أضعاف ما يعطيهم التكاليف بالنسبة للزواج يعني المغني يصرف عليه من 3,000 دولار إلى 5,000 دولار بالدولار
1: جريمة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يشتري لهو الحديث لمه ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
0: نعم
1: جريمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ينفق ملايين يا أخي في وقت صعب جدا في وقت الشعب محاصر الناس في أمس الحاجة إلى القوت الضروري وهذا ينفق هذه الأموال الطائلة للمغني لا بارك الله في هذا العرس
0: نعم
1: تجد في هذا العرس البركة أخي العزيز تجد اليوم أكثر الحالات النفسية لدى النساء هذا سببها
0: وهذا ما أردنا أن نسأل عن يعني الضجيج والغناء كلاهما كما يقال يسبب آثار اجتماعية وصحية ونفسية، ألا ترون ذلك؟
1: حتى تذهب البركة ما بين الزوجين. تجد أيام قليلة جدا من بعد العرس ترى خلاف، ترى نزاع، عدم استقرار نفسي لديهم. يا أخي هناك فطرة من الله سبحانه وتعالى ركب هذا الإنسان على هذه الفطرة. إذا وافقت أعمالك هذه الفطرة تعيش حياة سعيدة، وإذا خالفت أعمالك هذه الفطرة في فطرك الله عليها تجد أن الحياة منقصة لديك.
0: نعم.
1: لا تشعر بالسعادة، لا تشعر بالراحة، لا تشعر دوانين إلهية، غرائز نفسية تتوافق مع الأعمال التي يقوم بها الإنسان.
0: إذن هذه الظاهرة المبتذلة بتسبب ضغط اجتماعي على الأسرة.
1: تسبب ضغط اجتماعي، انظر الآن في المحاكم قضايا ترفع النساء، يرفعنا دعوة طلب فسخ بشكل كبير جدا بشكل مفزع. كل المحاكم الآن ترى هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا، ترى المرأة تطلب فسخ من زوجها.
0: نعم.
1: وهم لن تقلهم من بعد الزواج إلا أيام قليلة أو أشهر قليلة وهي تطلب الفسخ. لماذا؟ لا توجد هناك بركة في هذه الأعراس. هذا سبب رئيسي. يا أخي عندما تبدأ حياتك الزوجية بمعصية الله، عندما تبدأ حياتك مع زوجتك بمعصية الله، كيف تأتيك البركة؟ أنت الآن تغلق أبواب البركة التي تأتيك من الله سبحانه وتعالى، المودة والرحمة التي يجعلها بين الزوج والزوجة تذهب، لم يعد لها وجود هناك
0: بفعل ارتكاب المعاصي
1: بسبب هذه الآفة.
0: نعم،
1: التي يريدها الشيطان الرجيم.
0: يعني ابتدأ العريسان أو العروسان حياتهما بمنكر،
1: بمعصية، بجريمة.
0: نعم. وللأسف مشكلة مكبرات الصوت شيخنا الفاضل، سواء كانت مكبرات الصوت تصدر منها الغناء أو أناشيد أو زوامل، هذه المكبرات رفع مستواها بشكل كبير. ما موقف الشرع من ذلك، وما أهمية تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المناسبات الاجتماعية؟
1: مكبرات الصوت هي كما قلنا يستطيع الإنسان أن ينظمها، يجعلها داخل صالة حيث أنها لا تخرج إلى الخارج ولا تسبب إزعاج للناس خصوصا ليلا.
0: نعم.
1: فالإنسان عندما
0: أو نهارا وهو بجواره مرضى أو مستشفى، مثلا
1: مرضى أو مستشفى أو أيا كان. لكن قلت لك في صالة ويحضر الناس في هذه الصالة ومكبرات صوت داخل الصالة بحيث لا تخرج عن الصالة.
0: نعم.
1: هذا هو أسلم للإنسان لدينه، حيث أنه لا يؤذي الآخرين، لا يرتكب ذنبا في حق الآخرين، لا يبدأ حياته بمؤاذاة الجيران، بمؤاذاة المرضى، بمؤاذاة الأطفال، بمؤاذاة وخصوصا مسألة الألعاب النارية التي يشكو منها كل إنسان اليوم،
0: وهذه أيضا من العادات السيئة في هذا المجال.
1: الألعاب النارية وخصوصا
0: من بعد منتصف الليل. نعم.
1: تدعوها من منتصف الليل وما بعد.
0: نعم.
1: وهذه أكبر جريمة يا أخي. أنت إنسان عندما تكون آمن في بيتك، أطفالك نائمون يغطون في نومهم في منتصف الليل، عندما فجأة يسمعون أصوات هذه الانفجارات العنيفة بالقرب من منزلك، تراهم يفجعون يا أخي من نومك، تخيل أنك مسلم أطفال. جريمة كبيرة جدا.
0: بالنسبة للألعاب النارية شيخنا الفاضل تحتاج إلى تعاون مجتمعي، وأيضا الدولة يجب أن تنظم هذه المسألة، وخصوصا في مسألة الأعراس. سيد الكريم، الأصل في الأعراس كما يقال أنها مناسبات بركة وطاعة وشكر لله سبحانه وتعالى، تجمع القلوب وتنزل الرحمات، إلا أن البعض مسخها وجعلها مجالس للمعصية والابتذال، فخسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يتأثر بهم ويقلدهم. لو تكرمتم أن تتحدثوا بشكل موسع حول هذه النقطة.
1: لو سمحت هذا السؤال شوية.
0: يعني الأصل في الأعراس كما ذكرنا أنها مناسبات بركة وطاعة وتجمع القلوب وتنزل الرحمات، بس البعض مسخها إلى أن تحولت إلى مجالس معصية وابتذال، وهؤلاء خسروا أجرها واكتسبوا أوزارها وأوزار من يقلدهم. لو تتحدث عن هذه النقطة.
1: هي كما قلنا الإنسان عندما يبدأ حياته الزوجية بمثل هذه الأمور، المشكلة أنها حتى مسألة الغناء تطورت وتوسعت وتفرعت بشكل يزيد من تنميع الإنسان المسلم، من تنميع الأخلاق، من تنميع الهوية. وهذه ظاهرة خطيرة جدا جدا، وخصوصا عندما يأتي مثلا المغني يغني بكلام فاحش، كلام بذيء، كلام فيه من الوصف والبذاءة الشديدة الخارجة كليا عن الأخلاق وعن الفطرة وعن الدين وعن الشر وعن النخوة وعن الرجولة. كلام عندما تسمع مثل هذا الكلام يعني في وصف النساء، في التعمق في ذلك، يعني إلى درجة أفعال وما أفعال، يعني هذا منقر عظيم جدا.
0: نعم.
1: والمشكلة أن أكثر الشباب الذين يصفقون والذين يصفرون والذين يرقصون، وكأننا في عالم في أيام نبي الله، ما كان عاد إحنا عايشين في الأمة الإسلامية. هذه الذي أراد العدو أن يمسخ، أن يمسخ، يجعل الإنسان ممسوخا متفسخا متميعا عن دينه وعن رجولته. هل بالله عليك، هل مثل هذا، مثل هؤلاء يستطيع أن يقاوم أو يجاهد أو يدافع عن عرضه؟ لا، أنا أقول أن يجاهد في جبهات عن عرضه لديه عدد نفسية الذي تحمل الغيرة، تحمل الشهامة، تحمل الرجولة، تحمل الدبيلة، تفسخت كلها.
0: وكاننا شيخنا الفاضل حولنا بعض الأعراس في مجتمعنا إلى نسخة مصغرة لمهرجانات الترفيه التي تقيمها السعودية لتمييع الشباب.
1: أي نعم بالضبط. وهذا حالة خطيرة جدا، وتحتاج إلى جهد وإلى اهتمام وإلى توجه لمحاربة هذه الأشياء. لم يعد حتى غناء عادي تقول.

0: شاب يريد أن يقدم على الزواج أن يتقي الله ويبني حياته الزوجية على طاعة الله وعلى رضا الله، ليبارك الله له في زوجته، يبارك الله له في أولاده، يرزقه الله ذرية صالحة.
1: نعم.
0: يرزقه الله زوجة صالحة تستمر حياته الزوجية وتستمر حياته الزوجية مع زوجته، ويبارك الله فيها، تحفه البركة، تحفه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. ما أعظم من هذه النعمة. لكن عندما يبدأ الإنسان حياته ويؤسس حياته من أول يوم في معصية، بفعل منكر، أين تأتي البركة؟ حتى هناك حالات نفسية للذرية، وحتى هناك حالات نفسية للذرية بسبب هذا المنكر.
1: نعم.
0: عندما يأتي حالة مرضية، المرض قال فيها مس شيطاني، قالوا قصرت عالجتها مدري وغير.
1: نعم.
0: كل هذا بداية تأتي من هنا، من الأساس، عندما يبدأ الإنسان حياته بالمنكر بمحضر شيطاني، في محضر شياطين تحضره.
1: وأولئك الذين مثلا لم يتعرضوا لمثل هذه الحوادث، أو لم يصبهم شيء ولم يحدث بينهم حتى بين الأزواج مشاكل، لا يعتقدون أن كان الفعل الذي عملوه أنه عمل كان مأجورا عليه، وإنما هم أيضا في إثم، ربما أخر الله عقابهم إلى يوم القيامة.
0: لابد من المعاتبة، إن لم تكن في حالة مرضية أو تكون في حالة أخرى، لابد من وقوع، تأكد.
1: نعم.
0: أن حتى معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لابد أن تكون هناك شيء كرسالة إلهية لهذا الشخص، لهذه الأسرة، أنها ابتلت على ماذا؟ على ضلالة، ابتلت على معصية لله سبحانه وتعالى، ابتلت على منكر. هذا لابد أن تأتي، حتى وإن كانت الحياة الزوجية مستقرة لابد أن تأتي في جانب آخر.
1: نعم.
0: هذا حكمة الله تقتضيها وسنة الله تقتضيها، لابد أن يوحي رب العالمين رسائل إلى عباده لعل أن يتوبوا، لعل أن يرجعوا، لعل أن يستغفروا. هذا عموما في سائر المعاصي.
1: نعم.
0: لكن في الحياة الزوجية هذه مهمة جدا، لأنها بتبني أسرة، بتبني جيل، تبني جيل.
1: نعم.
0: أبناء، أولاد، يبتني عليها أمور كثيرة، في أخلاقهم، في دينهم، في ورائهم، في إيمانهم، في ضلالهم، في غوايتهم. هنا أساسها الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: البداية الأساسية، وهي بداية التي تبدأ بالعرس. فإذا كان بداية العرس وإشادة العرس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، امتنت عليها في رضا الله سبحانه وتعالى، وكان الله هو الراعي لهذه الأسرة، وكان الله هو المتولي لهذه الأسرة، لأنها تستحق ولاية الله، وتستحق رعايته، وتستحق حفظه. أما إذا بدأت بمعصية الله، فأنت أغلقت الأبواب التي أبواب رحمة الله ورعايته، أنت من أغلقته.
1: ما لم تتوب.
0: ويأتي البديل. ليس البديل لرعاية الله إلا الشيطان الرجيم.
1: نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة عبد الله الشماع، عضو رابطة علماء اليمن، كنت معنا في برنامج قضايا للحديث عن ظاهرة الغنى في الأعراس بين الفرح وحقوق المجتمع. شكرا جزيلا.
0: ولكم شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. الزواج بداية حياة جديدة، والفرح مناسبة يجتمع فيها الناس على المودة والدعاء والتآلف، وكلما اقترن الفرح بطاعة الله واحترام الآخرين ومراعاة الجيران كان أثره أطيب وأبقى. إن نجاح الأعراس لا يقاس بحجم الإنفاق أو مستوى الضجيج، بل بما تتركه من أثر حسن في نفوس أهلها وضيوفها ومن يحيط بهم. ومن هنا فإن تعزيز ثقافة الالتزام وإحياء العادات اليمنية الأصيلة التي تعكس روح الكرم والتكافل والحرص على السكينة العامة، كلها ممارسات تسهم في أن تبقى الأعراس مناسبة للسرور لا سببا للخلاف والإزعاج.

أيها الأحبة، وصلنا إلى خلاصة القول في حلقتنا التوعوية اليوم. رسالتنا اليوم موجهة لكل عريس ولكل أب ولكل عاقل حارة ولكل مسؤول. أولاً، الديار حرمات والسكينة حق. ليس من الرجولة أن تبني فرحك على أنين مريض في البيت المجاور لك، أو على إزعاج كبار السن، أو حرمان أسرة محافظة من حقها في الحفاظ على ذكائها وأخلاق أبنائها. الحرية تقف عند حدود حقوق الآخرين. ثانيا، الحفاظ على الدين والهوية مسؤولية جامعة. الغناء محرم، والمجاهرة به في القاعات والشوارع عبر مكبرات الصوت عيب ومخالفة صريحة. والدولة حين تتحرك لمنع هذا الصخب فهي تمارس واجبها الأصيل في حماية المجتمع وذكائه وأخلاقه، ويجب على الجميع مساندة هذه الجهود بدلا من الانجرار خلف حملات التشويه. ثالثا، احذروا تسلسل الابتذال. التساهل مع الصغير يجر الكبير. السكوت عن الغناء يجر لمنكرات أكبر، وصولا إلى تغييب الهوية أو الهوية الإيمانية. اقطعوا هذا التسلسل قبل أن يستفحل. رابعا، اليمن غنية بأصالتها. لنحيي أعراسنا بالزوامل والأناشيد الراقية، بالبرع، بالولائم، وباجتماع الإخوان على الخير والتقوى. هذه هي الفرحة التي تنزل الرحمة وتديم البركة. كما أن الالتزام بالأنظمة المنظمة للمناسبات واحترام حقوق الجميع هي عناصر تساعد على تحقيق التوازن بين حق الإنسان في الاحتفال وحق الآخرين في الراحة والطمأنينة. فلنجعل مستمعينا الأكارم، مجتمعنا العزيز، نجعل من أفراحنا رسالة محبة، ومن عاداتنا جسرا يجمع ولا يفرق، ويعكس أفضل ما في مجتمعنا من قيم الدين والتعاون والاحترام وحسن الجوار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا. نأمل أن نكون قد ألقينا الضوء على هذه القضية الهامة، وأن نكون قد زرعنا بذرة الوعي والتغيير في قلوبكم. شكرا جزيلا لضيف الحلقة الأستاذ العلامة عبد الله الشماخ على إثرائه للحلقة، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعون الأوفياء على حسن استماعكم وإصغائكم وتفاعلكم. نلقاكم في حلقة قادمة وقضية جديدة. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإخراج الزميلة سوسن مجاهد. في أمان الله وحفظه، سلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سننتزع حقوقنا من وسط أكفادكم،
2: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
1: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم.

درسنا بالأمس قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، يعني يثيبهم ربهم ويزيدهم إيمانا ويثبتهم على دينهم ويوفقهم ويعينهم، هذا معنى الهداية، يهديهم ربهم. وإلا فالهداية كما قلنا هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة، فالهداية العامة هي التي للبشرية أجمعين، والهداية الخاصة هي للمؤمنين الذين استفادوا من الهداية الأولى التي هي الكتاب والرسول والآيات المبثوثة في أرجاء الكون. وقلنا بإيمانهم أي بسبب إيمانهم السابق، أو مستعينين بإيمانهم بمعنى أن الله يجعل من أعمالهم الصالحة يوم القيامة نورا يهتدون به إلى طريق الجنة، كما قال جل من قائل يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وذكرنا معنا قوله تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وتحدثنا عن قوله دعواهم بأن معنى الدعوة هنا بمعنى الدعاء، الدعوة هنا بمعنى المه الدعاء في الجنة، يدعون يعني يدعون الله، ما دعاهم في الجنة ما عاد يسعى ما في الدنيا يا الله أصح بدني، يا الله أقل عثرتي، يا الله رجع لي بصري، لأنه قدوا سلام في الجنة وخلود في الجنة، لا موت في الجنة ولا آلام في الجنة ولا مرض في الجنة ولا جوع في الجنة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فالجنة كلها سلام في سلام في سلام، وهذا ما قد قرر في نفوسهم، فلم يعد لهم يعني أن يقولوا يا الله أرزقني، لأن الرزق يأتيه قبل أن يطلب، ولأن العافية فيه قبل أن يطلب، فلم يبقى له إلا أن يذكر الله ويحمد الله ويمجد الله ويسبح الله. وحتى لو خطر بباله شيء ما فاشتهى شيئا ما من الأشياء، فقال مثلا رأى فاكهة جميلة أو رأى طعاما جميلا أو رأى حورية جميلة أو رأى ماء جميلا حسنا، أي شيء يمكن أن يراه فيسبح لمجرد التسبيح ويشتهيه في نفسه قبل أن يسأل، قبل أن يسأل، قال تعالى لهم ما يشاءون منه فيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ، مجرد ما يخطر الأمر بباله أنه يريد حاجة يخبر حاجة يتمنى حاجة تأتيه الحاجة قبل أن يسألها، مجرد أن يقول كما جاء في بعض الروايات سبحانك اللهم فيرى الشيء أمامه ويقول يتعجب من جماله ومن يعني رونقه، فيقول سبحانك اللهم فيأتيه ذلك الشيء بين يديه سواء. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يا الله سبحانك، اللهم بمعنى يا الله سبحانك، والتسبيح بمعنى التقديس والتنزيه، تقديس الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات وعن النقص وعن العجز، فالله ليس بعاجز على كل حال، والله تعالى ليس بناقص بل هو الكامل سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكبرياء والآلاء. سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظم شأنك وأعلى مكانك وأنضق بالصدق برهانك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وقفنا عند هذه الآية عند هذا المقطع من الآية، وتحيتهم فيها سلام، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ما عبش محجور قال يا مكسور النامس، قال والله ما دوضع حجر، قال والله ما دبسر شبر، قال والله ما دفعل كذا، قال ما عبش هذا الشرايع، قال الأرض كل واحد معه جنة ممتد لا راسه ولمن خاف مقام ربه ما جنتان، ما عبي الضيق طمع الدنيا، طمع الدنيا لأن الرجال في الدنيا ربما بيلاحق على الشبرين والثلاثة الأشبار واللبنة واللبنتين، قولتي يشتي يورث للجهال، ما عبش الجهال معهم جنة، كل واحد جنة لا راسك من الله سبحانه وتعالى إنهم صلحوا سواء، وأنت معك جنة لا راسك وابن ابنك معك جنة لا راسك، وعدوا البشرية والخليقة كم هم، سبحان الله ما أعظم ملك الله سواء. والسماء قال تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنامه، يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني الإنسان بيلاحق على لبنة على ثلاث على عشر على عدو يشتيف على حوش والتي يشتيف 15 لبنة ما يصح إلا هكذا، أما الجنة
إذا كانت الشجرة الواحدة كما أخبر النبي يصير الراكب في ظلها 100 عام، وهي شجرة واحدة، والمفروض أن الجنة فيها أشجار كثيفة شباب وجنات ألفافة، ما قالت تعالى يعني مختلط منه شجر بعضها مع بعض سواء، وظل ممدود قال الله تعالى وظل ممدود سواء، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. يتصوروا كم إنسان معه هذا الملك العظيم، لأن الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالجنة مدد العين، يعني شيء مساحات كثيرة واسعة، ما عبش مكان، يعني ما عبش حاجة للنزاع في الجنة. وانت تقول ما بالله أنت دخلت في الراك حقي، ما بالله احلف لي يمين، ما بالله جنتي عدود، ما عبش هذا كله. جنة جنة يعني يتمنى من يصلها عندك، وتتمنى أنك تصلها عند الآخرين. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال تحيتهم فيها سلام، فهم فيما بينهم سلام في سلام، السلام عليهم، قال السلام عليكم. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حتى الملائكة تسلم عليهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني معهم فقط أن يسبحوا الله ويمجدوه، ويختمون تسبيحهم وتمجيدهم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فلو مثلا اشتهى أحد شيئا ورآه جميلا أمامه وحسنا فقال سبحان الله، يأتيه ذلك الشيء مجرد أن يشتهيه في نفسه، مجرد حديث نفس، والله يعلم يعني ما تبدون والله وما تكتمون سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. فمجرد ما يدر في خلد الإنسان أنه يشتهي شيئا يراه أمامه، أي ملك هذا يا إخوان، أي عظمة هذا، يعني المفروض أن نسعى إليها ولو حبوا على الركب، أن نسعى إلى هذا الكمال وهذا الجمال وهذا الدلال وهذا الملك العظيم سواء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حري بنا أن نسعى إلى الجنة. قال الإمام علي بن أبي طالب عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. المفروض الذي يطلب الجنة أنه يسعى إليها، مثل الذي يطلب السلة الغذاء يبي جنب الرسل، سواء طول الليل هم راعي بين البرد بين المضر، سواء والمساعدة سواء من منظمة أو من سواء من أهل الخير، يسعى للجنة، يطلب الجنة في الجامع في البيت، يتركع يتعبد يذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار، يصلي على رسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، يحمد الله ويشكر الله. لأنه من شغله كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا كنت تريد حياة كريمة حياة عزيزة عليك بالله، اعتقد بالله، توكل على الله، واطلب يعني الرزق الحلال بالطريقه الحلال، لا بالربا ولا بالرشوه ولا بالغيبه ولا بالنميمه ولا بالحرام ولا ببيع المحرمات ولا سواء السلوك في طريق الحرام، اطلب الرزق لكن بسهوله بصوره سهله. قال النبي صلوات الله عليه واله وسلم فيما يروى عنه انه قال ليس شيء يقربكم الى الجنه الا وقد دللتكم عليه، وليس شيء يقربكم الى النار الا وقد حذرتكم منه او نهيتكم عنه. الا وان روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث يعني اوحى الي في روعي يعني في قلبي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاجملوا في الطلب، يعني ما بحاجه تحلف يمين فاجر، ما بحاجه تشارع بخصومه بباطل سواء، ما بحاجه يعني تتعنت الناس وتكبر على الناس وتعتدي على الناس لتأخذ أموالهم، ما بحاجة لأن تحلف اليمين الفاجرة، ما بحاجة لأن تطمع فيما في أيدي الناس، اطلب رزقك من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. قال فأجملوا في الطلب، يعني طلب جميل بدون هلع بدون جشع بدون طمع بدون لف ودوران بدون قش بدون خداع، فأجملوا في الطلب
فولا تستبطئوا ما عند الله. بعض الناس يستعجل، ما بالله اقطعوا مزقري أنا عجل. ولا تستبطئوا ما عند الله فإنكم لن تنالوا ما عند الله ولا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوها بمعصية الله، فإنكم لن تنالوا ما عند الله بمعصية الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من الطاعة. ثم إن الإنسان الذي يلتجئ إلى الله، الله كريم وأعظم من أن يخيب أمله. أحيانا يلتجئ الإنسان إلى الإنسان يقول أنا سواء في وجهك، سواء أنا هجيتك، أنا كذا، أنا بين يديك. ما يتصور أن الإنسان يفلت، وهو ابن آدم ضعيف حقير ذليل مسكين سواء، لكن أتي جهده. أما الله إذا التجأت إليه وبثت شكواك إليه وحزنك إليه وحاجتك إليه، حاشا أن يضيعك ما دمت معتقدا أنه الله الخالق الصمد الرازق الفرد الذي ليس له يعني شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حاشا أن يخيب أملك. نحن في شهر رمضان، في آيات فرض شهر رمضان ذكر الله تعالى آية معترضة بين آيات الصيام، من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. اعترض بين هذين المقطعين آية مهمة جدا، وهي قول الحق سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا وهذا عرض من الله وصوم من الله، وكأن الله تعالى يرى الناس وأحوالهم وما هم فيه من اللجوء إلى هذا وذاك، ويقول لهم لا تلجأوا لا إلى هذا ولا إلى ذاك، الجأوا إلي. أخبرهم، إشارة من الله، تلميح من الله، لفت نظر من الله، يقول للناس وإذا سألك يا محمد عبادي عني لا هم يشتوني وهم بحاجتي أنا ذا قريب، يقول الله أنا قريب ليس بحاجة إلى أن يضربوا غيري. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي الآية دليل واضح على أننا لسنا بحاجة إلى يعني طلب وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لسنا بحاجة إلى وسائط يعني وسائل. إذا كان هناك من وسيلة، الوسيلة النافعة والقريبة لنيل رضا الله والقرب من الله هي طاعة الله. أما أشخاص وأما أماكن وأما مثلا يعني كما يفعل البعض هكذا وصائد واحد اثنين ثلاثة، وكما فعل المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما زلفى، لا، بينك وبين الله قريب فقط. ادعو الله في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت، مجرد أن تشكو بثك وحزنك إلى الله وأنت صادق في مشي في هذا الدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة أصلا، الدعاء مخ العبادة، أنت تدعو ربا خالقا موجودا سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ما تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سواء. يعني قالت عائشة قالت سبحان الله ما يعني أعظم سمع الله، يعني أنا ما سمعت الحكاء والكلام بين المرأة وبين النبي والنبي، والله قد نزل الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سواء، لأنه يعلم الكلام ويعلم السر ويعلم النجوى ويعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. فالمفروض أن نرجع إلى الله وأن نثق بالله وأن ندعو الله. وإذا سألك عبادي عني، فكأن هذا شهر التوبة، شهر الرحمة، شهر إجابة الدعاء، لأنه في الحديث النبوي يقول هكذا أتاكم شهر رمضان شهر يغشيكم الله فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، هكذا يقول النبي وهو الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى، يقول ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله فيه إلى تنافسكم. تنافس فيما في البطل، في الشطرنج، ودك بعد دكه، ولعب بعد لعب، وحلقه بعد حلقه. التنافس لن يكون الا فيما يرضي الله، فيما في صلاه، في اقامه الليل، في تلاوه القران، في الصدقه، في صلاه الرحم، في الكلمه الطيبه، في الامر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا راى الله تنافس الناس في ذلك نزلهم منازلهم عنده سبحانه وتعالى ورفعهم درجات عنده. قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبعا لن ينال الإنسان هذه الدرجة وهذه المكانة قال تعالى إلا بطاعة الله. قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا
من كان تقيا، لا بد من التقوى حتى يصل الإنسان إلى هذه الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من الابتلاء، وإذا تجاوز الإنسان مرحلة الابتلاء استحق بذلك الرفيق الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرفيق الأعلى. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومن هذه الآية أخذ استحباب، إن لم يكن واجبا، استحباب ختم الدعاء بقولنا الحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فهذا يندب عند ختم كل دعاء أن نقول والحمد لله ما، حتى قال تعالى فوقع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لأنه هو الذي قضى دابر القوم الذين ظلموا وهو الذي نصر المسلمين، وهذا فضل من الله للمسلمين، فعليهم أن يحمدوا الله. فإذا أكثر الإنسان من حمد الله، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ما متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار سواء خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آمنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذا الأصحاب البشارة، الصابرين يعني في البأساء والضراء، والصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم، والقانتين بمعنى الخاشعين الذين يمشون على الأرض هنا، والمنفقين يعني المتصدقين، والمستغفرين بالأسحار، مش المفسبكين، المستغفرين بالأسحار، لأنه بيضيع الناس وقتهم في الفسبكة والواتساب والدا طول الليل سواء. هؤلاء الذين يستحقون هذا النعيم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. في هذا نوع من التأنيب واللوم والعتاب على كثير من الناس الذين يسارعون في الدعاء على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى زوجاتهم وعلى أهلهم. اكثر المقلاء قال شلك الله، الله ينتقبه، إني مرك، قالت الله لا ردك، وإن كان رجال قال الله لا ردك، وإذا فعل ابن الشيء ولا شيء قال الله يعجل بنقبتك، الله يعجل بعبوبتك سواء. فهذا فيه نوع من النهي عن الدعاء على الأولاد في الحديث عنه صلوات الله عليه، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، فلعل أحدكم أن يدعو فيصادف ذلك وساعة إجابة فيستجيب الله له. يدعو على نفسه، يدعو على ما نفسه، لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، هكذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدعو على أهليكم، لا تدعو على أموالكم سواء، فلعل أحدكم أن يدعو دعوة فيصادف ساعة إجابة فيستجاب لا واضح. فيعني الإنسان يترك هذا الشيء، لا يكون شيء عاجل بالدعاء يبغض يقضم الغير سواء، يقضم الغير. هذا في أحد التفاسير يقولون المراد ذلك، وبعضهم قال لا، المراد بذلك إنما هو استعجال المشركين بالعذاب، كما قال النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكما أخبر الحق سبحانه وتعالى في أكثر من موضع وهو يتحدث عن عجلة المشركين في استعجال العذاب في قوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة، إشارة إلى قول هذا النضر بن الحارث وإلى غيره، يعني لن صادق وأنت رجال وأنت نبي هيا خلي الله يرسل علينا عذاب، كما كان في الأمم السابقة عندما أرسل الله عليهم الصيحة وأرسل عليهم الحاصب وأرسل عليهم الزلازل والفيضانات وما أغرقهم الله.
لأنهم استعجلوا العذاب، استعجلوا العذاب، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال ولو يعجل الله، وهذا فيه نفي أن الله لا يعجل العذاب رحمة بالناس حتى لو صدر منهم ما صدر، حتى يستحقوا كلمة العذاب، حتى يستحقوا كلمة العذاب. وأما من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قد ربما البريمة يغض الطرف عنهم ويسامح ويسكت ويعفو عنهم، لكن عندما يصل إلى درجة وحالة من اليأس من إيمانهم ورجوعهم من الله، عند ذلك يأتيهم العذاب. رأيت نوح عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يصفهم الله بعذاب، حتى وصل إلى طريق حتى قال إني مغلوب فانتصر، قال مرحبا حاضر، وانتصرها الله سبحانه وتعالى عند ذلك، وأغرقهم ذلك الغرقة العظيمة التي لم يبقى فيها إلا من ركب في الماء في السفينة في الفلك. سبحان الله، 7000 سنة، 950 سنة، احنا ذا حمل ندعي لا شيء ظالم ولا ذا، ونقول هيا ما هو هذا، ما قد سقع شيء، هيا عدا الرجال بيصير ويجي، او ذا سلمان وابن الجالسين، لا نستعجل، حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي ذلك. لكن علينا ان ندعو على كل حال، فالانسان لا يقول الله ما استجب لي دعائي، الله ما لبى لي ندائي، الظاهر انه ما بيش من هذا الحكاية حكاية، استغفر الله العظيم، لا، الله موجود. فاما ان يعجل لك الاجابة، واما أن يصرف عنك من البلاء بقدرها، وهذا نوع من الإجابة، وإما أن يدخرها لك ليوم أنت في أمس الحاجة إليه في الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا يأس من رحمة الله، ولا يقول الله ما أجاب لدعاء، لا، مجرد الدعاء في حد ذاته إجابة. قال ربنا سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمجرد الدعاء مثل ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، هو في حد ذاته عبادة، والله تعالى عليم بشؤوننا كلها، أولها وحاضرها ومستقبلها. فالإنسان لا يستعجل يقول أنا بندعو ما أجب شيء، ما أجبش الله لي دعائي، واضح ماشي. لكن لا تدعوا بشر، ولا تعتدوا في دعائكم، ولا تعاجلوا بالدعاء بالنقمة على هذا أو ذاك إذا كان يمكن صلاحه ورجوعه وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن دعوت له بالتوبة خير له، خير لك من أن تدعوه بالعقوبة. ولكن مع ذلك أنت إذا كنت مظلوما لا مانع عند الله تعالى من أن تدعو على الظالم. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سواء إذا الإنسان مظلوم من حقه أن يدعو، لكن لو ادخر دعاءه وصبر كان ذلك خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكوا وأبيدوا وأميتوا. لكن الله لا يعجل الإجابة في هذا الدعاء كما يعجل الإجابة فيما هو فيه خير. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، هم لا بيستعجلوا الخير وأحيانا بيستعجلوا الشر، لكن الله يجيبهم فيما استعجلوه من الخير ولا يجيبهم فيما استعجلوه من الشر، رحمة بهم وشفقة عليهم وانتظارا لعودتهم ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى كرما منه سبحانه وتعالى. لا قضي إليهم أجلهم، لكنه لا يفعل ذلك وينتظرهم حتى يعودوا إليه. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كيف نربط ختام هذه الآية بما قبلها؟ قبلها يقول هكذا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال لقضي إليهم أجلهم. فقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون على ما هو معطوف، لا يصح أن يعطف على هذا الذي بجانبه في قوله لا قضي بينهم، لأنه لو قضي بينهم ما تركهم في طغيانهم يعمهون، واضح ماشي، قد قتلهم قد أبادهم. لكن المعنى أن الله تعالى لم يعجل عقوبتهم، ولكن تركهم في من؟ تركهم في طغيانهم يعمهون، وهو معنى قول الحق في موضع آخر ولا يحسبن الذين ماشي. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي قوله وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أحيانا الباري يجي الإنسان يظلم والباري يمتب بفلوس ويمتب بأموال وبنين، يقول مت عليه الله إلا هو راضي عني، هو سواء ما بيني وبين الله شيء، ولا يعرف أن هذا من باب الاستدراج والإمهال والتوغل في استحقاق كلمة العذاب، حتى إذا جاءت كلمة العذاب لم تفلته، لم تفلته، لأن الله أمده بهذه الأنعام والمهو البنين. فالمعنى أن الله لا يعجل بعقوبة الذين يستعجلون العذاب، بل يتركهم في طغيانهم يعمهون حتى يصلوا إلى الذروة من الطغيان ومن الظلم ومن الفجور، وحتى يأمنوا مكر الله، عند ذلك سيأتيهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. فهذا كما قال الإمام علي الحذر الحذر، فوالله لقى الستر حتى كأنه قد غفر، الحذر الحذر فوالله لقى الستر حتى كأنه قد غفر في طغيانهم يعمهون. ومعنى يعمهون من العمى، العمى هو المه، العمى الضلالة، الفجور، الطغيان. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ها هنا يذكر الله حالة البشر أنهم إن كانوا في سراء نسوا ربهم سبحانه وتعالى، والمغاني تسبر، والقرح والطلع والدا يسبرين، والهنجم تسبر، والكرش لما يفعل هانا الطلع والدا والظلط هانا يسبر، والهنجم تسبر، والبحشامة تسبر، والقبع بحبه هكذا هاي يسبر، والنخيط يسبر، لو ما يصيبها الله بعذاب يقول ابن آدم ضعيف، ابن آدم يرحم، ابن آدم ذا، خلي نفسك وسط يا ابن آدم، سواء خلي نفسك مه وسط، اذلل لله، كن خاشعا. وعباد الرحمن الذين يمشون مه على الأرض هونا، لا شيء معك سيارة صالون آخر موديل، ذلل لله، تواضع لله، لا تنقص فوق الناس، هذا الأيام خساع، لا تخضر هذا ولا تأذي هذا، هذا المعنى. يعني بيذكر الله حالة بني آدم في حالة وفرة النعمة وفي حالة الضر والمسكنة سواء. قال وإذا مس الإنسان الضر، إذا قد به ضر، والضر سواء فقر ولا مرض يصاب في بدنه، ولا ابتلاء يصيب الله يصيبها الله في ولده ولا في مرته ولا في أولاده في أمه في الله في أحب الناس إليه، مثل الذي الحاصل الآن سواء. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يذكر الله في كل الأحوال، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يعني لو كان هذا الدعاء في ساعة المه الرخاء، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، ولكن ساعة الرخاء ينسى الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أما المؤمن فهو الذي يذكر الله في كل حالاته. عجبت لحال المؤمن إذا قضى الله عليه شيئا سواء كان، يعني كان خيرا له، سواء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا حال المؤمن في سرائه وفي ضرائه، إن كان في سراء كان من الشاكرين والحامدين، اعملوا آل داود شكرا، بلسانه يحمد الله ويشكره ويثني عليه ويقول اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين سواء. إن كان في مرض قال اللهم شافنا وعافنا وأقل عثراتنا وأزل ما بنا من آلام من أوجاع ومن نحن ومن فتن ومن بلايا، يسأل الله في كل حالاته. هذا إذا كان في ضراء، يعني إذا كان في سراء يشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، على الصحة، على العافية، على وفرة المال، على صلاح الأولاد، على استقامة الحياة، على الأمن، على الاستقرار، هذا كله مما يستوجب حمد الله وشكر الله. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صابر. ابتلي في نفسه بمرض، بوجع، بفقر، بعوز، ببلية من جارب، ابتلاء صبر فكان خيرا له. فكلا الحالين خير لابن آدم المؤمن
في شكره وفي صبره، وليس ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن. يعني الكافر لو أصابته سراء حمده غير مقبول حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإن أصابته برا ولو صبر ما بمع فائدة في صبره، واضح ماشي، لأنه أيضا ليس مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. وكلمة الضر للجنس، جنس الضر أيا كان هذا الضر وأيا كان هذا المرض، دعانا لجنبه. يتكلم الله عن حالة البشر، عن حالة ابن آدم، كيف هو متقلب متلون كالحرباء، ليس يعني مستقيم على طريق واحد وعلى لون واحد وبوجه واحد مع الله، وإنما يتقلب تقلب الحرباء. وإذا مس الإنسان يعني يتلون تلون الحرباء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني هو قاعد على جنبه أو قاعد هكذا أو قائما، يعني في كل حالاته يدعو الله أن الله يرفع عنه هذا الضر. فلما كشفنا عنه ضره، واشتراك يا رب لأيأتم رجال، سواء صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولا عد به، وقفيه ما قالوا فديت الوش الذي قفه، يعني يفعل لها الخير ويستجيب لها الدعاء ويرجع يوجه شكره وثناءه على غير الله. يا والله لو ما أديك فلان إنه الدالي ولا أنا، ما يقولش الله الذي الدالي وسخر لي وأعطاني وأنفق علي وغداني وأصح بدني ورزقني وعافاني، لا، ينسى الله سبحانه وتعالى. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن ما بشي ولا كأن الدعاء ولا كأن مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ينسى أن الله أنعم عليه وأنه أعطاه وأنه رزقه وأنه عافاه وأنه إلى آخره، وذاك بسر رجعت الضرر، رجع الفن والفنانين والأنس والليالي الحمراء سواء، والخمر والفجور والطغيان والكبر والتعالي، ينسى. وهذا حالة بني آدم والعياذ بالله. لكن هذه الأحوال الظاهر ما تسمح تدخل الجنة، لأنها لو دخلت الجنة عاد بشد أهل الجنة سواء، ما بش مكان لها غير ما محل القمامة، والقمامة أن يشلوها يحرقوها، وأن يحرقوها في جهنم والعياذ بالله، في جهنم والعياذ بالله. قال: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم، هذا تعبير دقيق عن حالة ابن آدم في سرعة انقلابه عن الله، كأن ما مش عدى يا ابن آدم، عدى أمس بالدعاء أنت داري ما وقع بك. قال: هيا خلي حقك هذا، ينسى ما كان فيه من ضر، الله يلطفنا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ولا كأن حنا بالشيء. كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، أي مثل هذا التزيين زينا من قبل إبليس، من قبل ما إبليس زينا للمسرفين، والمسرفون هم المتجاوزون للحدود، لحدود ما أنزل الله، يعني الذي أسرف في أسرف، يعني تجاوز الحد في الطغيان، تجاوز الحد في الكفر بالله، تجاوز الحد في التكذيب بالله، تجاوز الحد في الخيانة ونكث العهد الذي بينه وبين الله، كما قال تعالى في حقهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، وهم وكذلك الذي تمنوا الولد فلما آتاهم الله منه ولدا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بعض الناس بيتمنى الولد، يتمنى الولد، لكن لما يدي له الله الولد ما بيش حمد وشكر ولا يسيرها الطريق الصحيح، وبعدها يرجع نقمع عليه والعياذ بالله. كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، والتزيين بمعنى تحلية ما هم فيه وتصويب ما هم فيه، وكأنهم عملهم صواب وأنهم ما أخطأوا ولا فرطوا ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، هذا فيه تهديد ووعيد لهؤلاء القوم الذين يكذبون في عهد النبي ولمن سيأتي بعد النبي، يقول: كما فعلنا بهم سنفعل بكم، أنتم لستم بمعجزين، كما فعلنا بالأمم السابقة.